0: ثلاثة أكثر لا يسافر وحده ولا ليس معه إلا صاحب واحد إذا تيسر ذلك، فإن اضطر فلا حرج، لقول الله جل وعلا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. نعم.
1: يقول: هل يأثم من ترك ركعتين قبل الفجر وصلاة الوتر جزاكم الله خيرا؟
0: جميع السؤال لا يأثم فيها، سنة الفجر وسنة الظهر والمغرب والعشاء سنة الجمعة كلها نوافل، لكن ترك الأفضل هو أجرا كبيرا ولا إثم عليه في جميع النوافل الرواتب وغيرها. نعم.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. من صلى سنة الفجر في المسجد بنية سنة الفجر وتحية المسجد ما حكم ذلك يا شيخ؟
0: يكفي
1: هذا يا شيخ؟
0: إذا نوى تحية المسجد كفى، لا يصلي تسليمتين، يصلي بنية الراتبة ونية التحية لا مانع. الحمد لله
1: الحمد لله. يقول: هل يجوز الوتر في جماعة؟
0: إذا تيسر لا بأس، لكن غير ترتيب، إذا تيسر زارهم وصلوا جماعة وترا أو زاروه لا بأس. فزار سلمان رضي الله عنه أبي الدرداء في بعض الليالي وصلوا جماعة، زار النبي صلى الله عليه وسلم بيت عثمان بن مالك في بعض الأيام وصلوا جماعة، وزار أم أنس بن مالك جدة أنس بن مالك وصلوا جماعة. فإذا كان شيء عارض عند الزيارات لا بأس، أو اجتمعوا فرأوا يصلوا ركعتين فلا بأس، أما اتخاذ هذا راتب هذا غير مشروع إلا في رمضان. إلا قيام رمضان. نعم.
1: بارك الله فيكم. يقول: هل تجوز صلاة الرجل وهو مغمض لعينيه، وهل يجوز السجود والعمامة على الناصية؟
0: لا بأس يصلي ولو أغمض عينيه، لكن السنة فتحهما، والصلاة الصحيحة لو أغمض عينيه ويصلي ما يضره، لا حرج في ذلك. وكذلك العمامة لو كان رأسه مكشوف والعمامة على كتفه لا يضره، إنما السنة يأخذ الزينة: يا بني آدم خذوا زينة عند كل مسجد. فإذا صلى مع الناس بجسم لابسهم في مساجدهم يكون أفضل، حتى لا يلفت النظر يقول لماذا، يكون يصلي مثل الناس أفضل، يأخذ زينة مثل الناس. أما في بيته فالأمر واسع، عليه يصلي في الإزار والرداء، فلو صلى مكشوف الرأس لا حرج، لكن إذا كان مع الناس يصلي مثل لباس الناس، لا يفعل شهرة يقول الناس لماذا لماذا لماذا. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. ما هو لباس الشهرة يا سماحة الشيخ؟
0: الذي يخالف ما عليه الناس، هذا لباس الشهرة، يقول الناس لماذا. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. بعد ذلك ننتقل إلى سؤال من أحد الإخوة، من سائلة للبرنامج أختكم في الله ميم ميم ألف، تقول: كيف يستطيع الإنسان عندما يغتاب شخص أن يخلص نفسه من هذا الذنب؟
0: يستغفر الله ويذكر بالمحاسن التي ذكرها التي يعلمها منه في المجال التي اغتابه فيها، فيكون هذا بهذا. إذا كان قال إنه بخيل وإن كذا وإن كذا، فعليه التوبة إلى الله، وعليه يذكر في المجالس الأخرى بالخصال الطيبة إنه كذا وإن كذا، إنه يحافظ على الصلوات وإن عمل طيب وأنه حريص على الخير، أرشي لي يعلمه منه حتى تكون هذه بهذا. وإذا تيسر يستحل له يقول سامحني، هذا طيب إذا تيسر ذلك. أما إذا كان يخاف أنه إذا علمه تشد البعض لا يعلمه، لكن يذكره بالمحاسن والأخلاق الطيبة التي يعرفها منه في المجاز التي اغتابه فيها، ويستغفر الله ويتوب إلى الله. نعم.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. من أسئلة السائل أبو عابد من الرياض، أرسل بمجموعة من الأسئلة علنا نستعرض بعضا منها في هذا اللقاء. يقول: هل ليوم القيامة علامات صغرى قبل وقوعها، وما هي مأجورين؟
0: لها علامات القيامة، لها علامات صغرى وقع منها كثير، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل قال: أخبرني على مراتها، قال: أنت للأمه ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان، وهذا وقع. كذلك كثرة الشر وقلة الخير من أشرار الساعة، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه حتى تقوا ربكم. وكذلك ظهور الفواحش وشرب الخمر كثرة الربا كل هذا من علامات الصغائر، غربة الإسلام من علامات الساعة يعني قلة أهله، أما علاماتها الكبرى فهي لم تقع، علامات الكبرى خروج المهدي، خروج الدجال، نزول المسيح مريم، خروج أجوج ومأجوج، طلوع الشمس مغربها، نزع القرآن، كل هذا من علاماتها الكبرى، خروج الدابة. نعم إن شاء الله السلامة. نعم.
1: اللهم أمين. شكر الله لكم السماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية، الزميل المهندس فهد العثمان، من هندسة الصوت الزميل سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الكفرة الفجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا الشمس

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنا أعطيناك الكوثر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا

0: بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن علقمة بن مرثد عن القاسم ابن مخيمرة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يمرض إلا كتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح. هذا الحديث أخرجه أيضا أحمد وابن أبي شيبة والدارمي والحاكم وغيرهم من طرق عن سفيان الثوري، ورجال إسناده ثقات، إلا أنه يخشى من انقطاعه، ففي تهذيب الكمال عن ابن معين قال: القاسم ابن مخيمرة كوفي ذهب إلى الشام، ولم نسمع أنه سمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نسمع أنه سمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذا كلام ابن معين رحمه الله. فلم يجزم أنه لم يسمع، لكن قال لم نسمع بهذا. وبهذا ذكره الشيخ رحمه الله في أحاديث معلة ظاهرها الصحة، ونقل كلام ابن معين. ثم ذكر كلاما لابن حبان أن القاسم ابن مخيمرة سأل عائشة عن ما يلبس المحرم. قال الشيخ: فإن صح هذا فيكون هذا خاصا بعائشة. وأيضا رأيت له في بعض الروايات أنه يقول: أتيت ابن عمر. ما رأيت أحد أثبت سماعه من أحد من الصحابة صريحا، لكن في تهذيب الكمال ذكر رواية عن عبد الله بن عمرو وسكت عنها، فهي محتملة أنه سمع منه، لا سيما وهو إنسان ثقة من التابعين ويروي عنه، والأصل في الرواية الاتصال. وكلام ابن معين ليس صريحا في النفي، لم يقل لم يسمع من أحد، إنما قال لم نسمع أنه سمع من أحد، فسماعه محتمل. إضافة إلى ذلك أن الحديث له شواهد كثيرة، منها حديث أنس الذي سيأتي بعده، ومنها حديث أبي موسى في صحيح البخاري: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، في صحيح البخاري، وفي إسناد رجل في ضعيف إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي كما سبق معنا قريبا في درس البخاري، ولكن قد توبع هذا الضعيف. فالحديث صحيح بشواهده، إن لم يكن القاسم سمع من عبد الله بن عمرو، فإن ورد إثبات سماع فهو صحيح لذاته. قال حدثنا عارم واسمه محمد ابن الفضل السدوسي، وعارم لقب. قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا سنان أبو ربيعة، هو سنان ابن ربيعة أبو ربيعة، قال فيه الحافظ: صدوق فيه لين. قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ابتلاه الله في جسده إلا كتب له ما كان يعمل في صحته ما كان مريضا، فإن عافاه أراه قال غسله، وإن قبضه غفر له. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن سنان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد قال: فإن شفاه، بدل فإن عافاه، فإن شفاه غسله، لا غسل بالغين، غسل من الذنوب أي طهره. هذا الحديث أيضا أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وأبو يعلى والبيهقي في الشعاب من طرق عن حماد بن سلمة عن سنان بن ربيعة بهذا الإسناد. وسنان بن ربيعة صدوق فيه لين، أي فيه ضعف يسير، لكن الحديث ثابت بشاهده الذي قبله وبحديث أبي موسى. قال: حدثنا قرة بن حبيب قال: حدثنا إياس ابن أبي تميمة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال: جاءت الحمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ابعثني إلى آثر أهلك عندك، فبعثا إلى الأنصار فبقيت عليهم 6 أيام ولياليهن، فاشتد ذلك عليهم فأتاهم في ديارهم فشكوا ذلك إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل دارا دارا وبيتا بيتا يدعو لهم بالعافية. فلما رجع تبعتهم امرأة منهم فقالت: والذي بعثك بالحق، إني لمن الأنصار وإن أبي لمن الأنصار، فادع الله لي كما دعوت للأنصار. قال: ما شئت، إن شئت دعوت الله أن يعافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: بل أصبر ولا أجعل الجنة خطرا، في نسخة ولا أجعل إلى الجنة، ولا أجعل الجنة. وهذا أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من طريق قرة بن حبيب بهذا الإسناد، وإسناده صحيح. وعن عطاء، قوله عن عطاء ليس معلقا، هذا معطوف على الإسناد الذي قبله، أي حدثنا قرة بن حبيب قال: حدثنا إياس بن أبي تميمة عن عطاء، كالإسناد الذي قبله، ويدل على أنه قد أخرج ابن أبي شيبة وغيره من طريق إياس بن أبي تميمة. فقوله وعن عطاء أي بالإسناد الذي قبله. وعن عطاء عن أبي هريرة قال: ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى، لأنها تدخل في كل عضو مني، وإن الله عز وجل يعطي كل عضو قسطه من الأجر. أخرجه ابن أبي شيبة وابن سعد في الطبقات، وكذلك ابن أبي الدنيا في كتابه المرض والكفارات، والبيهقي في الشعب، كلهم من طريق إياس ابن أبي تميمة، وهذا إسناد صحيح. هذه أحاديث، وسيأتي أحاديث في هذا الباب، باب يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح. والذي يدل على هذا الباب صراحة هو الحديث الأول والحديث الثاني، وأما ما بعده من الأحاديث ففيها أن المرض فيه أجر وفيه كفارة، وليس فيها دلالة صريحة على المقصود أنه يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح. لكن الحكم ثابت بهذه الأدلة الصحيحة أنه يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح. والمراد بما كان يعمل وهو صحيح أي ما كان يداوم عليه من الأعمال، وما كان من عادته أن يعمله. فكل الأعمال التي من عادته أن يعملها وهو مستمر فيها، إذا لم يستطع القيام بها في حال مرضه كتب له أجر ذلك. فمثلا في الصلاة في حال صحته يصلي وهو قائم، وصلاة يتمها، فلما مرض لم يستطع القيام في صلاته وصلى صلاة خفيفة، فيكتب له أجر القيام في الصلاة وأجر صلاة تامة لأنه كان يعمل في صحته بذلك. كذلك إنسان من عادته أن يصوم الأيام البيض أو الاثنين والخميس، فجاءت الأيام البيض أو جاء يوم الاثنين والخميس وهو غير قادر على الصيام فلم يصم، فيكتب الله تعالى له أجر تلك الأعمال التي كان يعملها. فإذن يدخل في هذا الحديث العمل الذي لم يستطع القيام به أصلا يكتب الله تعالى له أجره كالصيام إذا لم يستطع، ويحصل له العمل الذي يفعله في حال مرضه على غير وجه الكمال، يكتب له وجه الكمال مثل الذي كان يعمل في صحته كالصلاة مثلا في حال صحته يصلي قائما، فلما مرض صلى صلاة خفيفة جالسا يكتب له أجر العمل التام. فيدخل في هذه الأحاديث أنه يكتب لما كان يعمل وهو صحيح، أي تكتب له الأعمال التي لم يستطع القيام بها في مرضه أصلا، ويكتب له أيضا تمام العمل وكماله الذي لم يستطع تكميله وتتميمه في حال مرضه، إنما فعله على وجه يجزئه، كلها تكتب له. يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح ويحتسب الأجر في ذلك، وأنه ولو فات العمل أن الله تعالى سيكتب له ما كان من عادته الإتيان به وفعله. ثم ذكر هذه الأحاديث: ما من أحد يمرض إلا كتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح. وتأمل هذه المثلية تقتضي ما سبق، التمثيل في العمل الذي لم يستطع القيام به أصلا، وفي التمثيل والتمثيل في العمل الذي فعل على غير وجه الكمال والتمام. وحديث أنس: ما من مسلم ابتلاه الله في جسده، أي بمرض ببلاء، إلا كتب له ما كان يعمل في صحته ما كان مريضا. ما كان مريضا هذه بمعنى ما دام مريضا، ما دام المرض مستمرا فيه ولو طال، فيكتب له ما كان يعمل في حال صحته. فإن عافاه، وفي الرواية الأخرى فإن شفاه غسله، أي إن شفاه وقام من ذلك المرض يكون قد غسله وطهر من الذنوب، وإن قبضه غفر له وكان هذا المرض تكفيرا له. والحديث الذي يلي حديث أبي هريرة: جاءت الحمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونؤمن به على ظاهره، جاءت الحمى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والله قادر أن يجعل الأشياء المعنوية في أشياء محسوسة أو تتمثل في أشياء محسوسة. جاء في رواية أخرى: استأذنت الحمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ابعثني إلى آثر أهلك عندك، أي أرسلني إلى أحب أهلك إليك. أرسلني إلى من تؤثرهم بالخير الذي عندك. فمن الذي تؤثره من أهلك وهو آثر أهلك عندك؟ قال فبعث إلى الأنصار لأن فيها خيرا تكفيرا رفعة في الدرجات. فبقيت عليهم 6 أيام ولياليهن فاشتد ذلك عليهم، اشتدت بهم الحمى ومرضوا، فأتاهم في ديارهم فشكوا ذلك إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل دارا دارا وبيتا بيتا يدعو لهم بالعافية. فلما رجع تبعتهم رأى منهم فقالت والذي بعثك بالحق، أي كأنه لم يدخل بيتها وإلا دخل بيوت الأنصار يدعو لهم، إني لمن الأنصار وإن أبي لمن الأنصار فادعوا الله لي كما دعوت للأنصار. قال ما شئت، إذا شئت دعوت الله أن يعافيك وإن شئت صبرت ولك الجنة، أي على تلك الحمى على ذلك المرض. قالت أصبر ولا أجعل الجنة خطرا، معنى لا أجعل الجنة خطرا أي لا أخاطر بالجنة، بمعنى لا أضحي بها، سأتحمل كل شيء حتى أصل إليها وسأصبر على المرض حتى أنال الجنة، ولا أجعل الجنة أمرا أخاطر به وأضحي به، أي أنها تصبر على المرض لتنال جنة الله جل وعلا. والأثر الأخير أثر أبي هريرة أنه قال ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى. فلماذا كان أبو هريرة يحب الحمى؟ قال لأنها تدخل في كل عضو مني. يقول هناك بعض الأمراض تصيب عضو من الأعضاء، الصداع يصيب الرأس، المغص يصيب البطن، وهكذا الزكام يكون في الأنف في الرأس، لكن الحمى تصيب كل البدن، كل أجزاء البدن تدخل فيه الحمى من قدمه إلى رأسه. فيقول أبو هريرة أحب مرض إلي هو الحمى لأنها تدخل في كل الأعضاء، وإذا كانت كذلك فالله جل وعلا يعطي كل عضو قسطه من الأجر، يقسم الله لكل عضو قسطه من الأجر بما أصابه من البلاء والمرض. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يحب ذلك لما فيه من الأجر ومن مضاعفة الأجر وكثرته أكثر من غيره. وفي هذا الأثر كما سبق أن في أن المرض فيه أجر وليس مقتصرا على تكفير الذنوب فقط، بل فيه أجور حسنات. وبقي في الباب بقية أحاديث تأتي إن شاء الله. صحيح المسند، أيوة لفظه هو عن عبد الله بن عمرو، هذا عن عبد الله بن عمرو، نعم هو عن عبد الله بن عمرو، طريق أخرى لكن نعم، وقد جاء بطريق أخرى عن عبد الله بن عمرو، حديث أنس من طريق سنان بن ربيعة. أخن يقول هذه الأيام انتشرت الحمى فليحتسب ذلك من تصيبه. نعم يحتسب ذلك، وأجر عظيم فيها تكفير للسيئات. أخن يقول هل يدخل في هذا الباب الأعمال السيئة والمعاصي التي يعملها في حال صحته، فهل تكتب عليه إذا مرض ويأثم عليها إذا كان هناك عنده عزم عليها؟ يأثم نعم على النية على العزم، يعني هو عازم أنه متى تمكن يفعل ذلك الذنب، وإنما منعه من عدم الاستطاعة، وإلا فهو عازم في قلبه أن يفعله فهذا آثم، فإن العزم في القلب عمل يأثم عليه الإنسان. وأما أنه يأثم بمجرد أنه كان يفعل ذنب ثم تركه بسبب المرض وليس له هم فيه ولا عزم فلا، وهذا من رحمة الله جل وعلا بالعباد. أخ يقول أكثر التخريج الذي يذكر في درس الأدب المفرد يأتي موافقا لتخريج الإمام الألباني رحمه الله، ونادرا ما يكون مخالفا لذلك. فبماذا نأخذ؟ إن كنت تميز خذ بما تبين لك، خذ بما تبين لك. وإن كنت لا تميز، يعني لا تفهم شيئا واعتمرت على قول أحد تثق به، فلا شيء عليك. ونحن نتحرى ذكر الإسناد وذكر العلل حتى يفهم هذا الجميع، حتى الذي ليس عنده تمييز كبير يفهم أن هذا الراوي ضعيف، الحديث ضعيف، أو أنها الضعيف له شاهد آخر. يعني نتعمل ذكر ذلك لأجل يتبين للجميع دون تطويل. هو ربما الذي نكتبه في الدفتر أطول من التخريج الذي نذكره في الدرس، يعني نذكر الأهم مراعاة للاختصار. أخن يقول إذا كان الميت عليه قطع من الثلج، أي أخرج من ثلاجة مثلا، كيف يكون تغسيله؟ وهل يجزئ إذا غسلناه عليه الثلج؟ يغسل، فإن ذاب الثلج وإلا فيتمم تغسيله، ولا يضر إذا كان بقي في داخل شيء من الثلج، لا يضر ذلك. والأصل في الميت أنه إذا مات يدفن، وليس هناك داعي لتأخيره وإدخاله الثلاجة إلا في أشياء لابد منها، وإلا الأصل أنه يدفن. أخن يقول هل غير الحمى فيه أجر مثل أجر الحمى؟ كل الأمراض فيها أجر، فيها تكفير. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
0: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة،

0: وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: شكرا سماحة الشيخ على هذه الاستقلالية، ونسأل الله العون على العمل بها وتبليغها إن شاء الله، وبعض تبرعات من إخواننا المجاهدين الأفغان. وإذا كنا نشكر وندعو لمن تبرع من ماله، فهذه بعض الأخوات جاءت ببعض حليها للمجاهدين أيضا، نسأل الله
3: تقبل الله منا تقبل الله منا ووفق المجاهدين بكل خير ونصر بهم الحق وعلمهم ما ينفعهم.
2: وهذه بعض سلع عامة تحتاج إلى يعني علاجها مع حضرتكم مع ولاة الأمور. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء ضرب الأسئلة، وإن كانت الأسئلة تربو على 100، فنعتذر لأحد الأخوة الذين لم يتمكن من الإجابة على السؤالين إن شاء الله، ولعل في تعليق سماحة الشيخ ما يكفي وغني. أنا امرأة لي زوج وخمسة أبناء، ولكن زوجي متزوج من امرأة أخرى ويوليها اهتمامه أكثر مني ومن أبنائي، ويمنعني من أشياء يسمح بها للأخرى، وهذه

0: حياتي معه، فما رأي سماحتكم في هذا الحال؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.
1: الواجب على الزوج أن يعدل في ما يتعلق بالزوجات وليس له الحيف، هو مسؤول عن هذا الشيء. الواجب على الأزواج أن يعدلوا بين الزوجات وأن يستعينوا بالله وأن يراقبوه سبحانه وتعالى في كل شيء، في القسم وفي النفقة وفيما يتعلق بجبر الخواطر بينهن وعدم إشاعة الشحنة بينهما. هذا هكذا ينبغي للزوج، يكون حكيما ويحرص على كل ما يهدئ الأحوال ويجبر الخواطر ويجعل الزوجتين فأكثر في راحة وفي طمأنينة من عدله وعنايته وحسن خلقه معهما جميعا. هذا هو الواجب عليه. وعلى الزوجات، ننصح الزوجات أيضا بالتسامح في بعض الشيء وعدم التشديد

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: ثم إذا اضطررت الحمد لله يمكن أن وزارة الداخلية تسمح لك بالزواج من الخارج كما سمحت الآخرين. لكن أنا أوصيك بأن تحرص على الزوجة الصالحة وأن تكون أولا حريصا على حسن سمعتك واستقامة دينك، فمتى عرفك جيرانك وإخوانك بذلك فأبشر بالخير وسوف تجد إن شاء الله المرأة الصالحة.
1: وآخر يقول: كنصيحة، أعرف بعض النساء التي عندهم أجهزة كوافير يقومون بتسريح المرأة ويسمون الناس هؤلاء المشروعات بالكوافير، وإن رغبتم في التأكيد من ذلك فأنا مستعد. هذا الأخوة يعني
0: هذا معروف، والنصيحة مبذولة في إغلاق هذه الأشياء والسلامة منها، لأنها أوكار يكون فيها من الشر ما لا يعلمه إلا الله، هي أوكار رديئة. نسأل الله يوفق الدولة للعناية بإغلاقها والسلامة من شرها.
2: أراجعكم يا شيخ عنهم، أنا أعرف محلاتهم.
1: وآخر تقدم بهذا السؤال في الأسبوع الماضي وكرره هذه المرة: أنا شاب ولي جد من أبي وعنده 3 نسوة، أو إحداهن أم أبي والثانية أرضعتني 4 مرات أو 5، والثالثة منهم أتت لها بنت على جدي وتصبح عمتي أخت أبي، وعمتي هذه تزوجت وأنجبت بنتا، فهل يصح لي بالزواج بهذه البنت أي بنت عمتي؟
0: إذا كنت على ما قلت فإنها تكون بنت أختك من الرضاع، إذا كان ثبت الرضاع زوجة جدك أرضعت تكون أخا لأبيك وأخا لعمتك وخالا لبناتها. إذا كان الرضاع مثبوت أرضعتك زوجة جدك 5 رضعات أو أكثر في الأيام التي قلت، فأنت تكون أخا لأبيك وأخا لعمتك وخالا لأولادها الذكور والإناث، لا يصح. نعم.
1: ما رأي سماحتكم في أسماء الفنادق التالية: فندق حياة الجنسي، فندق أنتر كونتيننتال، فندق مريوط وما شابه من الأسماء الغربية، حيث أننا أغنياء بالأسماء الإسلامية، نأمل من سماحتكم تغيير هذه الأسماء إسلاميا وبارك الله فيكم.
0: على كل حال الأسماء الإسلامية خير ما بلا شك، الله يوفق المسؤولين. نعم.
2: سير فيها مناسبات.
1: وآخر يقول: ما حكم اقتناء الطيور ووضعها في أقفاص لا تخرج منها مع توفير المأكل والمشرب لها؟
0: لا حرج في ذلك، الطيور في أقفاص مع الإحسان إليها وعدم إهمالها لا بأس، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر على ولد لأبي طلحة أخ لأنس بن أمه كان عنده طير يمسكه أو يقول ما فعل النهير يا أبا عمير، فإمساك الطيور ووضعها في البيوت أمر قديم، فإذا كانت الطيور يعني يعتنى بها ولا تقصر في حقها فلا حرج.
2: يا شيخ طيب في منها الله يغفر لك شيء جارح في السوق يباع يسمونها طيور الزينة،
0: ما أعرف على كل إذا صينت ولا تؤذي أحد، إذا صينت ولا
2: بغمغانات
1: السلاح حجر على حريتها،
0: إذا صانت لا تؤذي أحد لا بأس،
1: وأخيرا تموت في القفص لأنها بتشرب أنها تموت كلها تموت القفص لأنها بتشرب أنها محرومة من الحرية وانطلاقها في الجو وطيرانها
0: لا ما تموت ما تموت. نعرف الطيور الآن من سنوات كثيرة وهي حية.
2: نعم. الله خير.
0: نعم.
1: ما حكم إسقاط الحمل في الشهر الثاني والثالث علما بأن
0: ينبغي إسقاط ذلك إلا من علة شرعية، أما في 40 الأولى فكثيرا الأب يتسامح بذلك إذا كان لمصلحة ما دام في 40 الأولى نطفة، أما إذا انتقل 40 الثانية العلقة والمضة فالصواب أنه لا يجب إلا من علة شرعية يخشى منها على الأم. نعم.
1: هل بنات ابنتي محرم لخالي؟ وهل يستمر تسلسل الحرمة وإن سفل الابن؟
0: نعم نعم، خالك خال لأولادك وخال لأولاد أولادك وهكذا عمك وعم أبيك وعم جدك عم لك وعم لأولادك وإن تنازل. نعم.
1: هل جدي من جهة أمي يعتبر محرم لزوجتي؟
0: نعم، جدك محرم لزوجتي، جدك أبو أبيك وأبو أمي كلهم محارم. نعم زوجتي.
1: وهذا آخر جاء من مكان بعيد واستسمحكم بهذا السؤال: خالتي أم زوجتي أرضعت ولد ابنتها التي مع زوج آخر وهي لا تعلم كم عدد الرضعات، هل يصدق؟ خالتي أم زوجتي أرضعت ولد ابنتها التي مع زوج آخر وهي لا تعلم كم عدد الرضعات، وهذا الولد يدخل على بناتي ولا يتحجبن عنه ويقول إنهن أخوات لي من الرضاعة، هل يثبت حكم الرضاعة والمرضعة لا تعلم كم عدد الرضعات، علما بأن أم الولد تقول بأن أمها أرضعت ابنها 3 أيام في وقت مرضها، وهل يؤخذ بقول أم الولد أو بقول المرضعة؟
0: ناول أولا من ضبط الرضاعة ويكون 5 أو أكثر، فإذا شكت المرضعة فلا عبرة بقولها، لا شكت ما تدري 3 أو 2 أو 4 أو 5 ما يكون كلامه معتبر ولا يثبت الرضاع مع الشك، فلا بد مثل ما جاء في حديث عائشة لا بد من 5 معلومات في الحولين، لا رضاع إلا في الحولين، ثم لا يقبل قولها ولا قول غيرها إلا إذا كانت عدل، إذا كان المرأة عدل يعني معروفة بالثقة هي بكذوب ولا فاسقة، أما إذا كانت كذوب أو معروفة بالفسق فلا يقبل قولها سواء كانت مرضعة أو غير مرضعة.
1: امرأة سألت زوجها الطاعن في السن وهي مازحة أن يعطيها بيت من بيوته بعد مماته، فوافق على طلبها وأولاد هذا الرجل لا يرضون بهذا العطاء وكأنهم يرفضون ذلك، وقد كتب أبناء أخي هذا الرجل تلك الوصية وكلموه مرة أخرى فقال إنه موافق على ذلك، فما حكم ذلك وهل يكون البيت للزوجة أم ماذا؟
0: يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطاكم الذي حق الحق فلا وصية لوالد، ليس لها وصية، إذا أوصى لزوجته ببيت أو بدراهم فالوصية باطلة إلا أن ينفذها الورثة، إذا رضوا الورثة المرشدون إذا رضوا ونفذوا لا بأس، وإلا فليس لها إلا ما فرض الله لها، لها الثمن مع الأولاد إن كانت واحدة، ولها نصف الثمن مع الأولاد إن كانت 2، ولها ثلث الثمن إن كنا 3، ولها ربع الثمن إن كانت 4 مع الأولاد، فإن كان ما لها ذرية يكون لها الربع، وإن كنا 2 الربع بينهما، وإن كنا 3 بينهن، وهكذا الأربع، المقصود ليس لها وصية إلا إذا سمح الورثة وأعطوها فلا بأس، إذا كانوا مكلفين مرشدين.
1: ولو كانت الوصية من الثلث؟
0: من الثلث أو غير الثلث، إذا أوصى لها ورضوا فلا بأس. نعم.
1: هل يأثم الإنسان إذا يسر له الزواج دون أن يتكلف شيء وهو في سن الشباب؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، هل هذا أمر للوجوب؟
0: نعم للوجوب، ولا يأثم إذا يسر الله من زوجه، بل يشكر الله على نعمته، يشكر الله الذي يسر له من يزوجه ولا حرج عليه، ولو بذلوا كل شيء، بذلوا المهر وبذلوا الخلفة كلها ودخلوه هذا جزاهم الله خير. نعم.
1: ويعني هل يستطيع هل يصح أن يؤجل الزواج لكي يطلب العلم؟ يؤجل الزواج وينشغل بطلب العلم؟
0: لا، ينبغي أن يتزوج ويطلب العلم، الزواج لا يمنع طلب العلم، ولكن الذي يعطي المال لا بد يكون من بعض الشيء من المال، لقوله تعالى أن تبتغوا بأموال ولو شيء قليلا يبذله للزوجة من المهر ولو قليلا، أو يعطونه إياه ليبذل، يقول ما تيسر حتى يبذل لها. نعم.
1: وهذا السؤال طويل آخر يقول مشكلتي أنني عندما بلغت السن 4 من عمري حضر خالي شقيق والدتي وأخذ والدتي من أبي بالقوة دون سبب سوى أنه يريدها ترعى له الإبل والأغنام، لأنه لكونه بدوي يرحل وينزل، رغم أن والدتي لم تكن ترغب بالانفصال عن والدي إلا أنه أخذها بالقوة، كما أن والدي أطال الله في عمره بذل المستحيل من حيث تخاصم مع خالي لدى المحكمة وحكم القاضي برجوع والدتي، إلا أن خالي أخذها وهرب بها في الصحراء وأخذت والدتي تخدمه وترعى له الإبل، وهو ليس له عمل سوى لعب الربابة ومغازلة البنات، وبعد حوالي 10 سنوات تقريبا قام وزوج والدتي من رجل عجوز، وتزوج هو ابنة ذلك الرجل وأنجبت والدتي ولد وبنت، ورزق هو بابنتين وولد، وعندما أرادت زوجته أن تضع البنت إلى آخر هذا المشوار.
0: هذا كلام عند المحكمة يا. إن كنت صادقة اتصل بالمحكمة في بلادك الحول بلادك والمحكمة تقوم ما يلزم، عندكم الإمارة وعندكم محكمة، هذا كلام شنيع.
1: نعم. نحن في قرية نتزوج ونحن صغار، ومن يتزوج أحيانا يكون عمره 14 أو 13 سنة، هل هذا يجوز؟
0: إيش؟
1: نحن في قرية نتزوج صغار السن بين 14 و 13 سنة.
0: لا بأس.
1: هل هذا يجوز؟
0: إذا استطاعوا الزواج لا بأس. نعم. بسم
1: الله الرحمن
2: الرحيم. لكن يا شيخ متى يكون بلوغ الرجل مرة يعني؟
0: بلوغه في أحد ثلاث أمور، إما بإكمال 15 سنة أو بالإنزال عن شهوة عن الاحتلام أو غير الاحتلام أو بإنبات الشعر، الشعر التي حول الفرج، الشعر الخشن المعروف. فإذا حصل هذه الثلاث أو واحدة منها صار بالغ الرجل، والمرأة مثله. وتزيد أمر الرابع المرأة الحيض إذا حاضر صارت بالغة أيضا مع هذه الثلاث أمور. نعم.
1: إذا كان عند الرجل أربع نساء ثم طلق إحداهن وتزوج بأخرى قبل أن تتم عدة المطلقة،
0: ليس له الآن، لا يجب أن تزوج حتى تخرج من العدة. كانت رجعية لا يجب أن بإجماع المسلمين لأنها زوجة الرجعية، إن طلقها واحدة أو اثنتين فهي رجعية، ليس له الزواج بالخامسة حتى تخرج هذه من العدة. وإن كان طلق بائنا ففي خلاف بين أهل العلم، والذي ينبغي ألا يتزوج حتى، هذا هو الصواب، ألا يتزوج حتى تخرج من العدة حسب لمادة التساهل وسد لذريعة التزوج في عدة أخرى. نعم.
1: هل يجوز صرف مال الزكاة في شراء بطانيات وإرسالها للمجاهدين؟
0: لا مانع، الصواب لا مانع، الصواب إذا جعل الزكاة في ملابس الفقراء أو حبوب الفقراء، إذا كان الفقراء قد لا ينفذون الدراهم فيما ينبغي مثل الصغار ومثل السفهاء ومثل العاجزين، إذا جعل الزكاة في طعام لهم أو في ملابس لهم فالصحيح لا حرج.
1: كثير. أنا أرغب الزواج ولكني لم أجد أسرة التي أرغب الزواج منها، وكان من قبل ذلك جاءتني موافقة من إحدى الأسر التي حالتهم الدينية متوسطة، وأنا لا أعرف حال البيت أو البنت من حيث الدين، هل أرد عليهم شروط الزوجة التي أرغب فيها؟
0: إذا اتقيت الله يسر الله أمرك، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، اجتهد في تقوى الله وطاعة الله وابشر بالخير، واسأل عنها المعارفها لعلهم يرشدونك إلى صفاتها وأخلاقها، واحرص على الدين، احرص على دينها وصلاتها، وإذا تيسر أن تنظر إليها قل لعلهم يسمحون لك أن تنظر إليها، هذا كله طيب، ولكن أهم شيء تقوى الله، أن تتقي الله حتى يسهل الأمر، وأن تحافظ على الصلاة في الجماعة، وأن تعتني بما وجب الله عليك من بر الوالدين وصلة الرحم وحفظ اللسان عما لا ينبغي والبعد عما حرم الله، وأبشر بالخير، ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
1: ما حكم زواج المسلم من أهل السنة والجماعة من الشيعة؟
0: لا ينبغي الزواج من الشيعة، لأن الشيعة فيهم من يعبد عليا ويستغيث بأهل البيت ويشرك بهم ويدعوهم غير الله، هذا شرك أكبر، ولا سيما الشيعة الموجودة الآن والتي في غالب الدنيا يغلب عليهم الغلو في أهل البيت. فالذي ينبغي لأهل السنة ألا يتزوج منها إلا إذا عرف أنها ليست على دين قومها، وأنها دخلت في السنة واستقامت على السنة، والبعد عما عليه أهلها من الغلو في أهل البيت، فإنهم يغلو في أهل البيت ويدعون عليهم من دون الله ويروا الحسين وفاطمة ويستغيثون بهم، حتى المرأة عند الطلاق تقول يا علي، نسأل الله إلا من شاء الله منهم إلا من هدى الله منهم، فينبغي التثبت في الأمور، نسأل الله لنا ولهم الهداية، نسأل الله لنا ولهم الهداية. نعم.
1: هل ثبت في الدين الإسلامي أن الإنسية يتزوج من الجنية؟
0: ما علمنا هذا، ما نعرف هذا شيء من الشرع. نعم.
1: كما تعلمون سماحتكم أن القلوب مريضة إلا من رحم الله، والسؤال لما لا يكون هناك محاضرة حول سبب أمراض القلوب وعلاجه؟
0: يكون إن شاء الله، هذا طيب، هذا رأيك، هذا طيب، ما يتعلق بأمراض القلوب هذا مهم، وعلاج هذا مهم، إن شاء الله يكون فيه ندوة أو محاضرة.
2: مثل الشيخ اللي حضر الشيخ من فريان العام دواء القلوب،
0: والله يتيسر.
1: ما حكم إعطاء من يريد الزواج وهو عاجز لفقره، هل يعطى من الزكاة؟ أجبتم على ذلك؟
0: ما سمعت بحث.
1: أيوة.
0: سمعت في التعليق أنه من أهم المهمات يعطى من الزكاة.
1: أيوة.
0: حتى يتزوج.
1: إذا زوج الأب ابنه الأكبر وبعد وفاة الأب، هل يتزوج الباقون ممن لم يتزوجوا من التركة أسوة بمن تزوج قبل وفاة الأب، أم كل يتزوج من نصيبه من التركة؟
0: هذا يرجع الحاكم ينظر فيها، لأن هذا تختلف فيها تفصيل، لابد إذا كانوا يرغبون يتصلون بالحاكم يحكم بينهم، في اللي تزوج قبل واللي بازين أو يتسامحون والحمد لله. نعم.
1: أنا إن شاب تزوج بفتاة وهو لا يرغبها.
0: وفق الله الجميع.
3: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. قول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فلو اقتتل رجلان دخل في معنى الآية. وقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد، فإن سهى أحد منهم رد إلى السنة. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب عن أبي قلابة، حدثنا مالك قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات، أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: وأخ يقول: أريد نصيحة لزوجتي بالصبر على طلب العلم، فإنها تضجر من طلب العلم وتريد العيش في القرية، فما النصيحة؟ النصيحة أنها في خير عظيم ما دام وفقها الله تعالى لدار من دور الحديث، فلتصبر ولتكن عونا لزوجها على طلب العلم. فما فائدتها من العيش في القرية إذا كانت ستتعلم أمر دينها في دور الحديث؟ يجب عليها أن تتعلم أمر دينها، فما دام وصلت فهي في نعمة، وتستغل الوقت في طلب العلم، وبإذن الله ترجع إلى قريتها بعد ذلك وعندها علم ينفع الله بها. وأيضا تعين الزوج، فكم من أخ على خير انقطع عن العلم بسبب زوجته، ولو احتسبت الأجر أنها تصبر لأجل إعانته أيضا حتى ولو لم

0: وفر للحفظ والمراجعه.
1: اخ يقول: استشهد والدي وترك خلفه ذخيره، اي رصاصا اعطوه اياها في الجبهه، فماذا اعمل بها؟ اذا كانوا اعطوها اياه تمليكا له فهي من سائر مال الذي تركه، واذا كانوا اعطوه ليقاتل بها ولم يملكه فهذا تردها الى الجهه التي اخذها منها.
0: أخ يقول: هناك أخبار أنه سيحصل في هذا اليوم كسوف للشمس في الساعة الثانية، فهل تعتمد هذه الأخبار من الفلكيين؟ لا، لا تعتمد منهم، لكن إن رآه الناس كما ذكروا صلوا، وإن لم يروا ذلك لا يصلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بالرؤية، قال: فإن رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فافزعوا إلى ذكر الله، فإن رآه الناس فزعوا إلى الصلاة، وإن لم يروه فلا يصلون اعتمادا على قرب الفلكيين. وأخي يقول: إذا حصل الكسوف قبل صلاة الفريضة بوقت يسير فأيهما يقدم؟ إذا كان الوقت يكفي لأداء صلاة الكسوف ثم تصلى الفريضة في وقتها فتقدم صلاة الكسوف فيبدأ بها ثم يصلي الفريضة إذا انتهى، وإذا كان الوقت يضيق حيث إذا دخل في صلاة الكسوف ربما يخرج وقت الفريضة وهو لم ينتهي من الصلاة فيقدم الفريضة، ينتظر حتى يدخل وقت الفريضة يقدمها في أول وقتها ثم يصلي، مع أن الغالب أنه يكون في وقت في ساعة، إلا مثلا الفجر إذا كان الوقت بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وقتا يسيرا قد لا يكفي ذلك. أما في مثل العصر لو حصل يستطيع يصلي ساعة ساعة ونصف ثم يدرك وقت العصر. وهنا يقول: هل صلاة الكسوف فرض كفاية؟ صلاة الكسوف فرض عين على كل أحد، إذا رآه يجب عليه أن يصلي.
1: أخ يقول: ما حكم المبايعة على الموت في الحرب؟ وهل في ذلك ضابط شرعي؟ وهل يلزم الوفاء بهذه البيعة؟ جاء في حديث الحديبية أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعض الصحابة: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، وقال بعض الصحابة: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا نفر، وهما بمعنى. فالذي يبايع على أن لا يفر أي وإن أدى به الثبات وعدم الفرار إلى الموت فهذه مبايعة جائزة، ولو بايعوا على أن لا يفروا وأن لا يتركوا مكانهم وإن أدى ذلك إلى الموت فهو أيضا بمعنى. فليس معنى أنه يبايع على الموت أي أنه يتقدم ليقتله العدو، ليس هذا المراد، أنه يضحي بنفسه ولو لم يكن قتل ولو استطاع أن يستتر من العدو، فإن معنى المبايع على الموت أي أنه يثبت في مكانه ولا يتزحزح وإن أدى به إلى الموت. ويقول: ما حكم الانسحاب من بعض الأماكن بأمر من القائد؟ هل يعد من التولي يوم الزحف؟ إذا كان المراد يتحيزون إلى فئة يرجعون إلى أصحابهم فهذا ليس من التولي، فالله تعالى قال: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. متحرفا لقتال أي يخرج من هذا الموضع ويرجع من موضع آخر، أو متحيزا إلى فئة أي ينحاز إلى فئة المسلمين. قد اختلف ما هي فئة المسلمين، وهم قال: إلى البلد الذي فيه المسلمون، إلى المكان الذي يتجمع فيه ولي أمر المسلمين ومن معه، ومن أهل العلم من قال: إلى المكان الذي يعسكرون فيه ويتجمع فيه المدد، فالمهم أنه إذا كان ينسحب ليرجع إلى طاقة

0: طائفة من أصحابه فهذا ليس من التولي يوم الزحف، إنما التولي أن يترك ويفر يذهب ينسحب. بقي هل هذا الأمر لا يجوز مطلقا أنه يخرج ويترك القتال؟ قال العلماء هذا هو الأصل أنه غير جائز إلا إذا كان في موضع يوقن فيه الهلاك، فهذا له أن يخرج. كان يكون مثلا 10 قد أحاط بهم العدو من 3 جهات وهم 1000، لا شك أنهم سيهلكون. فإذا وجد هؤلاء طريقا وخرجوا منه فهذا ليس من الفرار يوم الزحف، لأنهم سيرجعون يقاتلون، وهم إنما خرجوا لأجل ألا يكون في ذلك هلاكهم، لا أنهم تركوا ذلك وهم قادرون على القتال. هنا قد عجزوا، صاروا معذورين عاجزين. فهذه 3 أمور استثناها العلماء، ليس هذا من التولي يوم الزحف. إذا كان سيتحرف لقتال إلا متحرفا لقتال، يخرج من مكان ليعود من مكان آخر، أو التحيز إلى فئة، يخرج من موضع ليرجع إلى فئة المسلمين يتقوى بهم ويرتب أموره معهم، أو إذا كان في موضع أيقن فيه الهلاك. فهؤلاء لهم أن يرجعوا وينظروا أمورهم يرتبونها ثم يعودوا للقتال. فإذا كان أمر القائد لأحد هذه الأمور فليس هذا من التولي يوم الزحف. وإذا كان يأمرهم بترك القتال والانصراف وترك العدو مع القدرة على مقاتلته فهذا لا يجوز، ولا يلزمهم أن يطيعوا في ذلك. ويقول ما حكم دخول الإنسان بالبطاقة الشخصية إلى المسجد؟ يسترها إذا احتاج إلى حملها، يسترها بحيث لا ترى، وإذا دخل في المسجد وهي مستورة ليس عليه شيء. أخواني يقول اشتريت شيئا ب2500 وأعطيت البائع 3000 فرد لي 300 ولم يجد 200 فقال سأعطيك إياها غدا، فهل هذا من الربا؟ لا ليس من الربا. الربا إذا بعت مالا بمال، إذا أعطيته 1000 ريال يصرف لك فئة أبو 100 أو أبو 200 فأعطاك 800 وقال بقي لك 200 إلى غد، هذا ربا، لأنه بيع مال بمال. وأما هذا فليس من الربا، فلم يبع المال بجنسه حتى يكون فيه ربا، إنما اشترط التقابض إذا كان من الأصناف التي يجري فيها الربا، أما من غيرها فلا. أخوان يقول إعلان النكاح وإشهاره يكون على الزوج أو على أهل الزوجة؟ الأصل أن إعلان النكاح يكون من الزوج، ومن أيهم حصل أجزأ ذلك، فالقصد هو إعلان النكاح حتى يعرف ويشهر أن فلانا تزوج بفلانة، فمن أي جهة حصل إعلانه؟ وإعلانه بأي شيء يحصل، الدعوة إلى الوليمة هذا إعلان، اجتماع الناس يسلمون عليه ويباركون له هذا إعلان، ركوبه مثلا بسيارتين ب3 سيارات موكب زواج معروف هذا إعلان. فبأي شيء يحصل إشهاره والتعريف به فهو من إعلان النكاح. أخواني يقول الاستثناء في اليمين بالقلب دون النطق به هل يكفي؟ لا ليس كافيا فلا بد من أن ينطق به. بقي فيه خلاف في إسماع من بجانبه، هل يشترط أن يسمع من بجانبه؟ فأما إذا كان من الحقوق مخاصمة في حقوق مختلف فيها فلا بد أن يسمع من بجانبه. فمثلا اختصم اثنان، هذا يقول عليك لي 100,000، والآخر يحلف أنه ليس عليه 100,000، ثم يستثني في نفسه ولا يسمعه، فهذا لا يكفي بل لا بد أن يسمعه. وأما إن كان في غير الحقوق والخصام بين الناس فلا يشترط أن يسمع من بجانبه، إنما يكفي أنه ينطق به. أخني يقول إذا إنسان قتل جنينا ولا يدري أذكر هو أم أنثى فكم يدفع الدية؟ ليس هناك فرق في دية الجنين، دية الجنين غرة عبد أو أمه مطلقا سواء كان ذكرا أو أنثى، فليس في الجنين تفريق. أخني يقول إذا مات الوارث قبل المورث فهل لأولاد الوارث شيء من مال الوارث كالورث الباقين؟ لا ليس لهم، لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه، فإذا تحقق أنه مات قبله فلا يأخذ من الإرث شيء إلا إذا أوصى المورث له بشيء لأولاده وهم غير ورثة فيصح ذلك. يخني يقول هل يرث الأخ أخاه إذا كان الأخ الميت له بنات ولم يكن له ذكور؟ نعم يرث، فإذا كان له بنات لهن الثلثان والباقي لأخيه، إذا كان هؤلاء هم الورثة فقط. أخني يقول إذا نسي الإنسان الدعاء الذي في صلاة الوتر ثم قرأه في آخر التشهد فهل هذا صحيح؟ أولا بالنسبة للدعاء الذي يدعو به في قنوت الوتر ليس بواجب، هو مستحب، فله أن يفعله وله أن يتركه حتى عمدا، فلا يجب عليه ذلك. إضافة إلى ذلك، هل يدعو بهذا الدعاء قنوت الوتر في غير رمضان؟ أكثر السلف على أنه لا يدعى به إلا في رمضان، ولم يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه أحد، رغم كثرة من نقل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل أنه دعا في آخر الوتر أي في القنوت وهو قائم، فأكثر السلف على أنه لا يقنت إلا في رمضان. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صح عنه أنه كان يقنت في سائر السنة، فمن قنت في غير رمضان ولو في سائر السنة أيضا لا بأس، ومن اقتصر على القنوت في رمضان فهذا هو عمل عامة السلف. بقي هل يجوز أن يدعو به قبل السلام بعد التشهد؟ نعم هذا دعاء يجوز أن يدعو به قبل السلام، لكن تحري هذا الأمر لا يفعل ذلك، يعني أنه إذا نسيه وهو قائم دعا به قبل السلام هذا التحري ليس عليه دليل، لكن لو أراد مثلا أن يدعو بهذا الدعاء حتى في غير صلاة الوتر بعد التشهد قبل أن يسلم فهذا الموضع مما يستجاب فيه الدعاء. أخني يقول إذا نسي المأموم الفاتحة في بعض الركعات فهل عليه شيء؟ نعم عليه أن يعيد ركعة. فإن الفاتحة ركن في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فمن نسي قراءة الفاتحة فإذا سلم الإمام يقوم يؤدي ركعة كاملة بركوعها وسجوديها، ثم يسجد للسهو بعد السلام، ثم يسلم إذا سجد للسهو. أخ يقول: هل إذا نفذ الورثة وصية أبيهم في حق وارث منهم هل يعود لأبيهم الأجر؟ كما سبق أنه يكون هذا عطية من الورثة وليس تنفيذا للوصية، فهي عطاء من الورثة ولأبيهم الأجر باعتبار أن الكل هو ماله له أجر، فهم حين يعطون هذا الوارث الذي أوصى له مما ملكوه بعد أبيهم هو الأصل لأبيهم فله أجر، وأيضا أبوهم دلهم على ذلك فله أجر، وأيضا لهؤلاء الذين وهبوا أجر. أخ يقول: إذا نويت أن أجلس في بلد 10 أيام فهل لي أن أقصر وأجمع الصلاة إذا قد عزمت على البقاء 10 أيام؟ فليس لك ذلك، تعتبر مقيما، إنما يترخص برخص السفر من أراد البقاء في بلد أقل من 4 أيام، وأما إذا كان أكثر من ذلك فإن عليه أن يتم. هذا أرجح ما قاله أهل العلم في هذه المسألة لأدلة كثيرة، منها رخصة النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجر أن يقيم في البلد 3 أيام، لأن 3 أيام ليست إقامة، لا زالت سفرا، ومنها ما حصل منه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين بقي 4 أيام في مكة وكان يقصر الصلاة، وغير ذلك من الأدلة التي تبين أنه قصر في هذه المدة، فما زاد على ذلك فهو يعتبر تماما، يعتبر مقيما وعليه الإتمام. وأخ يقول: هل نبي الله إدريس أخذت روحه في السماء الرابعة؟ هذا من الإسرائيلية، لا أعلم دليلا يصح عليه، يذكره أهل العلم كثيرا في كتبهم أن تفسير قول الله تعالى: ورفعناه مكانا عليا، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، أي أنه قبضت روحه في السماء الرابعة، وأن ملكا حمله، وأن جبريل حين وأن ملك الموت حين رآه في السماء الرابعة قال: عجبت، إن الله تعالى أمرني أن أقبض روحك في السماء الرابعة، فقلت: وكيف أقبض روحه في السماء الرابعة وفي الأرض؟ فهذا من الإسرائيلية. وأما قول الله تعالى: ورفعناه مكانا عليا، فلا يلزم منه ذلك، فهي رفعة العلم، رفعة النبوة، وهكذا يرفع يوم القيامة في درجات الجنة، وهذه الآثار لا يعتمد عليها. أخ يقول: أريد أن أحفظ متنا في علم الفرائض، فبأي كتاب ترشدني؟ هل الرحبية أم الرائد؟ أما الرائد فلا يمكن حفظه إلا إذا قصد دراسته، أما حفظه لا يمكن. كيف يحفظ الرائد في مسائل فقهية، في مذاهب، في أقوال؟ فيحفظ إذا أراد أن يحفظ منظومة الرحبي، وهي منظومة سلسة جميلة وتضبط للإنسان علم الفرائض. أخ يقول أريد أن أتزوج بيتيمة، فهل لي أجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين؟ اليتيمة إذا بلغت صارت غير يتيمة، إذا بلغت صارت غير يتيمة. يعني ابن عباس أنه سئل متى يخرج اليتيم عن اليتم، قال إذا أخذ لنفسه ما يأخذ الرجال لأنفسهم، إذا صار يتصرف في حقه ويستطيع إدارة حقه وماله والتصرف فيه فهذا خرج عن اليتم. وغالبا هذا يكون بالبلوغ كما قال الله وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فإذا حصل منها بلوغ ورشد زال اليتم. ولكن إذا نوى هذه النية الحسنة أن امرأة بعد أبيها وربما تكون مضيعة فيضمها إليه فهذه نية حسنة يؤجر عليها. نعم. وأخ يقول أريد أتزوج من بلادي، فخطبت امرأة فقال أخوها وأنا أريد الزواج بأخته، وقال لي كل واحد منا يكفل أخته أي يجهزها، وأنا في نيتي أن أعطي أختي كسائر النساء عندنا من مهر وغيره، وهذا الذي سأتزوج أخته لا أعلم كم سيعطي أخته من المهر، نرجو التوضيح في ذلك. هذا لا يجوز، وهذا الذي يسمى الشغار، فإن المهر هو على الزوج ليس عليك أنت لأختك، فواجب هو أن يؤدي إلى زوجته مهرا وأن تؤدي أنت إلى زوجتك مهرا ما تيسر. وأما تعليق إحداهما بالأخرى فهذا من الشغار المنهي عنه، حتى ولو أعطيت أنت أختك هذا هدية منك ليس هذا بمهر، وهو لو أعطى أخته هذا شيء منه ليس بمهر. وأيضا هذا ذريعة إلى الخلاف والشقاق بعد ذلك، ربما أنت تعطي أختك الشيء الكثير وهو لا يعطي أخته كذلك فتختلفون، هذا ذريعة أيضا إلى عدم استقرار هذا الزواج. إذا علق زواج هذه بزواج هذه ربما زوجان تستقر حياتهما الزوجية وزوجان لا تستقر حياتهما، وربما ألزموا الزوجين اللذين استقرت حياتهما الزوجية بالفراق لأن أولئك فارقوا، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لحكم عظيمة لما فيه من الظلم الذي كان على أهل الجاهلية، ظلم المرأة يجعل بضعها مهرا لامرأة أخرى، ولما فيه من ذريعة الخلاف والشقاق، ولما فيه من عدم استقرار الحياة الزوجية بعد ذلك. فلذا جاء في الصحيحين عن ابن عمر وعن جماعة من الصحابة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، فإذا أردتم هذا الزواج ليسمي كل واحد منكم لزوجته مهرا معلوما دون تقييدها وجعلها مرتبطة بالأخرى. أخني يقول أنا أعمل مع الدولة وقد جرحت، وعندما كنت جريحا أعطوني إجازة والآن تعافيت ولله الحمد، ولكن لا أداوم بحجة أني جريح، والقائد الذي علي يعلم ذلك ولا يقول لي شيئا مجاملة، فهل هذا يجوز؟ هذا سبق مرارا أن من أوكل إليه عمل وصار يأخذ راتبا مقابل عمل من الأعمال، فإن كان يحتاج إليه في ذلك العمل بحيث أنه إذا غاب يحصل نقص وخلل في العمل، أو أن غيره من الموظفين يتكلف ضعف ما عليه من العمل بدلا من أن كان يعمل عملا معينا يعمل ضعف ذلك العمل بسبب غياب بعض الأفراد، فإذا كان كذلك فهذا لا يجوز له، فإما أن يقوم بالعمل الذي أسند إليه وأتمن عليه وإما أن يتركه. وأما إن كان مستغنى عنه ولا يحتاج إليه لسبب من الأسباب وأذنوا له بذلك فهذا جائز وليس عليه شيء، ومتى طلب ذهب إلى عمله. فهذه الأمور التي تسند إلى الإنسان عليه أن يقوم بها وإلا يتركها، لا يجوز له أن يأخذ مقابلا دون عمل، فإنه حين يأخذ مقابلا يأخذ مقابلا على العمل الذي يعمله.
1: أخوني يقول الحجاج هل كان مضيقا على الناس وهل هو من الولاة الصالحين؟ فإن بعض الناس يقول كان مضيقا على الناس، لا شك ولا ريب عند أحد أنه من أشد من ضيق على الناس، بل ضيق على خيار الناس، ضيق على سادة التابعين. مات الحجاج وكثير من الأئمة متواري مختفي منه، قتل سعيد بن جبير، تطاول على أنس بن مالك، قتل عبد الله بن الزبير، تطاول على أمه أسماء وعيرها بذات النطاقين وهو مدح لها، اختفى منه الحسن والشعبي وجماعة من الأئمة تواروا خائفين منه، فهو من أشد من ضيق على الناس وظلمهم ظلما شديدا، وهو في أمر الله وقد مات أفضى إلى ما قدم. وقد جاء عنه كلام أنه ندم في آخر حياته على ما صنع، فإن صح ذلك عنه أنه تاب إلى الله تعالى فالله يقبل التوبة، وإلا جاء عنه أنه مما قال يا ربي قد حلف الأعداء واجتهدوا بأنني رجل من ساكن النار، أيحلفون على عمياء ويحهم ما بالهم بعظيم العفو غفار. وجاء عنه كلام غير ذلك في أنه تاب ويرجو رحمة الله تعالى له، وإلا فقد ظلم ظلما كثيرا. أخاني يقول الذي أوصى أن يحج عنه وهو لم يحج حجة الإسلام، وكان المال الذي أوصى به لا يكفي نفقة للحج من بلده، فهل يحج عنه من حيث تكفي النفقة؟ سبقت معنا هذه المسألة أنه إذا كان له مال آخر يؤخذ من رأس المال ما يكفي لحجه، فدين الله أحق بالقضاء. وإذا لم يوجد له مال إلا ذلك، لم يوجد له مال يكفي، فيحج عنه من حيث يكفي ذلك المال.
0: أخ يقول الذي يأكل مال الربا غير مستحل له وإنما احتاج إليه هل يأثم؟ نعم يأثم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله، فهو ملعون. وأخبر الله تعالى أن الذي يأكل الربا تكون يوم القيامة كمثل الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فآكل الربا متوعد بالعذاب. جاء في الحديث حديث سمرة أنه يلقم الحجارة يسبح في نهر الدم ويلقم الحجارة، لا يزال هذا عذابه منذ أن يموت إلى أن تقوم الساعة، يعذب بهذا العذاب، يجعل في نهر من دم يسبح فيه، وكلما قرب من شط هذا النهر يريد أن يخرج تلقاه رجل بجانب حجارة كثيرة فرماه بحجر فيفتح فمه فيرده إلى وسط النهر، ولا يزال يعذب بهذا العذاب. فلا يجوز الإنسان أكل الربا، واجب عليه أن يتخلص منه.
2: أخني يقول الذي يتعمد أن يقول ربنا ولك الحمد في حال الهوي إلى السجود استعجالا، هل تصح صلاته أم أنه ترك واجبا متعمدا فتبطل صلاته؟ موضع هذا ربنا ولك الحمد أن يقولها هو قائم إذا رفع من الركوع، فإذا تركه عمدا حتى هوى إلى السجود فيكون قد ترك واجبا متعمدا فتبطل صلاته، فإن أذكار الركوع والسجود والرفع منه واجبا، ولا يجوز أن يحمله الاستعجال على ذلك حتى يترك الأركان من الأذكار التي فيها، أو لا يأتي بالأذكار في مواضعها من الصلاة، فإن هذا كما سبق من فعله عمدا أخلى الركن من الذكر الذي فيه وترك الذكر في الموضع الذي يقال فيه عمدا فإنه يعرض صلاته للبطلان، فإن من ترك واجبا متعمدا تبطل صلاته.
1: أخوان يقول الذي يحرس مزرعة أو شيئا من أملاكه وهو خائف هل يصلي صلاة الخوف؟ وهل يلتفت في صلاة ويكثر الحركة؟ صلاة الخوف هذه لمن هو في أرض المعركة، أما هذا الذي يحرس مزرعته كم سيخاف عليه حتى وقت الصلاة ما يستطيع يصلي؟ بعيد هذا أنه يصلي صلاة الخوف. أخن يقول هل الذي يخرج من بيته وأهله من مدينة مسلمة ليس فيها علم ويذهب إلى مكان فيه علم هل تكون هذه هجرة؟ لا، لا تكون هجرة، الهجرة تكون من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ولذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة لأنها صارت بلد إسلام، وإنما الهجرة تكون من بلاد الكفر. أخ يقول في قريتنا الذي يخطب بالناس ويصلي بهم رجل من الحوثيين ويخطب بهم من خطب الروافض التي تدفعها إليهم وزارة الأوقاف التابعة لهم، فهل يجوز أن نحضر خطبته أو نصلي ظهرا في البيت أو نذهب نصلي في قرى مجاورة؟ سبق الجواب على مثل هذا السؤال وأنه لا يجوز الصلاة خلف الرافضة، وأن من ابتلي بذلك برافضي في صلاة الجمعة أو بعض الفروض أنه يذهب إلى قرية أخرى ليصلي ولا يجوز أن يصلي خلفه، وعلى هذا فتوى كثير من السلف أنها لا تحل الصلاة خلف الروافض ولا يحل أكل ذبائحهم لأنهم مرتدون، حتى قال بعض السلف آكل ذبيحة اليهود والنصراني ولا آكل ذبيحة الرافضي، هل هذا صحيح؟ ها؟ نعم صحيح، اليهود والنصراني أهل الكتاب وأحل الله تعالى ذبائحهم، والرافضي مرتد لا يحل أكل ذبيحته، فذبيحة المرتد محرمة. أخن يقول الذي يصلي على جنازة أناس كثير لا يعرفونه فهل يشفعون فيه؟ نعم، ظاهر الأدلة أنهم يشفعون فيه والله تعالى يعرفهم به يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس يبلغون 100 إلا يشفعوا فيه، وجاء في حديث ابن عباس من صلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، وهم يشفعون له وإن لم يعرفوه. وهذا ورقة يقول هل للرجل أن يترك أهله وليس عندها أحد وليس عندها هاتف ويذهب دعوة لأماكن بعيدة؟ الإنسان واجب عليه أن يرعى أهله وأن يحفظهم وأن لا يعرضهم للفتن، فهذا من التقصير أن يترك امرأة في بيت لوحدها وفي بلد هي غريبة فيه، ويذهب لأماكن بعيدة ويغيب أياما عن بيته وليس مع زوجته أحد، وليس عندها يعني مواصلة معه، فهذا من الخطأ ومن التقصير. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. والإنسان إذا أهمل أهله ربما دخل عليهم الضرر بسبب إهماله، ورأينا هذا أن من المهملين من يدخل على أهله ضرر بسببه، فقد تمرض المرأة هذه، قد يأتيها ما يخيفها، فإما أن يضع عندها امرأة تأنس بها وتتعاون معها على الطاعة، وإما أن يضع لها ما تواصل بإن حصل لها الشيء ولا يغيب عنها كثيرا. ونحن لسنا إخواني في الله في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في زمن الصحابة، نحن في زمن كثر فيه الشر، كثر فيه المنكر، فالإنسان يجب عليه أن يرعى أهله ولا يكون مضيعا غير مبال بمثل هذا الأمر، فهذا خطأ واضح، وهذا من الإهمال الذي قد يعود عليه بالضرر في أهله ويكون هو السبب. ونحن بالعادة نعرف طلاب العلم يخرج اثنان ثلاثة دعوة يجمعون نساءهم في بيت وخرجوا، فمن ذلك يكون في أنس لهم، ومن ذلك يتعاونون على الخير، ربما مراجعة في العلم أو تسميع، ويحصل خير عظيم. وهذا الذي نعرف عليه طلاب العلم سواء هنا أو في دار الحديث بدماج، حتى الحراس حين كانوا يحرسون في دماج يجمعون نساءهم في بيت وذهبوا يحرسون. وأما هذا التضييع فهو من الخطأ. أخوني يقول الذي يصلي في بعض الأحيان فهل تنطبق عليه أحكام المرتد؟ لا، لا تنطبق عليه أحكام المرتد، فإن الأحاديث فيها من ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، والترك في اللغة معناه التخلية والتعطيل، شيء متروك أي مخلى معطل، فترك الصلاة معناه تخلية، تخلي عن الصلاة وتركه لها، عدم فعله إياها، وهذا هو الذي يكون مرتدا. أما الذي يصلي أحيانا ولا يصلي أحيانا فقد دلت الأحاديث أنه ليس بكافر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب العبد من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص منها شيئا، ينقص بعض الصلوات وصلى بعض الصلوات، قال الله انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به من تقص من فريضته. وهكذا بنحو حديث عبادة أن الله تعالى افترض الصلوات، قال فمن أداها كان على الله عهدا أن يغفر له وأن يرحم وأن يدخله الجنة، ومن لم يؤدها كان على الله أن يعذبه وأن يجعله مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف. قال ومن ضيع أو نقص منها شيئا يحاسب بقدر ذلك، بمعنى الحديث. فالأحاديث عدة أحاديث دلت على أنه لو نقص بعض الصلوات لا يكون كفرا أكبر، نعم يكون فعل ذنبا عظيما، قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، هو ذنب عظيم، لكنه لا يكون كافرا كفرا أكبر. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وظاهر اختيار الإمام ابن القيم وغيرهم من أهل العلم، أن تارك الصلاة الذي يكون كافرا هو تارك الصلاة بالكلية.
0: أخ يقول: الراقي هل هو طبيب؟ قد ذكر ابن القيم في نفس المصدر أن هذه الأحكام شاملة لكل من يتطبب ويعالج الناس، سواء كان يعالجهم بذلك أو بالحجامة أو بالفصد أو بالرقية أو بغير ذلك. كان مما قال في صفحة 203، قال: والطبيب في هذا الحديث، أي الحديث الذي سبق أنه ضعيف، يتناول من يطب بوصفه وقوله، وهو الذي يخص باسم الطبائعي، وبمروده وهو الكحال، وبمبضعه ومراهمه وهو الجرائحي، وبموساه وهو الخاتن، وبريشته وهو الفاصد، وبمحاجمه ومشرطه وهو الحجام، وبخلعه ووصله ورباطه وهو المجبر، وبمكواته وناره وهو الكواء، وبقربته وهو الحاقن، يشمل كل من يعالج أبدان الناس، وسواء كان طبه لحيوان بهيم أو إنسان، فاسم الطبيب لغة يطلق على هؤلاء كلهم. وتخصيص الناس له ببعض أنواع الأطباء عرف حادث، كتخصيص لفظ الدابة بما يخصها به كل قوم. إذن كل من يتعنى علاج أبدان الناس فهو طبيب ويدخل في هذا الحديث. وعلى هذا لا يتهور الإنسان في مسألة علاج، في مسألة مداواة مريض، يتأنى. فرب إنسان تضرب له إبرة تضره، تصيب عرقا أو عصبا فيتضرر بذلك.
1: أخ يقول: الرجل إذا طلق زوجته وعنده أمراض نفسية أو عصبية فما حكم ذلك؟ إذا طلق بسبب المرض وهو لا يريد الطلاق، وربما صار بعضهم المرض به إلى أنه يتكلم بما لا يشعر به وبما لا يريده أصلا، فهذا المريض الذي يتكلم بما لا يشعر به يلتحق بالمجنون ولا يعتبر طلاقه ولا يستعجل في ذلك. الذي يطلق تحت ضغط الأمراض النفسية، بعضهم يكون موسوسا شاكا يشك بزوجته أنها تعمل منكرات أو فواحش، وبناء على هذا الوهم الشديد يطلق، ولو كان في حال عقله ووعيه لما طلق. فمثل هذا، هذا في حكم المجنون ولا يعتبر طلاقه.
0: أخوني يقول: الصلاة في المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي بكم صلاة؟ جاء في الحديث أن الصلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد المدينة خير من 1,000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى خير من 500 صلاة. بقي هنا تنبيه أن بعض الناس يقول الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، هل هذا الكلام صحيح أنه 100,000 صلاة؟ ها؟ فماذا نقول؟ خير من 100,000 صلاة، هكذا في لفظ الحديث. فالصلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي خير من 1,000 صلاة فيما سواه، فليست مثلها فقط بل هي خير منها، وهذا فضل عظيم.
2: أخوني يقول: العلة في الحديث هل تكون في الإسناد أو المتن؟ الأصل أن العلة تكون في الإسناد، وقد تكون في المتن. ولكن الأصل العلة في الإسناد.
0: أخوني يقول الكفارة في الجنين بعد نفخ الروح أو قبل النفخ؟ بعد نفخ الروح، أما قبل النفخ فليس فيه كفارة، إذا كان مخلقا ففيه الغرة فقط. أخوني يقول النبي صلى الله عليه وسلم هل يرى في المنام؟ نعم يرى، ويكون رؤيته صحيحة إذا كان على صفته التي هي معروفة في الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني، في بعض الألفاظ فكأنما رآني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بي. فهذه كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لا يتمثل به، ولكن هذا إذا رآه على صفته التي هو عليه في الدنيا، إذا كان يعرف صفته التي وردت في الأدلة ورآه على تلك الصفة، أما لو رآه على صفة مغايرة فلا يلزم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يتمثل الشيطان بغير صورته ويقول أنا رسول الله. وكم أدخل الشيطان على أناس من ضرر وضلال، يأتي في النوم ويزعم أنه رسول الله، وكم من أناس أمروا بالمنكرات وفعلوا المعاصي بحجة أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأمرهم بذلك، ويقول الذي رأوه ليس هو الرسول صلى الله عليه وسلم. أخ يقول النهي عن الإسراع إلى الصلاة هل يدخل فيه النهي بوسائل التواصل كالسيكل ونحوه؟ نعم يشمل كل إسراع، بل الإسراع بهذه المركوبات أشد ضررا من الإسراع بالمشي على قدميه، فهو شامل لكل هذا الإسراع.
1: أخ يقول امرأة أتاها الحيض وعادتها أن تحيض 5 أيام ولها إلى الآن 9 أيام ولم ترى الطهر ولا الجفاف ويخرج منها شيء بني لا تعرفه، فهل تغتسل وتصلي أم تنتظر ظهور الطهر؟ ما دام لم ترى الطهر فإنها تنتظر حتى ترى الطهر، فهذه الأشياء إذا خرجت قبل الطهر يعتد بها وتحسب من الحيض، وإذا خرجت بعد الطهر لا تؤثر، كما في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، وأما قبل الطهر فهي محسوبة من الحيض، فهذه تنتظر حتى ترى الطهر أو الجفاف ثم تغتسل وتصلي. وأخني قيل إذا سافر إنسان من الضالع إلى عدن للعلاج ومكث في عدن نحو أسبوع فهل له أن يجمع ويقصر الصلاة في هذه المدة؟ إذا كان عازما على البقاء هذه المدة من أول ما سافر، هو سافر وهو عازم أن يبقى أسبوع، فهذا عليه أن يتم الصلاة ويصلي كل صلاة في وقتها، لأنه قد عزم البقاء أكثر من 4 أيام. وأما إذا كان مترددا نزل ليتعالج ولا يدري كم يحتاج علاج، يوم يومين 3 5 أيام، ثم استمر به العلاج، مضت 4 و5 أيام حتى لو مضى الأسبوع والشهر وهو لا يدري كم مدة بقائه متى قضى علاجه انصرف، فهذا مسافر وله أن يقصر الصلاة ما دام لم ينتهي من عمله ولم يعزم على البقاء.
0: أخوني يقول امرأة إذا حملت لا تلد أو لا تضع إلا بعملية قيصرية، وقال لها الأطباء لا تحملي لأنها ستتضرر،
1: فحملت، فهل لها أن تستخدم دواء من أجل إسقاطه؟ فنرجو النصيحة. أما إذا كان قد نفخت فيه الروح فهذا لا يجوز لها أن تسقطه إلا من ضرر متحقق لا تشك فيه. وأما إن كان لم ينفخ فيه الروح فكذلك أيضا لا يجوز أن تسقطه إلا إذا كان سيحصل لها ضرر متحقق أرشدها الأطباء إليه، طبيب الناصح الثقة. وأما إذا كان الأمر مظنونا محتملا فلا يجوز لها أن ترتكب الأمر المحرم القطعي لأجل أمر محتمل، وقد يقع وقد لا يقع، وإنما فيه الحكم على غالب الظن. إذا كان غالب الظن ضرر متحقق فلها ذلك. بقي هنا تنبيه ونصيحة في أمر العمليات القيصرية. هذه العمليات القيصرية مدعومة من الكفار قصدا وعمدا، يشجعون عليها، وإذا وصلت المرأة إلى المستشفى وبقدرتها أن تلد ولادة طبيعية، لكن قد تتعب والتعب لا بد منه في الولادة، ومن المرأة التي تلد ولا تتعب؟ فيبادرونها بالعملية القيصرية، وربما بعد ذلك تستطيع تحمل واحد أو اثنين وتمنع من الحمل نهائيا. فهذا من ضمن وسائل الكفار لتقليل نسل المسلمين. وقد سمعنا والله أعلم أن المنظمات في مجال الصحة تكافئ الأطباء أو الطبيبات والممرضات إذا قاموا بعملية قيصرية، يكافئونهم. فلذا تجد الممرضات أو الطبيبات تباشر المرأة التي تريد الولادة بالعملية القيصرية لأجل المكافأة. فهذا أمر معلوم أن المرأة تتألم إذا ولدت ولا بد من ذلك، ولكن في الغالب أنها تلد. أما إذا بدأت تتألم مجرد بداية ألم وتبادر بالعملية القيصرية فهذا من الخطأ، والصبر في ذلك والدعاء، وهكذا كان السلف. وكان الإمام أحمد رحمه الله يوما وزوجته في الطلق تقول له: يا أبا عبد الله إنه الموت، أي أشعر بالموت؟ قال: سيفرج الله. ورفع يده يدعو، قال: ففرج الله، كذا ذكرت في قصة الإمام أحمد. وهكذا كان السلف. أما المبادرة إلى ذلك وعندهم إرهاب، لا بد تبادر، إذا لم تعمل ستموت الأم، أهم شيء صحة الأم، وهكذا يخوف الإنسان. فنحن ننصح إخواننا المسلمين ألا يسارعوا إلى هذا الأمر، وأن يصبر ويدعو الله تعالى، والأمر بيد الله. وإذا استطاع الإنسان يحضر ممرضة أو نحو ذلك قابلة إلى بيته فهو أحسن، أستر للعورات وأبعد من تحقيق هذه المآرب السيئة. قلنا هذا لأن كثير من الناس الآن كل من ذهب المستشفى عنده وضع يبادرون بالعملية القيصرية، وربما امرأة تكون قد ولدت اثنين أو ثلاثة طبيعي، فإذا جاء هذا المولود أخافها بمثل ذلك. أخ يقول: امرأة أرضعت بنتا، فهل أخو هذه البنت يكون محرما للمرضعة؟ لا، لا يكون محرما لها، إنما البنت التي رضعت هي التي تدخل في أسرة المرضعة وفي محارمها،
0: وأما أقارب الطفلة التي رضعت فهم أجانب عن المرضعة ومن إليها من أهلها، إلا أبناء هذه الطفلة التي رضعت، لو جاء لها أبناء فهم يكونون محارم تلك المرضعة لأنها جدتهم أم أمهم من الرضاعة. هناك بيتان من المستحسن لطالب العلم أن يحفظهما تجمع له مسائل كثيرة من مسائل الرضاع، وهي قول الناظم: أقارب ذي الرضاعة بانتساب، أقارب ذي الرضاعة بانتساب، أجانب مرضع إلا بنيه، أجانب مرضع إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه. البيت الأول في أقارب الرضيع، قال: أقارب ذي الرضاعة، وذو الرضاعة هو الطفل الرضيع، فأقاربه جميعا قال: أجانب مرضع، أي هم بالنسبة للمرضعة أجانب، إلا بنيه، إذا جاء له أبناء تبر وتزوج وجاء له أبناء فهم محارم لتلك المرضعة. والبيت الثاني في أقارب المرضعة، قال: ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه، أي أن جميع أقارب المرضعة هم أقارب للطفل الرضيع، فإخوانها أخوال له، وإخوان زوجها أعمام له، وبناتها أخوات له، وأبناؤها إخوان له، وعماتها وخالاتها عمات وخالات له، أمها أم له، وهكذا. فإذن الطفل الرضيع هو فقط الذي يكون محرما للمرضعة وأسرتها، أما أقاربه كلهم فهم أجانب عن المرضع إلا أبناء، ولو كان له أبناء. وأما أقارب المرضعة فكما سبق كل أقاربه يعتبرون أقارب لهذا الرضيع. أخني يقول: امرأة بنت مسجدا وأعطته أحد السلفيين ليقوم فيه بالدعوة، وشرطت أن يكون اسم هذا المسجد باسمها واسمها ملوك، فهل هذا الاسم فيه شيء؟ فقد انتقدت في هذا الاسم، وهل هي داخلة في الآية: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى؟ ملوك ليست جمع ملك، بل هي جمع ملك، فليس في انتقاد هذا الاسم، فملوك جمع ملك، فإذا سميت بذلك وطلبت تسمية المسجد وسمي من حيث الجواز جاز. تسمية المساجد بأسماء بلدان أو قبائل أو أشخاص جائز، قل سمي مسجد عبد القيس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ورقة يقول: سائلة تسأل تقول: حلفت على شيء أن يعطوه إياها في الغد فلم يعطوها إياه وكانت غاضبة، فهل عليها كفارة؟ هذه المسألة مختلف فيها بين العلماء، وهي الحلف على الغير إذا لم يفعل، تحلف على غيرك لا على فعل نفسك أن يأتي معك أو أن يعطيك هذا الشيء أو أن يأخذ منك هذا الشيء حلفا جازما، فبعض العلماء رأى أن فيه كفارة، وبعض العلماء يقول ليس فيه كفارة لأنه ليس فعل لها، هي لم تحنث، والأحوط في هذا أنها

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون الآن إلى درس في تفسير الإمام البغوي رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. قال رحمه الله قوله عز وجل: وإذا أذقنا الناس، يعني الكفار، رحمة من بعد ضراء، أي راحة ورخاء من بعد شدة وبلاء، وقيل القحط بعد الجدب، وكله صحيح، فالراحة والرخاء بعد الشدة والبلاء، والقطر بعد القحط، كله من الرحمة بعد الضر، وقيل القطر بعد القحط. مستهم أي أصابتهم، من بعد ضراء مستهم. إذا لهم مكر في آياتنا، قال مجاهد: تكذيب واستهزاء. وقال مقاتل بن حيان: لا يقولون هذا رزق الله، إنما يقولون سقينا بنوء كذا، وهو قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. إذن فمعنى إذا لهم مكر في آياتنا أي تكذيب لها واستهزاء بها، ولا ينقادون، لا يؤمنون بها بعد أن أخلصوا لله تعالى. قل الله أسرع مكرا، أعجل عقوبة وأشد أخذا وأقدر على الجزاء. يريد عذابه في إهلاككم أسرع إليكم مما يأتي منكم في دفع الحق. إن رسلنا أي حفظتنا يكتبون ما تمكرون، وقرأ يعقوب يمكرون بالياء. قوله تعالى: هو الذي يسيركم أي يجريكم ويحملكم. وقرأ أبو جعفر وابن عامر: ينشركم بالنون والشين من النشر، وهو البسط والبث. في البر على ظهور الدواب، وفي البحر على الفلك. حتى إذا كنتم في الفلك أي في السفن، تكون واحدا وجمعا. الفلك يطلق على السفينة الواحدة ويطلق على جماعة السفن، سمى فلكا. وجرينا بهم يعني جرت السفن بالناس، رجع من الخطاب إلى الخبر. بريح طيبة لينة، وفرحوا بها أي بالريح. جاءتها ريح أي جاءت الفلك ريح عاصف أي شديدة الهبوب. ولم يقل ريح عاصفة لاختصاص الريح بالعصوف. وقيل الريح تذكر وتؤنث. وجاءهم يعني ركبان السفينة الموج، وهو حركة الماء واختلاطه من كل مكان. وظنوا أي أيقنوا أنهم أحيط بهم، دنوا من الهلكة أي أحاط بهم الهلاك، يعني اقترب منهم حتى صار كالمحيط بمن حوله. دعوا الله مخلصين له الدين أي أخلصوا في الدعاء لله، ولم يدعوا أحدا سوى الله. وقالوا لئن أنجيتنا يا ربنا من هذه الريح العاصف لنكونن من الشاكرين لك بالإيمان والطاعة. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض أي يظلمون ويتجاوزون إلى غير أمر الله عز وجل في الأرض، والمعنى يترفعون على الخلق يؤذونهم يريدون الإضرار بهم بغير الحق أي بالفساد. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، لأن وباله راجع عليها. ثم ابتدأ فقال متاع الحياة الدنيا. قراءة العامة متاع بالرفع، هذا ساقط من نسختنا وهو من بعض المخطوطات يوضح ما سيأتي بعده. قراءة العامة متاع بالرفع أي هذا متاع الحياة الدنيا، خبر ابتداء مضمر كقوله لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ أي هذا بلاغ. وقيل هو كلام متصل، والبغي ابتداء ومتاع خبره، إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، فبغيكم مبتدا ومتاع خبره. ومعناه إنما بغيكم متاع الحياة الدنيا لا يصلح زادا لمعاد، لأنكم تستوجبون به غضب الله. وقرأ حفص متاع بالنصب أي تتمتعون متاع الحياة الدنيا، أي على أنه مفعول مطلق. إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا أي تتمتعون متاع الحياة الدنيا. وقال بعضهم هو على تقدير فعل مفعول به على تقدير فعل محذوف، إنما بغيكم على أنفسكم تطلبون به أو تريدون به متاع الحياة الدنيا. ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. وهذه الآيات فيها من الفوائد، أولا الإخبار بحال الإنسان من حيث هو إنسان، أنه إذا مسه الضر والشداد يلجأ إلى الله تعالى، فإذا زال عنه الضر والشدة ترك اللجوء إلى الله وغفل عنه، وهذا مذموم، بل المؤمن رجاع إلى الله تعالى في السراء والضراء، ولا يمنع أن يكون في حال الضراء أشد رجوعا إلى الله تعالى والتجاء إليه، ولكن يكون في حال السراء أيضا من المؤمنين بالله الراجعين إليه. وأما أنه إذا اشتدت به الأمور رجع إلى الله تعالى، فإذا زالت عنه الشدائد غفل عن الله وترك عبادته، فذكره الله تعالى عن الكفار على سبيل الذم له. أيضا في هذه الآية أن الله تعالى أسرع مكرا من كل من يمكر في الدنيا، فمهما مكر أهل المكر، مهما أرادوا العداء للمؤمنين ودبروا ذلك، فالله تعالى أسرع مكرا. ومعناه كما قال البغوي رحمه الله، إلا أننا نثبت أيضا هذه الصفة لله عز وجل، فإن كلام البغوي كأنه تحاشى إثبات هذا اللفظ وذكر معناه فقط، أعجل عقوبة وأشد أخذا وأقدر على الجزاء، يريد عذابه في إهلاككم أسرع إليكم مما يأتي منكم في دفع الحق. نعم هذا معناه، فمكره سبحانه أسرع مكرا من مكر الماكرين، أي بأهل المكر، مع أن أهل السنة يثبتون لله تعالى هذا كما هو معلوم في المقابلة. وهذا مما يطمن المؤمن أن أهل الكفر وأهل الشر مهما مكروا بأهل الحق والإيمان والصلاح فإن الله تعالى معهم، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإلا فلا شك أن أهل الكفر يمكرون بأهل الإسلام، يريدون زوالهم، والله تعالى حافظهم ويمكر لهم. أيضا في هذه الآيات أن الله تعالى هو الذي سخر للعباد السير في البر والبحر، ولولا تسخيره لما استطاعوا ذلك، فالبحر آية عظيمة، تأتي السفينة الضخمة التي هي آلاف الأطنان من الحديد تثبت على ظهر الماء لا تغوص ولا تغرق، والرياح تحركها، وهذه آية من آيات الله، ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، أعلام أي الجبال، السفن التي تجري كأنها جبال بعضها مثل الجبل، هي شيء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور، أو يوبقهن أي يغرقهن بما كسبوا، فلو شاء الله لأغرقها هذه السفن، ولو شاء الله لجعلها واقفة لا تتحرك، ولكن الله تعالى هو الذي يسيرها وسخر ذلك. وهكذا سير العباد في البر بما صنعوا الآن من المركوبات التي تقطع المسافات الطويلة في أوقات يسيرة، أيضا في هذه الآيات أن أهل الكفر والشرك كانوا في حال الشداد يخلصون لله تعالى، فإذا جاءتهم هذه الشدة وهم في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدعاء، لا يدعون أحدا سواه. فإذا أنجاهم الله تعالى إلى البر أشركوا بالله ورجعوا إلى ما هم عليه. استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن شرك بعض المشركين المتأخرين أشد من شرك المشركين الأولين، لأن المشركين الأولين الذي ذكرهم الله في هذه الآيات كانوا في حال الشداد يخلصون لله تعالى، يعلمون أنه لا ينجيهم إلا الله. وكثير من المشركين المتأخرين الذين عبدوا القبور والأولياء والأضرحة في حال الشدائد يزداد شركهم، يتضاعف شركهم حتى يظنوا أنه لا ينجيهم من هذه الشدائد إلا هذا الذي يدعونهم من دون الله تعالى، فيزداد شركهم في الشدة، فصار شركهم من هذا الوجه أقبح من شرك المشركين الأولين وأشد منه. حتى ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن بعض دعاة الشرك في زمنه من القبوريين حين هجم التتار على بلاد المسلمين كانوا يحثون الناس على اللجوء إلى القبور، كان شيخ الإسلام يحثهم على توحيد الله ودعاء الله، وهؤلاء أهل الشرك يدعون الناس إلى اللجوء إلى القبور. حتى كان قائلهم يقول: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. فتضاعف شركهم في حال الشدائد، مع أن كثيرا من المشركين الذين أخبر الله تعالى عنهم كانوا إذا اشتدت بهم الأمور لجأوا إلى الله، علموا أنه لا ينجيهم إلا الله تعالى. أيضا في هذه الآيات أن بغي الباغي راجع عليه. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، فكل باغي يعود بغيه عليه. وجاء في حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أقدر من أن يعجل الله تعالى لصاحب العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. فالبغي تعجل لصاحب العقوبة. ولذا كان المجاهدون من السلف من الصحابة ومن بعدهم إذا رأوا من أعدائهم من الكفار بغيا، إما تطاولا على الرسول صلى الله عليه وسلم وسبا لا وطعنا فيه، استبشروا بالفتح، استبشروا بالنصر، قالوا هذا علامة النصر، إذا حصل البغي من الأعداء فقد جاء النصر. فإن الله تعالى وعد أن بغي الباغي يعود عليه، وأن الباغي تعجل له العقوبة في الدنيا. أيضا في هذه الآية أن بغي الباغي إنما يستفيد من شيء من الدنيا، يطلب به متاع الدنيا، ما أحد يبغي لأجل الآخرة، ليس هناك أحد يبغي يطلب ثواب الآخرة ببغيه، يطلب الرفعة والدرجات في الآخرة، كل من يبغي يريد الدنيا، فبغيهم متاع الحياة الدنيا، يطلبون به ويريدون به متاع الحياة الدنيا. فإذن الباغي مع على هذا مهزوم، الباغي عليه من الله تعالى الخذلان والهزيمة، ولا يضر إلا نفسه، سواء بغى بفعله أو بقوله، بغى على أخيه المسلم أو بغى الكافر على المسلم بفعله أو بغى عليه بقوله وتطاول عليه بقوله فالدائرة تدور عليه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المسقري حفظه الله. بسم

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في نونية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في فصل في بيان هدمهم لقواعد الإسلام والإيمان بعزلهم نصوص السنة والقرآن. فقد قرأنا أكثر الأبيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الفصل، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: فإذا ذكرت الناصحين لربهم وكتابه ورسوله بلسانه فاغسله ويلك من دم التعطيل والتكذيب والكفران والبهتان، أتسبهم عدوا ولست بكفئهم، فالله يفدي حزبه بالجان. قوم هم بالله ثم رسوله أولى وأقرب منك للإيمان، شتان بين التاركين نصوصه حقا لأجل زبالة الأذهان، والتاركين لأجلها آراء من آراءهم ضرب من الهذيان. لما فس الشيطان في آذانهم ثغلت رؤوسهم عن القرآن، فإذا ناموا عنه حتى أصبحوا يتلاعبون تلاعب الصبيان. والركب قد وصلوا العلا وتيمموا من أرض طيبة مطلع الإيمان، وأتوا إلى روضاتها وتيمموا من أرض مكة مطلع القرآن. قوم إلى ما ناقض النص بدا طاروا له بالجمع والوحدان، وإذا بدا علم الهدى سبقوا له كتسابق الفرسان يوم رهان. وإذا هم سمعوا بمبتدع هذا صاحوا به طرا بكل مكان. يقول علامة القيم رحمة الله عليه في خطابه للجهمية لأهل التعطيل والتكذيب والكفران: فإن ذكرت أيها الجهمي الناصحين لربهم وهم أئمة الحديث أهل السنة، فإن ذكرت الناصحين ربهم وكتابه ورسوله بلسانه فاغسله ويلك من دم التعطيل والتكذيب والكفران والبهتان. يبدأ بغسل لسانك من الدماء النجسة، وهي دماء التعطيل والتكذيب والكفران والبهتان. فإن ذكرت الناصحين لربهم وكتابه ورسوله بلسانه فاغسله ويلك من دم التعطيل والتكذيب والكفران والبهتان. أتسبهم عدوا ولست بكفئهم، أتسب علماء الحديث ولست مكافئا لهم، فإن أهل الكلام لا يكافئون أئمة الحديث. أتسبهم عدوا ولست بكفئهم، فالله يفدي حزبه بالجاني. قوم هم بالله ثم رسوله أولى وأقرب منك الإيمان. وصدق رحمه الله، فأهل الحديث هم أولى بالله وبرسوله وهم أقرب إلى الإيمان من الجهمية. قوم هم بالله ثم رسوله أولى وأقرب منك للإيمان، شتان بين التاركين نصوصه حقا لأجل زبالة الأذهان، والتاركين لأجلها آراء من آراءهم ضرب من الهذيان. فهناك فرق بين شاسع بين من ترك النصوص لآراء الرجال وهم علماء الكلام، ومن ترك آراء الرجال تمسكا بالنصوص الشرعية وهم أهل السنة والجماعة أئمة الحديث. شتان بين التاركين نصوصه حقا لأجل زبالة الأذهان، والتاركين لأجلها آراء من آراءهم ضرب من الهذيان. لما فس الشيطان في آذانهم ثقلت رؤوسهم عن القرآن، فلذاك ناموا عنه حتى أصبحوا يتلاعبون تلاعب الصبيان. لما فتح الشيطان في آذانهم، أي أحدث في آذان علماء الكلام، كالذي نام من الليل حتى أصبح وذكر خبره كما في الصحيحين حديث ابن مسعود للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: ذلك رجل بال الشيطان في أذنه، ذلك رجل بال الشيطان في أذنه، فبال في أذنه فنام حتى أصبح ولم يصلي شيئا في تلك الليلة. وهؤلاء أحدث الشيطان في آذانهم، فلما أحدث الشيطان في آذانهم ثقلت رؤوسهم عن القرآن. وذاك لما أحدث الشيطان في أذنه ثقل رأسه، فنعم ثقل رأسه عن الصلاة فلم يستيقظ حتى أصبح. وهؤلاء أحدث الشيطان في آذانهم فثقلت رؤوسهم عن القرآن فأعرضوا عن ذلك. لما فتح الشيطان في آذانهم ثقلت رؤوسهم عن القرآن فلذلك ناموا عنه حتى أصبحوا يتلاعبون تلاعب الصبيان. والركب وهم أهل الحديث قد وصلوا العلا وتيمموا، نزلوا ارتفعوا ارتفعوا المراتب العالية وتيمموا أي قصدوا من أرض طيبة مطلع الإيمان، قصدوا المدينة أي قصدوا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عاش في المدينة وانتشرت سنته في المدينة، فهؤلاء قصدوا المدينة أي قصدوا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وقصدوا سنته. والرهب قد وصل العلا وتيمموا من أرض طيبة مطلع الإيمان وأتوا إلى روضاتها وتيمموا من أرض مكة مطلع القرآن، واتجهوا أيضا إلى مكة وهي مطلع القرآن، فإن أول ما نزل الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام هو في مكة، والمعنى أنهم علوا واتجهوا إلى اتباع كتاب الله عز وجل وإلى اتباع سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، فذكر طيبة وذكر مكة، فطيبة باعتبار إشارة إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومكة إشارة إلى مطلع القرآن ومبدأ الوحي. والركب قد وصلوا العلا وتيمموا من أرض طيبة مطلع الإيمان وأتوا إلى رواتها وتيمموا من أرض مكة مطلع القرآن، قوم إلى ما ناقل النص بدا طاروا له بالجمع والوحدان. إذا ما ناجر النص بدا، والناجد هو قيل أنه الضرس الذي يلي الناب، الضرس الذي يلي الناب يقال له الناجد، وقيل الناجد آخر الأضراس، آخر الأضراس، وقيل الناجد يطلق على جميع الأضراس، وكل هذا من قبيل التشبيه. قوم إلى ما ناقض النص بدا طاروا له بالجمع والوهدان، والمعنى أنهم إذا ظهر لهم النص من كتاب الله من سنة النبي عليه الصلاة والسلام سارعوا إليه وتمسكوا به ولم يتمسكوا بآراء الرجال كما عليه أهل الكلام، وإنما إذا ظهر لهم النص تسابقوا إلى العمل به والأخذ به. قوم إلى ما ناجل النص بدا طاروا له بالجمع والوهدان، وإذا بدا علم الهدى سبقوا له كتسابق الفرسان يوم الرهان. وإذا ظهر لهم علم الهدى من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام تسابقوا إليه ولم يتسابقوا إلى غيره كتسابق الفرسان يوم الرهان، أي يوم السباق بالخيل. فالفرسان في يوم الرهان في يوم المسابقة بالخيل يتسابقون ويتسارعون، وكل يريد أن يسبق الآخر. وهكذا أهل الحديث إذا بان لهم الهدي من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام تسابقوا للعمل به والتمسك به، وإذا بدا علم الهدى سبقوا له كتسابق الفرسان يوم رهان، وإذا هم سمعوا بمبتدع هذا صاحوا به طرا بكل مكان. وإذا سمع أهل الحديث بمبتدع يهدي بالباطل ويتكلم بالكلام الذي لا أساس له ولا أصل له في الشريعة صاحوا به استنكروا ما جاء به من البدع والأهواء، فهم حماة الدين، هم حماة الدين من أهل البدع والأهواء، وحماة الدين من الكافرين والمنافقين. صاحوا به طرا أي جميعا، فاجتمعوا على الصياح به والإنكار عليه. وإذا هم سمعوا من مبتدع هذا صاحوا به طرا بكل مكان، فكلمة واحدة وإن اختلفت بلدانهم. فإذا سمعوا من مبتدع في بلد من البلدان صاحوا به من جميع البلدان، فمذهبهم واحد ونهجهم واحد، وهم متكاتفون متعاونون على إنكار البدع والأهواء والأخذ بالسنة والقرآن. قال رحمه الله: ورثوا رسول الله لكن غيرهم قد راح بالنقصان والحرمان، وإذا اشتهى نسواهم بالنص لم يرفع به رأسا من الخسران، عضوا عليه بالنواجذ رغبة فيه وليس لديهم بمهان، ليسوا كمن نبذ الكتاب حقيقة وتلاوة قصدا بترك فلان، عزلوه في المعنى ولوا غيره كأبي الربيع خليفة السلطان، ذكروه فوق منابر وبسكة رقم اسمه في ظاهر الأثمان، والأمر والنهي المطاع لغيره ولمهتد ضربت بلا مثلان. يا للعقول أن يستوي من قال بالقرآن والآثار والبرهان، ومخالف هذا وفطرة ربه الله أكبر كيف يستويان. قال في مدحه وثنائه لعلماء الحديث: ورثوا رسول الله، فهم الذين ورثوا الأنبياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم. والمراد بالعلماء علماء الأثر، علماء السنة، أهل الحديث. قال: ورثوا رسول الله لكن غيرهم من أهل البدع والأهواء ومن أهل الكلام قد راح بالنقصان والحرمان. ورثوا رسول الله لكن غيرهم قد راح بالنقصان والحرمان، حرموا ذلك وحجبوا حجب نقصان أو حجب حرمان من ميراث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمنهم من حجب حجب نقصان، ومنهم من حجب حجب حرمان، وأيهما أشد؟ حجب الحرمان. حجب النقصان لا يحرم من ميراث الرسول عليه الصلاة والسلام بالكلية، وإنما ينقص إرثه. هذا حجب النقصان الذي يتكلم عليه علماء الفرائض، ينقص الإرث ولا يذهب الإرث بالكلية. قد يكون له النصف فيحجب مثلا إلى الربع كالزوج، إذا لم يوجد فرع وارث فإن له النصف، فإذا وجد الفرع الوارث حجب حجب نقصان، فنقص من النصف إلى الربع، ولم يفته الميراث بالكلية. لكن هناك من هو محجوب حجب حرمان، ليس له نصيب من الإرث، كالكافر فإنه لا يرث من المسلم، لا يرث من المسلم شيئا، لا كثيرا، لا يرث كثيرا ولا قليلا، هو محروم من الإرث بالكلية. قال: ورثوا رسول الله لكن غيرهم قد راح بالنقصان والحرمان، وإلى السهان سواهم بالنص لم يرفع به رأسا من الخسران، عضوا عليه بالنواجد رغبة فيه وليس لديهم بمهان. وإلى السهان سواهم من أهل البدع بالنص ولم يرفع به رأسا ولم يأخذ به بسبب ما ناله بسبب الخسران الذي وقع فيه، فإن أهل الحديث يعض على ذلك النص بالنواجذ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. فهكذا أهل الحديث إذا بلغهم النص تمسكوا به تمسكا قويا، يعض عليه بالنواجذ رغبة فيه ومحبة له. قال: عض عليه بالنواجذ رغبة فيه وليس لديهم ببهان. ليسوا كمن نبذ الكتاب حقيقة وتلاوة فظا بترك فلان. فليس شأنهم كشأن من نبذ الكتاب وهو القرآن، فنبذ الكتاب فلم يعمل به، ونبذ تلاوة القرآن، وترك كتاب الله عز وجل من أجل فلان من الناس، من أجل مشايخه وعلمائه الذين ضلوا وأضلوا كثيرا. فأهل السنة ليسوا كذلك، لا يتركون كتاب الله عز وجل بقول أحد، ولا يتركون سنة النبي عليه الصلاة والسلام بقول أحد كائنا من كان. ليسوا كمن نبذ الكتاب حقيقة وتلاوة قصدا بترك فلان، يعني فلان من الناس تركه وتحاكم إلى الآراء والعقول وإلى الفلسفة والمنطق وإلى رأي فلان ورأي فلان، فليسوا هم كذلك، وحاشاهم من هذا المنهج الردي. ليسوا كمن نبذ الكتاب حقيقة وتلاوة قصدا بترك فلان، عزله في المعنى وولوا غيره كأبي الربيع خليفة السلطان. عزله أي عزلوا القرآن من حيث الاهتداء، وولوا غيره فولوا العقول وولوا آراء الرجال، وهؤلاء هم أهل الكلام، فإنهم عزلوا القرآن فلا يأخذون به، فلا يأخذون منه العقيدة الصحيحة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وغير ذلك من أمور العقيدة. وولوا غير القرآن، وولوا العقول، وولوا آراء الرجال، وولوا الفلسفة وكتب الفلسفة والمنطق كأبي الربيع خليفة السلطان. وأبو الربيع هو ملك من ملوك مصر، يقال له سليمان ابن الحاكم بأمر الله، سليمان ابن الحاكم بأمر الله. عهد له بالخلافة أبوه فصار خليفة بعد أبيه، وهذا الخليفة الذي يكنى بأبي الربيع لم يكن له من الخلافة إلا الاسم، لم تكن له من الخلافة إلا الاسم، فيقال له الخليفة، ويذكر فوق المنابر بالدعاء له إذا دعا الخطيب على دعاء الخليفة فإنه يقوم بذكره في المنابر، وهكذا بمكتوب في ظهر الدراهم والدنانير الخليفة فلان ابن فلان، لكن الأمر والنهي لغيره، فكان الأمر والنهي للملك الناصر محمد ابن قلاوون، كان الأمر والنهي للملك الناصر محمد ابن قلاوون. فهكذا أهل الكلام، فإنهم جعلوا هكذا القرآن، جعلوا هكذا القرآن، نعم، كالخليفة أبي الربيع، فيقولون القرآن كتاب هدى وكتاب خير، وفي الحقيقة أن القرآن لا يهتدون به، لا يهتدون به ولا يتمسكون به، هو معزول عن الاحتجاج والتمسك، وجعلوا له بديلا وهي آراء الرجال وكتب الفلاسفة والمنطق، فالأمر والنهي والاحتكام والطاعة والاهتداء من تلك الكتب، وأما القرآن فهو معزول في الحقيقة، ما له إلا الصورة الظاهرة، وأما التحاكم والاهتداء فإنهم يتحاكمون إلى غيره ويهتدون لغيره، فالأمر والنهي لغير القرآن. فضرب لهم مثلا بذلك رحمة الله عليه، فقال: عزلوه في المعنى، أي عزلوا القرآن في المعنى، في الصورة الظاهرة أن القرآن هو كتاب الهداية الذي أنزل الله عز وجل لهداية الخلق، لكن في المعنى هو معزول لأنهم قدموا غيره وتحاكموا لغيره. عزلوه في المعنى وولوا غيره كأبي الربيع خليفة السلطان، هو خليفة، نعم استقلبه كما عرفنا والده في آخر حياته، قال عزلوا في المعنى ولوا غيره كأبي الربيع خليفة السلطان، ذكروه فوق منابر وبسكة رقم اسمه في ظاهر الأثمان، ذكروا اسمه وكتبوا اسمه في الدنانير والدراهم الخليفة فلان. قال والأمر والنهي المطاع لغيره، ولمهتد ضربت بذا مثلان، وهو كما عرفنا الملك الناصر محمد بن قلاوون. يا للعقول أن يستوي من قال بالقرآن والآثار والبرهان، ومخالف هذا وفطرة ربه الله أكمل، كيف يستويان؟ لا يستويان، لا يستوي في العقول ولا في الفطر. من قال بالقرآن وتحاكم إليه وأخذ بالآثار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتحاكم إليها، ومن خالف ذلك وأخذ بآراء الرجال وبزبالة أذهانهم فلا يستوي من تمسك بالقرآن والآثار ومن نبذ ذلك وراء ظهره. يا للعقول أن يستوي من قال بالقرآن والآثار والبرهان، ومخالف هذا وفطرة ربه الله أكبر، كيف يستوي يعني؟ إلى هنا ننتقل نزل المات.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفرنسي.

0: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
1: الباب 35، باب حق الزوج على المرأة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي رواية لهما: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع، والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال الألباني: في سنده مجهولان. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه.
0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله
2: لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
3: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل تتعلق بمسح الرأس، منها صفة مسح الرأس كيف يكون ذلك. يلصق طرف السبابة بالسبابة الأخرى ويضع إبهامي على الصدغين. يبدأ من مقدم الرأس ويذهب بهما إلى قفاة ثم يردهما إلى مقدمة رأسه. أحسنت. ما الدليل على هذا؟ حديث عبد الله بن زيد بدأ بمقدم رأسه إلى آخره، فعلى هذا المعنى كيف بحديث فأقبل بهما وأدبر؟ فإن ظاهره يقتضي خلاف هذا، أقبل بهما إلى الأمام ثم أدبر. وقال فأقبل بهما، معنى أقبل أي بدأ بقبل رأسه، معنى أقبل أي بدأ بقبل رأسه، وأدبر أي ذهب إلى دبر رأسه، تكون مفسرة بالرواية الأخرى. أو يقال إن الواو هنا لا تفيد الترتيب، ولذا جاءت رواية أخرى في البخاري فأدبر بها وأقبل. ثم أخذنا أن هذه الصفة هل هي لازمة؟ بيد واحدة، وهذا عليه الإجماع في الصورتين. نقل الإجماع القرطبي في تفسيره أن الأفضل أن يمسح باليدين، ونقل الإجماع أنه إن مسح بيد واحدة يجزئه، أي واستوعب الرأس. وهكذا قلنا مثله لو مسح بإصبع واحدة واستوعبه فإنه يجزئه. من نبه علي المسح بالإصبع واحدة؟ ابن قدام رحمه الله في صفحة 260 من المجلد الأول من المغني. فإذا الأكمل يمسح باليدين، وإن أمسح بيد واحدة واستوعب أجزأه، وإن مسح ببعض الأصابع ولو بإصبع واحدة واستوعب أجزأه. قلنا وهذا قد يحتاج إليه إنسان. ثم أخذنا مسألة لو مسح رأسه بخرقة مبلولة هل يجزئه؟ نعم يجزئه ذلك إذا مسحه. فلو بللها ووضعها على رأسه ولم يمسح لا يجزئه، لأن المسح لا بد منه. ابن واصل نقرأ بقي مسألة تتعلق بهذا الباب ثم نقرأ الباب الذي يليه. هذه المسألة المتعلقة بهذا الباب، وهو هل يجزئه غسل رأسه بدل المسح، يغسله غسلا. هذه المسألة ذكر لها أهل العلم صورتين. الصورة الأولى أن يغسل رأسه مع المسح، أن يغسل رأسه ويمر يده عليه على رأسه، فيكون غسله غسلا بماء وأمر يده عليه أثناء غسله أو بعد غسله، فهذا يجزئه عند أكثر العلماء، بل نقل عليه بعضهم الإجماع. من نقل في الإجماع ابن العربي في أحكام القرآن. ودليل ذلك حديث معاوية رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود والبيهقي. أنه توضأ للناس أي معاوية رضي الله عنه كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله تلقى اليد الأخرى بشماله ضمها إليها. قال حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر. أخذ غرفة من ماء ووضعها على رأسه غسل. قال ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه. هذا الحديث كما سبق إسناده صحيح. غسل رأسه حتى قطر ومع ذلك مسحه، مسح من مقدم إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه. فإذا كان الغسل معه مسح يجزئ ذلك، وهذا قد يحتاج إليه في بعض الأحيان، يكون إنسان في حر شديد أو قد أصابته الشمس، فإذا جاء يتوضأ يحتاج أن يضع على رأسه شيء من الماء، فإذا وضع حفنة من ماء ولو بكلتا يديه ثم مسح يجزئه ذلك. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يغسل رأسه دون مسح، كان يأخذ بإناء ما ويصب على رأسه أو يضع رأسه تحت شيء وهو يصب عليه. فهذا في قولان للعلماء، وهذان القولان هما وجهان للشافعية والحنابلة. القول الأول أن ذلك لا يجزئ، قالوا لأن الله تعالى أمر بالمسح وهذا لم يمسح، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل المسح وأمر به وهذا لم يمسح، ولأنه أحد نوعي الطهارة، الطهارة إما غسل وإما مسح، فلا يجزي عن النوع الآخر، كما أن مسح المغسول لا يجزئ، تقدم معنا أنه إذا مسح وجهه أو يديه لا يجزئه. قالوا فكذلك غسل الممسوح لا يجزئه. القول الثاني أن ذلك يجزئه، قالوا لأن الغسل أبلغ من المسح فهو مسح وزيادة، قالوا غاية ما في المسح يبلل رأسه بشيء من الماء، هذا غسله كله فهو أبلغ من المسح، فإذا أتى به يجزئه. قالوا أيضا لأنه لو كان جنبا فاغتسل أو انغمس في ماء ينوي الطهارة يجزئه ما عدم المسح، كذلك في الوضوء. القول الأول اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، واستدل له أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قالوا هذا عمل عملا خلاف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وخلاف ما جاء في القرآن، فهو مردود عليه لا يصح منه. وهذا أقرب، لأن هذا لم يمتثل ما أمره الله به، وكما لا يجزئ مسح المغسول كذلك لا يجزئ غسل الممسوح بدون أن يمر يده عليه. مثل هذا ما ذكره أهل العلم أيضا، أنه لو كان يتوضأ فصب إنسان ماء على رأسه أو أصابه من ماء المطر أو نحو ذلك، على هذا التفصيل إن أمر يده عليه أجزأه، وإن لم يمر يده عليه لا يجزئه. إذن هذه مسألة لها تعلق بالباب الماضي، نقرأ الباب الذي يليه. قال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله: باب هل يسن تكرار مسح الرأس أم لا؟ قال عن أبي حية قال: رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين، ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وصححه. رواه الترمذي وكذلك رواه أبو داود من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية فذكره، ورجاله ثقات سوى أبو حية فهو قريب من ذلك، وثقه ابن نمير وقال فيه: أبو زرعة محله الصدق. وقال فيه أحمد: شيخ. فهو لا بأس به، قريب من الثقة. والحديث له طريق أخرى بإسناد صحيح، تقدم معنا في باب المضمضة والاستنشاق، ثاني أحاديث ذلك الباب، باب المضمضة والاستنشاق، ثاني أحاديث الباب ذكران علي، وهو حديث طويل سنده صحيح، وفيها حديث علي حديث صحيح. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فذكر الحديث كله ثلاثا ثلاثا، ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة. رواه أحمد وأبو داود. هذا أخرجه أحمد وأبو داود من طريق عباد ابن منصور عن عكرمة ابن خالد المخزومي. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. إسناده ضعيف لضعف عباد ابن منصور.

قال ولي أبي داود عن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ مثل ذلك، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وفي أنه مسح رأسه مرة. حديث عثمان هذا بهذا اللفظ خرجه أبو داود من طريق سعيد ابن زياد المؤذن عن عثمان ابن عبد الرحمن التيمي قال سئل ابن أبي مليكة عن الوضوء فقال رأيت عثمان رضي الله عنه يتوضأ فذكره. ورجال إسناد ثقات سوى سعيد بن زياد المؤذن، فقد روى عنه جماعة من الثقات وذكره ابن حبان في كتاب الثقات. فالحديث حسن بالشاهد الذي قبل حديث علي. قال وقد سبق حديث عثمان المتفق عليه بذكر العدد ثلاثا ثلاثا إلا في الرأس. حديث عثمان المتفق عليه نص عليها كلها ثلاثا إلا في الرأس، قال ومسح رأسه، أيوه هذا يفيد أنها مرة واحدة، ولذا لم يقيده بثلاث خلاف سائر الأعضاء، قيده بثلاث. هذا الشاهد منه من استدلال المؤلف به، نذكر العدد ثلاثا ثلاثا في الأعضاء كلها إلا في الرأس، فيكون عدم ذكره للثلاث في الرأس دليلا على أنه مسحه مرة. قال أبو داود أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة، فإذا ذكروا الوضوء ثلاثا أي نصوا على سائر الأعضاء ثلاثا وقالوا فيها ومسح رأسه ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره فإنهم نعم فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيها ومسح رأسه ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره، أي فيفيد أنه مرة واحدة ولذا لم يقيدوا بعدد. مسألة هذا الباب وهي تكرار مسح الرأس سيأتي إن شاء الله ذكره في درس لاحق. أخن يقول كيف يكون استيعاب مسح الرأس بالإصبع الواحدة؟ لو ضم إصبع من يده اليمنى إلى إصبع من يده الشمال يستطيع أن يستوعبه، وإلا كرر ذلك يمسح الجهة اليمنى بالإصبع ثم أعلى الرأس ثم الجهة اليسرى وكله يعتبر مسحة واحدة، وهذا كما سبق قد يحتاج إليه إنسان. أخ يقول كيف يجزئ المسح بالخرقة أو باليد الواحدة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رجل؟ هذا عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو المسح، والقرآن جاء بالمسح وهذا مسح، فلا يقال هذا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بل عليه أمره. أخ يقول ما حكم تخليل اللحية بعد الانتهاء من الوضوء؟ تخليل اللحية السنة أن يكون مع غسل الوجه، إما أنه يخللها بالماء الذي يأخذ الذي يأخذه لوجهه يغسل وجهه ويخلل بأصابعه يجعله كالمشط للحيته، وإما أنه يأخذ ما يغسل وجهه ثم يأخذ بكفه ما يدخله في خلال لحيته،
فهذا هو السنة. أما بعد الوضوء فليس هذا من السنة. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا قرأنا في آخر درس باب هل يسن تكرار مسح الرأس، قرأنا أحاديثه ثم نقرأ المسألة التي تضمنته هذه المسألة، وهي تكرار مسح الرأس، هل يشرع أو لا يشرع؟ في لأهل العلم قولان. القول الأول أنه لا يسن تكرار مسح الرأس، بل يمسح الرأس مرة واحدة، وهذا القول قول جمهور أهل العلم، هو مذهب أبي حنيفة ومالك، وهو الصحيح في مذهب الإمام أحمد. قال ابن قدامة رحمه الله: وروي ذلك عن ابن عمر، وهو عن ابن عمر سنده صحيح، أخرجه ابن المنذر في الأوسط أنه كان يمسح رأسه مرة واحدة. قال: وروي عن ابن عمر وابنه سالم والنخعي ومجاهد وطلحة ابن مصرف والحكم أي ابن عتيبة. قال الترمذي رحمه الله: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، أن الرأس يمسح مرة واحدة. استدل هؤلاء بحديث علي رضي الله عنه الذي ذكره المصنف، وفيه أنه مسح برأسه مرة واحدة، ومثل حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح برأسه مرة واحدة. وقاله أيضا جماعة من الصحابة في وصفهم لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة واحدة. قال ابن قدامة رحمه الله: قال وحكايتهم، أي هؤلاء الصحابة جميعا، لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم إخبار عن الدوام، إخبار عن الحال الذي كان يداوم عليه. قال: ولا يداوم إلا على الأفضل الأكمل. أيضا مما استدلوا به قالوا أنه مسح الرأس، يمسح مسحا، والمسح لا يسن تكراره كالمسح في التيمم والمسح على الخفين والمسح على الجبيرة ونحوه مما ورد المسح به في الشرع لا يسن تكراره. قالوا: فكذلك في هذا الموضع في مسح الرأس لا يسن تكراره. قالوا أيضا: لأن
الأحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مما ليس في التصريح بمرة واحدة فيه السكوت، ذكروا كل الأعضاء ثلاثا ثلاثا إلا الرأس، قال ومسح رأسه. فعدم تقييده بالثلاث مع أنهم قيدوا سائر الأعضاء بالثلاث وهو لم يقيدوا دليل على أنه لا يكرر، واستدل بهذا أبو داود كما ذكر المصنف رحمه الله. إذن هذا القول الأول في هذه المسألة هو قول أكثر العلماء سلفا وخلفا. القول الثاني أنه يشرع تكرار مسح الرأس ويسن أن يمسحه ثلاثا كسائر الأعضاء، وهذا مذهب الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه بإسناد محتمل التحسين عند ابن أبي شيبة وابن المنذر في الأوسط أنه كان يمسح رأسه ثلاثا. استدل هؤلاء بحديث عثمان في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، هكذا جاء في رواية بهذا اللفظ أنه توضأ ثلاثا ثلاثا. قالوا وهذا شامل لكل الأعضاء الرأس وغير الرأس، توضأ فيها ثلاثا. وجاء في رواية صريحة عند أبي داود والدارقطني عن عثمان أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه ثلاثا، ولكنه ضعيف. والصحيح هو القول الأول. وأما الحديث الذي استدل بأصحاب القول الثاني أنه مسحه ثلاثا فهو ضعيف، والحديث الذي فيه أنه توضأ ثلاثا ثلاثا فهذا في صحيح مسلم، ولكن هذا اللفظ مجمل بين بألفاظ أخرى أنه توضأ ثلاثا ثلاثا في سائر الأعضاء إلا الرأس، فالرأس اقتصر على مسحه مرة واحدة. فعلى هذا فالسنة في مسح الرأس أن يمسحه مرة واحدة وألا يكرره. والتكرار يكون في سائر الأعضاء. بعضهم ذكر كلاما قالوا لماذا لا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين، مسح مرة ليبين الجواز ومسح ثلاثا ليبين الأفضل كما فعل في غسل سائر الأعضاء. فنقل عنه الأمران، ذكر هذا الإشكال ابن قدام رحمه الله في صفحة 57 و200 من المجلد الأول من المغني، ثم رد هذا بحكاية الصحابة رضي الله عنهم الذين صرحوا بأنه مسح رأسه مرة واحدة. قال وحكايتهم هذه لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان حكاية لوضوءه على الدوام، لا سيما وأنهم ذكروه إما في جواب سائل سألهم عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أو في سياق التعليم منهم للناس لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال فذكرهم لذلك دليل أنه لم يكن يخرج عنه، لأنه لو كان خرج عنه بعض المرات لبينوه لهؤلاء الذين يعلمونهم، ولم يطلقوا هذا الإطلاق أنه لم يمسح رأسه إلا مرة واحدة. فإن هذه المسألة التي تتعلق بهذا الباب وهو تكرار مسح الرأس.
والباب الذي يلي يأتي إن شاء الله في درس لاحق. أخوني يقول: إذا اغتسل إنسان وصب على رأسه الماء بدون مسح ونوى به استباحة الصلاة الوضوء للصلاة، هل يجزئه؟ الغسل له أحكام خاصة، فالذي يشترط فيه المسح للرأس هو الوضوء، وأما الغسل فتكفيه الإفاضة ولا يجب عليه فيه المسح. أخن يقول: من هم المقربون الذين ذكروا في سورة الواقعة في قوله: وأما إن كان من المقربين؟ فأما إن كان من المقربين، المقربون هم أعلى درجات المؤمنين، فالمؤمنون منهم الأبرار، وهم الذين يسمون بأصحاب اليمين، ومنهم المقربون هم أعلى درجة منهم أهل الإحسان. المقربون هم أهل الإحسان الذين قاموا بالفرائض وتركوا المحرمات وهكذا فعلوا المستحبات وحرصوا عليها وابتعدوا عن المكروهات أيضا واجتنبوها، وقد أثنى الله عليهم كثيرا في أول سورة الفرقان في آخره: السابقون السابقون أولئك المقربون، في أول سورة الواقعة نعم، وفي آخره: السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، إلى أن قال الله عنهم: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فالمقربون من الأولين ثلة، أي لا بأس به، أما من الآخرين قليل. ولما ذكر أصحاب اليمين بعدهم قال: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. في آخر السورة هكذا بدأ بهم وذكر جزاءهم: أما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وهكذا ذكر الله تعالى شراب الأبرار في سورة المطففين، ثم أخبر أنه يمزج من التسنيم، والتسنيم عين خالصة للمقربين: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافس. ومزاجه من تسنيم، هذا الرحيق المختوم يمزج لهم بشيء من التسنيم. ما هو هذا التسنيم؟ قال الله: عينا يشرب بها المقربون. هذا التسنيم عين خالصة للمقربين يشربون بها خالصة، وأما الأبرار يشربون من الرحيق المختوم الذي مزج بشيء من هذا التسنيم. وهكذا كثير ذكر الله تعالى ما لهم ومكانتهم في القرآن، فهم خيار المؤمنين، المقربون هم خيار أهل الإيمان، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. أخوان يقول: من احتلم وهو مريض هل يلزمه التيمم أم يكتفي بالوضوء؟ إذا كان لا يستطيع الاغتسال فيجب عليه التيمم ولا يكفيه الوضوء، فإن الجنابة حدث أكبر لا يرتفع بالوضوء، لا بد فيه من الاغتسال أو ما يقوم مقامه وهو التيمم ولا يكفيه الوضوء. وأخ يقول: ما الحكم إذا وعد شخص آخر وقد أضمر أنه لا يفعل، هل يكون هذا نفاقا؟ هذا من صفات المنافقين، إذا وعد أخلف. قال أهل العلم: وخلف الوعد له حالات، من هذه الحالات أن يعزم خلف الوعد من أول ما وعد، فهذا داخل في الحديث، يعد وهو عازم أن يخلف ذلك الوعد، فهذا داخل في الحديث وواقع في صفات المنافقين. الحالة الثانية أن يعد وهو يريد الوفاء بالوعد ثم يخلف
وهو قادر على الوفاء بالوعد. حين وعد كان يريد الوفاء، لكن استمرت الأيام أو الوقت فلم يفي بالعهد، لم يفي بالوعد، أخلف وهو قادر أن يفي به، فهذا أيضا داخل في الحديث. الحالة الثالثة أن يعد وهو عازم على الوفاء بالوعد، ولكن يعرض له عارض يمنعه من الوفاء بالوعد. يعد إنسانا وفي نية أن يفي له ويريد أن يفي له، ولكن يعرض له عارض يحول بينه وبين الوفاء بالوعد، فهذا غير مؤاخذ ولا يدخل في الحديث ولا يأثم. فهذا ثلاث صور، صورتان تكون داخلة في الحديث ويشمله الذم، والصورة الثالثة لا تكون داخلة فيه. أخ يقول: امرأة أرضعت طفلا يوما واحدا وليس ولديها طفلة، هل يجوز لهذا الولد أن يقابلها وتكون أختا له من الرضاعة؟ إذا أرضعته خمس مرات فنعم يكون أختا لهذه الطفلة، ولو في يوم قد ترضعه خمس مرات في نصف يوم، من الصباح إلى الظهر ترضعه خمس مرات، في كل ساعة مرة، فهنا تصير محرما له وبناتها محارم له. أما إذا أرضعته مرة واحدة معناه أو مرتين فلا يحرم ذلك، وتكون هذه المرأة وهذه البنت أجانب عنه. أخني يقول: هل تنصحني بحفظ المنتقى الذي ندرسه لأنه أوسع وأكمل من غيره؟ لا شك أن من عنده نشاط لحفظ المنتقى فهو أنفع من كثير من الكتب التي في الفقه، فهو واسع وشمل على اشتمل على أبواب لم تشتمل عليها الكتب الأخرى، اشتمل على أحاديث، بل اشتمل على كتب من كتب العلم لم تشتمل عليها كثير من الكتب مما سواه، فمن حفظ يكون قد استوعب كثيرا من الكتب. قد قال الشوكاني رحمه الله: إن هذا الكتاب منتقى للمجد بن تيمية صار

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، قال الله عز وجل: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. هذه الآية تدل على أن الإنسان يريد لنفسه السلامة من الهلكة، ولو هلك الناس كلهم ولا سيما المجرم، وما من أحد إلا وحرصه على نفسه شديد،

قال الله سبحانه وتعالى عن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام محذرا بني إسرائيل من ظلم أنفسهم، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم، فأبان لهم أنهم بفعلهم ذلك وشركهم ظلموا أنفسهم. وقال الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. أبان سبحانه أن ظلم الضعيف المرأة كونه يطلقها فإذا أرادت عدتها أن تنتهي راجعها لتطول عدتها وليظلمها، أن هذا اعتداء وأن الاعتداء ظلم الإنسان نفسه. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، فعاد الظلم من الظالم لنفسه وهو يحسب أنه قد ظلم غيره، ونعم، لكن ما من ظالم لغيره إلا وهو ظالم لنفسه، وما من مشرك إلا وهو ظالم لنفسه، وكل المعاصي كبارها وصغارها هي ظلم للنفس. وقد قسم الله عز وجل الناس ثلاث أقسام، ولا سيما أهل الإسلام، قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. والشاهد أن من المسلمين أنفسهم من هو ظالم لنفسه، قصر هاضم لها، ما أعطاها حقها كما ينبغي، ظالم لنفسه، واقع في المعاصي، والمعاصي ظلم للنفس. وهذا الإنسان مع محبته لنفسه أشد ظلما لها. ولقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه في دعائه ذلك أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. والشاهد ظلما كثيرا، فمع محبة الإنسان لنفسه يظلمها كثيرا، ظالم الإنسان، ظالم أشد ما يظلم نفسه. فكان سبيل الخلاص من هذه المظالم الظلمات التي هي لك أو لغيرك أن تكثر من الاستغفار دائما وأبدا، وأنت تتخلص من هذا الظلم الذي أساسه لك. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، يجد الله غفورا رحيما. فإذا أردت الخلاص من هذه المظالم المتراكمة عليك أنت، عليك على نفسك، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فالمظالم كلها راجعة فوقك، سواء ظلمت قريبا أو بعيدا أو شاة أو بعيرا أو جنيا أو إنسيا أو فيما بينك وبين الله من المعاصي والتقصيرات والمخالفات، كلها مظالم عائدة عليك. يا عبادي إنما هي أعمالكم
أحسن.

0: فيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك وجد شرا غير ذلك هو الشر أي في ميزان سيئاته فلا يلومن إلا نفسه هذه المظالم منه ولا شك أن هذه المظالم التي تراكمها على نفسك أنت تظلم نفسك المسكينة أنها تجلب لك الظلمات ما تجعلك في نور فإذا رأيت نفسك قد أطبقت عليك الظلمات تعلم أنك ظلمتها لأن الظلم ظلمات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وحتى في الدنيا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته أخرجاه عن أبي موسى رضي الله عنه والقصد أن هذا الظالم لنفسه متمادي في غيه المسترسل في بدعته وشركه أن الله قد يملي له هذه سنة الله في العصاة أنه يستدرجهم ويملي لهم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين الظلم سنة الله فيهم أنه يتركهم ويملي لهم فإذا أخذهم لم يفلتهم حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين إن من أشد الغفلة أن يدمدم الإنسان على نفسه بالمظالم وهو يحسب أنه يصلحها وأنه يحسن إليها والله سبحانه وتعالى قد قال وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون أبان أن أهل الشرك والذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى كل أولئك ما ظلمهم الله إنما هم ظلموا أنفسهم قال سبحانه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود إلى قول ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فالله سبحانه ما يظلم عباده ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد ما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فتلك القرى كلها التي حصدت ودمرت ما ظلمهم الله ظلموا أنفسهم وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا ظلموا بالشرك وهو أعظم الظلم إن الشرك لظلم عظيم ظلموا بالاعتداء ظلموا بالبغي ظلموا فتراكمت المظالم عليهم حتى إنهم من شدة ظلمهم لأنفسهم يكذبون عليها ويغالطونها فلا ينصف الإنسان حتى نفسه كيف سينصف غيره ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. المشرك تقول له أنت عندك شركي كذا، الشيء من الشرك كذا وكذا، يقول أنا ما أنا مشرك. حتى يوم القيامة يريد يكذب على ربه وعلى نفسه. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن هذا الظلم الذي تراكمه على نفسك والذي لا تتخلص منه إنه ربما ضاق به صدرك ومرقت به من الدين، فكلما اشتدت المعاصي والمظالم عليك وعلى قلبك وعلى أعمالك ازددت من الله بعدا وازددت من الشيطان قربا. فيا أيها المسلم احرص على نفسك، باعدها عن الظلم، باعدها وابتعد وجانب الظلم لأنفسهم والظلم لغيرهم والظلم فيما بينهم وبين ربهم، فإن الله عز وجل لا يترك الظالمين ولا يغفل عنهم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. أي أنتم أيها الظالمون لأنفسكم تسيرون في أماكن أناس قد دمرهم الله ظلموا أنفسهم، ما أخذتم العبرة. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. قرأت كتاب الله عرفت كيف فعل الله عز وجل بمن ظلم نفسه، وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في الظلمة لأنفسهم أو لغيرهم، أن الله سبحانه لا يغفل عنهم. وأنت يا عبد الله أنت تسير الآن في أماكن أناس ظلموا وأملى الله لهم وأهلكهم، فخذ عبرة ممن قد هلك ودمره الله سبحانه وتعالى بسبب ظلمه لنفسه. وأشد ما ظلموا أنفسهم به هو الشرك كما سبق. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، معناه أننا كلنا ظالم لنفسه، إلا أن الظلم للنفس يتفاوت. قال ذلك إن الشرك لظلم، ألم تقرأ قول الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، أي أن أضل هذا المقصود به أظلم الظلم وهو الذي لا يغفره الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الظلم وهو الشرك بالله هذا أظلم الظلم لا يغفره الله. لا تغفر ذنوب صاحبه إذا لقي الله عز وجل به وهو من الخالدين في النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هناك مظالم تغفر، لكن هذا الظلم الذي هو أظلم ظلم وأكبره لا يغفره الله، لأنه مساواة للمخلوق بالخالق. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فلشدة ظلمهم وعدلهم المخلوقين بالخالق شدة ظلمهم لا تغفر ذنوبهم. بل كل أعمالهم محبوطة، حتى لو عمل عملا صالحا في ظاهره وهو مشرك فلا يقبل لك، لا يقبل الله منه وتحبط أعماله. قال الله سبحانه وتعالى: إنه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وصاحبه لا يزال ذليلا يذله الله والخوف في قلبه من كل شيء. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأواه النار. فلهذا تجد المشرك عند القبور يعتقد في التراب مع العزائم والتمائم، السارح والبارح والنجم وما كان من ذلك، وحياته كلها تعاسة، يخاف من كل شيء من دون من غير الله سبحانه وتعالى، ويعتقد في كل شيء الضر والنفع دون الله سبحانه وتعالى. هذا بسبب أن الله قد جعل في قلبه الرعب. الرعب ساكن في قلب المشرك. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. تخلص من هذه البائقة وحذر منها واعرف ضررها، ضرر أظلم الظلم وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. واعلم أنك إن لقيت الله عز وجل بمظالم أخر فيما بينك وبين الله دون الشرك أن ذلك عرضة للغفران، وإن كان خطيرا جدا عليك في الدنيا والآخرة. أما إن لقيت الله عز وجل بالشرك فإن هذا لا يغفر. من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الهدى. أما بعد، أيها الناس، إن أمر التحذير من الظلم ومدارسة أمره لفشوه في حياة الإنسان حيث لا يتخلص عنه إلا من عصمه الله، لكثرة الظلم في النفوس، فما من إنسان لم يعصمه الله من ذلك إلا وتجد الظلم فيه، لنفسه، لغيره، فيما بينه وبين ربه، بأصناف الظلم الثلاثة. لما كان كذلك كان الواجب على الإنسان أن يكثر مدارسة ذلك والحذر منه والبعد عنه، فجميع المعاصي لله سبحانه وتعالى مظالم، وجميع المظالم بين الناس والحقوق التي لا تعطى لمن له حق كلها مظالم. فالولد يظلم أباه بعقوقه، والأب يظلم ابنه بعدم تربيته، والمرأة تظلم زوجها، والزوج يظلم زوجته بأنواع من ذلك، والجار يظلم جاره، والراعي يظلم الرعية، والرعية تظلم الراعي بعدم الطاعة في المعروف، وهكذا المظالم حاصلة بسوء الحال بين الناس وعدم معرفة التوحيد لله سبحانه وتعالى والإخلاص له والعبادة له. وكل هذا يفتقر إلى الفقه في الدين، فإن من أراد الله به خيرا فقه في دينه، فقه في معرفة الظلم وشعب الظلم ووسائل الظلم وأسباب الظلم واتساع الظلم بشتى أنواعه. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإنما أنا قاسم والله معطي، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وافقه الدين وجانب الظلم شتى وسائله، قولا أو فعلا، بحركة أو سكنة، ظاهرا أو باطنا فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين العباد، فمن نجا من ذلك نجا من عظيمة. نسأل الله عز وجل أن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحانك اللهم وبحمدك.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: المفتوح.
3: السلام يا صباح، مساكم بخير. هذا أظن الرابع خامس. أنا أصهر عندكم إشكالات في التاسع والعاشر. ها؟ إيه شوف بعد جنب الجديد بالجزيرة. هو الناس يعني قالوا أن ثبت مجزل على القضاء، أنهم اتصلوا بهم وقالوا أن ثبت، يعني هذا أن اليوم عاشر. والناس ما ودك تتعجل بخ كلامهم. ايش اشي ابدا ولا تراجع ولا شيء. لكن احنا نقول للناس حتى يوم الجمعة قلنا ان ثبت معلوم، خلينا يوم ذكرنا يوم الجمعة بناء على تكليف ذي الحج 30. لكن لو ثبت معلوم ثابت. نعم اي
4: نقل عن الشيخ ان اليوم العاشر
3: ما هو صحيح.
4: حتى البارح قال الشيخ يقول ان اليوم
3: العاشر. انا اقول اني سمعت عن بعض الاخوان انهم يقول اذاعوا ان اليوم التاسع امس، واذا ثبت ما ادري.
5: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: أخبارها، هذا هو جواب الشرط. إذا زلزلت الأرض زلزالها والمراد بذلك ما ذكره الله تعالى في قوله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقالوا زلزاله يعني الزلزال العظيم الذي لم يكن مثله قط. ولهذا يقول الله عز وجل ترى الناس سكارى وما هم بالسكارى يعني من شدة ذهولهم وما أصابهم تجدهم كأنهم سكارى وما هم بالسكارى بل هم صحات، لكن لشدة الهول صار الإنسان كأنه سكران لا يدري كيف يتصرف ولا كيف يفعل. وأخرجت الأرض أثقالها، والمراد بهم أصحاب القبور، فإنه إذا نفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون يخرجون من قبورهم لرب العالمين عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال الإنسان ما له، قال الإنسان مراد به الجنس، يعني أن الإنسان البشر يقول ما له أي شيء له هذا الزلزال، ولأنه يخرج وكأنه كما قال الله تعالى كأنه سكران فيقول ما الذي حدث لها وما شأنها بشدة الهول. يومئذ أي في ذلك اليوم إذا زلزلت تحدث أخبارها أي تخبر عما فعل الناس عليها من خير أو شر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المؤذن إذا أذن فإنه لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فتشهد الأرض بما صنع عليها من خير أو شر، وهذه الشهادة من أجل بيان عدل الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الناس إلا بما عملوه، وإلا فإن الله تعالى بكل شيء محيط ويكفي أن يقول لعباده جل وعلا عملتم كذا وعملتم كذا، لكن من باب إقامة العدل وعدم إنكار المجرم، لأن المجرمين ينكرون أن يكون مشركين. قال الله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، لأنهم إذا رأوا أهل التوحيد قد خلصوا من العذاب ونجوا منه أنكروا الشرك لعلهم ينجون، ولكنهم يختم على أفواههم وتكلم الأيدي وتشهد الأرجل والجنود أيضا والألسن كلها تشهد على الإنسان بما عمل، وحينئذ لا يستطيع أن يبقى على إنكاره بل يقر ويعترف، إلا أنه لا ينفع الندم في ذلك الوقت. وقول بأن ربك أوحى لها أي بسبب أن الله أوحى لها يعني أذن لها في أن تحدث أخبار، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، إذا أمر شيئا بأمر فإنه لا بد أن يقع. يخاطب الله الجماد فيتكلم الجماد كما قال الله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم استوى إلى السماء وهي دخان قال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقال الله تعالى للقلم اكتب قال ربي وماذا اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. وقال الله تعالى اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. فالله عز وجل اذا وجه الكلام الى شيء ولو جمادا فانه يخاطب الله ويتكلم، ولهذا قال يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يعني يومئذ تزلزل الأرض زلزالها يصدر الناس أشتاتا أي جماعات متفرقين يصدرون كل يتجه إلى مأواه، فأهل الجنة جعلهم الله وإياكم منهم يتجهون إليها، وأهل النار والعياذ بالله يساقون إليها. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فيصدر الناس جماعات وزمرا على أصناف متباينة تختلف اختلافا كبيرا، كما قال الله تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تقديرا. ليروا أعمالهم يعني يصدرون أشتاتا فيروا أعمالهم، يريهم الله تعالى أعمالهم إن خير فخير وإن شر فشر، وذلك بالحساب وبالكتاب. فيعطى الإنسان كتابه إما بيمينه وإما بشماله، ثم يحاسب على ضوء ما في هذا الكتاب، يحاسب الله عز وجل. أما المؤمن فإن الله تعالى يخلو به وحده ويقرر بذنوبه ويقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا حتى يقر ويعترف، فإذا رأى أنه هلك قال الله عز وجل إني قد سترتها عليكم في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكافر والعياذ بالله فإنه لا يعامل هذه المعاملة، بل ينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وقول لي لو أعمالهم هذا مضاف، والمضاف يقتضي العموم، وظاهره أنهم يرون الأعمال الصغيرة والكبيرة، وهو كذلك إلا ما غفره الله من قبل بحسنات أو دعاء أو ما أشبه ذلك فهذا ينحى، كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فيرى الإنسان عمله، يرى عمله القليل والكثير حتى يتبين الأمر جليا، ويعطي كتابه ويقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولهذا يجب على الإنسان أن لا يقدم على شيء لا يرضي الله عز وجل، لأنه يعلم أنه مكتوب عليه وأنه سوف يحاسب عليه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من شرطية تفيد العموم، يعني أي إنسان يعمل مثقال ذرة فإنه سيرى سواء من الخير أو من الشر. ومثقال ذرة يعني وزن ذرة، والمراد بالذرة صغار النمل كما هو معروف، وليس المراد بالذرة الذرة المتعارف عليها اليوم كما ادعاه بعضهم، لأن هذه الذرة المتعارف عليها اليوم ليست معروفة في ذلك الوقت، والله عز وجل لا يخاطب الناس إلا بما يفهمون. وإنما ذكر الذرة لأنها مضرب المثل في القلة، كما قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وإن من المعلوم أن من عمل ولو أدنى من الذرة فإنه سوف يجري، لكن لما كانت الذرة مضرب المثل في القلة قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقوله تبارك وتعالى مثقال ذرة يفيد أن الذي يوزن هو الأعمال، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمن العلماء من يقول إن الذي يوزن العمل، ومنهم من يقول إن الذي يوزن صحائف الأعمال، ومنهم من يقول إن الذي يوزن هو العامل نفسه، ولكل دليل. أما من قال إن الذي يوزن هو العمل فاستدل بهذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة، لأن تقدير الآية فمن يعمل عملا مثقال ذرة. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. وهذا القول كما ترى له دليل من القرآن ومن السنة. لكن يشكل على هذا أن العمل ليس جسما يمكن أن يوضع في الميزان، بل العمل عمل انتهى وانقضى. ولكن يجاب عن هذا بأن يقال على المرء أن يصدق بما أخبر الله به ورسوله من أمور الغيب وإن كان عقله قد يحار فيه، يعني ويتعجب كيف يكون هذا، فعليه التصديق لأن قدرة الله تعالى فوق ما نتصور. هذه أول جواب عن هذا الإرادة. الإرادة عرفتموها الآن هو كيف يوزن العمل وهو معنى وحركة انتهى. فيقال الواجب على المسلم أن يسلم ويستسلم، ولا يقول كيف، لأن أمور الغيب فوق ما نتصور. هذه واحدة. ثانيا أن الله تعالى يجعل هذه الأعمال أجساما توضع في الميزان وتثقل وتخف، والله تعالى قادر على أن يجعل الأمور المعنوية أجساما كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الموت يؤتى به على صورة كبش ويوقف بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة فيشرئبون ويطلعون لماذا نودي، ويقال يا أهل النار فيشرئبون ويطلعون لماذا نودي، فيقال لهم هل تعرفون هذا، فيقول نعم هذا الموت، مع أنهم في صورة كبش. والموت معنى ليس جسما، ولكن الله تعالى يجعله جسما يوم القيامة، فيقال فيقول هذا الموت فيذبح أمامه ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. وبهذا يزول الإشكال الوارد على هذا القول. ما هو القول؟ أن الذي يوزن هو العمل. طيب، أما من قال إن الذي يوزن هو صحائف الأعمال فاستدلوا بحديث صاحب البطاقة الذي يؤتى يوم القيامة به ويقال انظر إلى عملك فتمد له سجلات مكتوب فيها العمل السيء، سجلات عظيمة، فإذا رأى أنه قد هلك أتي ببطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله، فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، فيقال له إنك لا تظلم شيئا، ثم توزن البطاقة في كفة والسجلات في كفة فترجع بهن البطاقة وهي لا إله إلا الله. قالوا فهذا دليل على أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال. طيب، وأما الذين قالوا إن الذي يوزن هو العامل نفسه فاستدلوا بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهبت ريح شديدة، فقام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فجعلت الريح تكفئه لأنه نحيف القدمين والساقين، فجعل الناس يضحكون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون أو مما تعجبون، والذي نفسي بيده إن ساقيه في الميزان أثقل من أحد. وهذا يدل على أن الذي يوزن هو العامل. فيقال نأخذ بالقول الأول أن الذي يوزن العمل، ولك ربما يكون بعض الناس توزن صحائف أعماله وبعض الناس يوزن هو بنفسه. فإن قال قائل على هذا القول أن الذي يوزن هو العامل، هل ينبني هذا على أجسام الناس في الدنيا وأن صاحب الجسم الكبير العظيم يثقل الميزان يوم القيامة؟ فالجواب لا، لا ينبني على أجسام الدنيا. يؤتى بالرجل السمين الغليظ الكبير الواسع الجسم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وهذا عبد الله مسعود يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن ساقيه في الميزان أثقل من أحد. فالعبرة بثقل الجسم أو عدم ثقله يوم القيامة بما كان معه من أعمال صالحة. يقول عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي هذه الآية في هذه السورة كلها التحذير والتخويف من زلزلة الأرض، وفيها الحث على الأعمال الصالحة، وفيها أن العمل لا يضيع مهما أقل، حتى لو كان مثقال ذرة أو أقل فإنه لا بد أن يراه الإنسان ويطلع عليه يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بالخير والسعادة والصلاح والفلاح، وأن يجعلنا ممن يحسنون إلى الرحمن وفدا، إنه على كل شيء قدير. الآن إلى الأسئلة.
1: عفى الله عنك. رجل ضمن لآخر دينا على ثالث فأعسر المدين، هل يجوز للضامن أن يسدد دين المضمون عليه من زكاته؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة صورتها واضحة. رجل ضمن دينا على إنسان، يعني قال أنا أضمن، ثم إن المدين أعسر ولم يستطع الوفاء، فهل يجوز للضامن أن يدفع الدين الذي على المضمون من زكاته؟ والجواب نعم، يجوز هذا لدخوله في عموم قول الله تعالى والغارمين. وأنا لم أقض الدين عن نفسي وإنما قضيته، نعم يقول الضامن أنا لم أقض الدين عن نفسي وإنما قضيته عن المدين وأبرأت ذمته، وأعلم أنني لو قضيته من مالي لبقي الدين في ذمة الغريب، وحينئذ يكون قضائي إياه من زكاتي إبراء لذمة الغريب، فيدخل في عموم الآية.
2: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في إفراد اليوم العاشر من الشهر المحرم بالصيام بنية الصيام عاشوراء؟
0: لعلك تريد الجمعة أو مطلق. صيام عاشوراء له أربع مراتب. المرتبة الأولى أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وهذا أعلى المراتب، لما رواه أحمد في المسند صوموا يوما قبله ويوما بعده خالف له. ولأن الإنسان إذا صام الثلاثة أيام حصل على فضيلة صيام ثلاثة أيام من الشهر. المرتبة الثانية التاسع والعاشر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، لما قيل له إن اليهود كانوا يصومون اليوم العاشر وكان يحب مخالفة اليهود بل مخالفة كل كافر. والثالثة العاشر مع الحادي عشر، والرابعة العاشر وحده. فمن العلماء من قال إنه مباح، ومنهم من قال إنه مكره. فمن قال إنه مباح استدل بعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، ولم يذكر التاسع. ومن قال إنه مكره قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، أو لفظ آخر صوموا يوما قبله ويوما بعده. وهذا يقتضي وجوب إضافة يوم إليه من أجل المخالفة، أو على الأقل كراهة إفراده. والقول بالكراهة قوي، القول بكراهة إفراده قوي. ولهذا نرى أن الإنسان يخرج من هذا بأن يصوم التاسع قبله أو الحادي عشر.
3: هؤلاء إخوة يقولون في عملنا يوجد رافضة ويهود ونصارى.
0: إيش؟
3: في مقام العمل عملهم.
0: نعم.
3: شركة رافضة ويهود ونصارى وسلمون علينا بالمصافحة.
0: نعم.
3: هل نصافحهم؟
0: نعم. إذا سلم عليك يهودي أو نصراني أو وثني أو ملحد أو شيعي أو غير ذلك وصافحك فصافح، لعموم قول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن بدأتهم بالسلام، أن تبدأهم بالسلام، نهى أن تبدأهم بالسلام. أما إذا سلموا فرد عليهم كما سلموا، لأن هذا هو العدل، ودين الإسلام دين العدل. نعم.
4: وقد مرت عن طريق المطار تحمل اسم فضيلتكم، الرجاء من فضيلتكم تنويه مراسلينكم جزاكم الله خير.
0: هذه بارك الله فيك، هذه جاءتنا من جدة ولا علم. أنا أسأل عن الكراتين الدخان ولا الدخان، لكن قال بعض الإخوان هكذا وبناء المجل فرغوها في داخل الغرفة والكراتين أبعدوها، وليس ذلك من مؤلفاتها. هذا للشوكاني رحمه الله.
4: الله يجزاك خير يا شيخ. مرت عن طريق المطار تحمل دعاية مبروكة باسم فضيلة الشيخ صالح من العثيمين.
0: كيف من جهة؟ من جدة.
4: في من جدة كنت عن طريق ايش؟
0: المطار القصيم يعني؟
4: المطار القصيم.
0: اي ما
4: والإنسان عادي يشوفها من برا طبعا.
0: لا الحمد لله لسنا في الجهة تحتها.
4: بس من اي واحد جاهل
0: الله. على كل حال هذا خطأ لا شك، ما ينبغي أن يحط كلام الله عز وجل تفسير كلام الله في صناديق الدخان، هذه ما طيب.
4: لا
0: أكبر ويمكن مثل ما قال الأخ أنها أكثر. الله معك. لك وش نقول؟ نقول إذا جاءنا مثلا، إذا جاءنا طرود كتب من هذا النوع ردوها. المعبد
4: المقصود
0: ما عاد الله عنه، الله عنه بالنية، إذا صار ما عنده بهالحوش هذا إلا كراثين دخان ما هو راح يدور. طريقة
4: المطار
0: إيه ما حد جاء عن طريق المطار تحمل السنة وفيها رد، وليكن اللي فيها غير كتب، إنما حمل اسمي على هذا الكراتين غلط. لكن وش نسوي؟ نقول للمطار ردوها؟ ما ممكن. إنما أنتم أعلموا بارك الله فيكم أننا نرى تحريم الدخان ولسنا من تجاره والحمد لله.
4: أنا أبدأ
0: شيخ مشاكلة كيلة مارة ما هو بيدي. نعم.
5: بسم الله. فضيلة الشيخ، هناك أشخاص يعني من طلبة العلم يسهرون في الليل أحيانا في الصلاة أو في المذاكرة ويضيعون صلاة الفجر، ونصحتهم أعطاك بالحجج أن الرسول كان يعني أخر مرة يعني فات صلاة الفجر، يعني يعطي بأدلة يعني ما أدري ما يعطي بها،
0: لهذا غلط أن يعني من الغلط أن الإنسان يبقى ساهرا في الليل بتهجد أو بمراجعة العلم ثم ينام عن صلاة الفجر.
3: من فضلك اقلب الشريط.
6: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
7: الباب الخامس والأربعون ومئتان. باب ذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا ومحدثا وجنبا وحائضا، إلا القرآن فلا يحل لجنب ولا حائض.
3: قال الشيخ الألباني رحمه الله: هذا الاستثناء ليس فيه حديث يصح، ولذلك لم يذكر المصنف فيه شيئا، بل حديث عائشة الآتي وغيره يخالفه، فتأمل.
7: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب
8: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هيا على الصلاة هيا على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
0: استووا استووا. استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: غزوة والراء لغيرها، وهذا يدخل في المعاريض الفعلية، فالمعاريض قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل، وهذه معاريض فعلية. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة والراء لغيرها، فيقول مثلا إذا أراد غزو خيبر، إذا أراد غزوة خيبر في بعض النسخ حنين، كيف طريق نجد ومياهها ومن بها من العدو، يعني يشعر بأنه متجه إلى نجد ونحو ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول الحرب نعم خدعة، ويقال أيضا خدعة، هو متفق عليه من حديث أبي هريرة، فهذا أقوى الحرب.

0: الخداع، والخداع يعمل ما لا يعمل السلاح، ويوهن في العدو ويضعف العدو أكثر من السلاح. قال: وكان يبعث العيون يأتونه بخبر عدوه، ويطلع الطمائع ويبث الحرس. فكان يرسل العيون، أي الذين يأتون بالأخبار. ولماذا سمي من كان كذلك عينا؟ لأن عمله بعينه. قال: وكان إذا لقى عدوه وقف ودعا واستنصر الله، وأكثره أصحابه من ذكر الله، وخفضوا أصواتهم وكان يرتب الجيش والمقاتلة، ويجعل في كل جنبة كفؤا لها، وكان يبارز بين يديه بأمره، وكان يلبس للحرب عدته، وربما ظاهر بين درعين. والمؤلف أورد جملة من الأحاديث الثابتة في الصحيحين، أوردها على سبيل الحكاية، وهي واردة في الصحيحين. قال: وكان يلبس للحرب عدته، وربما ظاهر بين درعين، بمعنى أنه جمع بين درعين ولبس أحدهما فوق الآخر، أي لم يكتفي بدرع واحد من أدرع الحديد، وإنما يلبس الدرع ويلبس فوقه درعا آخر، فيكون أحدهما كالظهار والآخر كالبطان. قال: وهذا مما يدل على أنه على أن الأخذ بالأسماء لا ينافي التوكل. وكان له الألوية والرايات، فكان يتخذ النبي عليه الصلاة والسلام الألوية والرايات، والأدلة ثابتة في الصحيحين. منهم الذي يفرق بين اللواء والراية ويقول هما بمعنى واحد، ومنهم من يرى أن اللواء من الليل، أي أنه عبارة عن علم ملوي، وأما الراية فهي مفتوحة ترفرف، وقيل غير ذلك من التفريق بين الألوية والرايات. وفيها فوائد الألوية والرايات: إن كانت توضع عند أمير الجيش فيعلم الجند أين الأمير حتى يتجه إليه بالمشورة، وإذا طرأ لهم طارئ في حربهم اتجهوا إليه وأخذوا رأيه في ذلك الأمر. وإن كانت الألوية في العشائر والقبائل يعلم الشخص أين موضع عشيرته وقبيلته الذين هو فيهم، وهكذا إذا كانت في أناس معينين، يعني قسم الأمير الجيش إلى طوائف وجعل لهم أميرا وجعل أميرا لكل طائفة، فتعرف يعرف كل شخص أين طائفته فيتجه إليها، إلى غير ذلك من المقاصد. قال: وكان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثا ثم قفل. والعرصة هي البقعة من الأرض الواسعة. وكان إذا أراد أن يغير انتظر، فإذا سمع في الحي مؤذنا لم يغز، وإلا أغار. وكان ربما بيت عدوه وربما فاجأهم نهارا. وهذه الحديث كما عرفنا أورد المؤلف وهي في الصحيح، نقف هذا الموضع والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في سد المعارف قول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: وكان صلى الله عليه وسلم يحب الخروج يوم الخميس بكرة النهار، كان يحب الخروج يوم الخميس بكرة النهار. وكان العسكر إذا نزل انضم بعضه إلى بعض، حتى ولو بسط عليهم كساء لعمهم. وكان في أول الأمر يفترقون، فلما نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وبين لهم أن ذلك من الشيطان، أن تفرقهم في هذه الشعاب والأودية من الشيطان، فكانوا بعد ذلك إذا نزلوا منزلا انضم بعضهم إلى بعض، حتى ولو بسط عليهم كساء لعمهم، كما جاء في المسند عند أبي داود وعند غيرهما. قال وكان يرتب الصفوف، وكان يرتب الصفوف ويعبئهم، والتعبية بمعنى التهيئة، التهيئة للحرب يهيئهم. وكان يرتب الصفوف ويعبئهم عند القتال بيده ويقول تقدم يا فلان، تأخر يا فلان، وهذه التعبية بمعنى التهيئة. ويدخل في ذلك أيضا إعدادهم بالسلاح، كل هذا داخل في معنى التعبية. والحديث في الصحيحين قالوا كان يستحب للرجل منهم أن يقاتل تحت راية قومه، وكان يستحب للرجل منهم أن يقاتل تحت راية قومه. جاء في ذلك حديث في المسند من حديث عمار بن ياسر بإسناد ضعيف، جاء في المسند من حديث عمار بن ياسر بإسناد ضعيف، لكن من حيث المعنى مستقيم، ويدل على ذلك قصة الفتح، الحديث الذي في البخاري لما حبس أبو سفيان. وكان ينظر إلى الكتائب تمر بين يديه، كتيبة بني فلان على حسب العشائر والقبائل، كان تمر الكتائب فيسأل العباس من هؤلاء من هؤلاء، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقسمهم إلى كتائب على حسب القبائل. وهذا من السياسة النبوية في الحروب، فإن الشخص ينشط في القتال مع عشيرته وقبيلته، وإن لم يدفع دافع الدين دفعته دافع الحمية، وفي ذلك مصلحة للمسلمين، وإن أضر بنفسه بفساد نيته، وربما تظهر منه الشجاعة لأنه يخشى العار من عشيرته ومن قبيلته، فإن لم تحصل له مصلحة شرعية حصلت المصلحة للمسلمين، فهذا الفعل يحصل به الثبات المقاتلين والقوة وعدم التقهقر. من فعل ذلك من أجل الله عز وجل فقد أفلح، قد أفلح. ومن كان في نفسه شيء من الرياء يرائي عشيرته وقومه فإنه لا يفر، ويحصل بذلك الوهن على المسلمين والضرر عليهم، فهو إن أضر نفسه بفساد نيته فذلك عليه، لكن المصلحة العامة حاصلة بهذا الفعل، حاصل بهذا الفعل أن يقاتل الشخص تحت راية عشيرته وقومه. قال وكان يستحب الرجل منه أن يقاتل تحت راية قومه. وكان إذا لقي العدو يقول اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم، كما جاء ذلك في البخاري من حديث عبد الله ابن أبي أوفى. وربما قال سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وجاء ذلك في البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وكان يقول اللهم أنزل نصرك، جاء في مسلم حديث البراء بلفظ نزل نصرك، اللهم نزل نصرك. وكان يقول اللهم أنت عبدي أي معتمدي، وأنت نصيري، وبك أقاتل، جاء عند أبي داود والترمذي من حديث أنس بن مالك وحديث صحيح، اللهم أنت عبدي وأنت نصيري وبك أقاتل. قال وكان إذا اشتد البأس وحمي الحرب وقصده العدو يعلم بنفسه ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، جاء ذلك في الصحيحين من حديث البراء بن عازب، وهذا يدل على شجاعته عليه الصلاة والسلام عند اشتداد البأس، ونعم إذا اشتد البأس وحمي الحرب وقصده العدو، أراده العدو، أراد العدو نعم أن يقتلوه عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يعلم بنفسه ويظهر نفسه غير مبال بهم ولا مغترف بهم، وهذا لشجاعته عليه الصلاة والسلام، فكان يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. أي نعم. والله عز وجل يقول والله يعصمك من الناس. قال رحمه الله: وكان البأس إذا اشتد اتقوا به صلى الله عليه وسلم، وكان أقربهم إلى العدو. أي نعم. في أثناء السير إن كان النبي عليه الصلاة والسلام في السابق في مؤخرة الجيش يتفاقد الضعفاء من الجيش، لكن إذا اشتد الحر وحمى الحر والوطيس كان في مقدمة الجيش، وكان أقربهم إلى العدو، يعني يهيج الضعفاء وهم يهرون. وجاء في مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، أي بالنبي عليه الصلاة والسلام، كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، يعني النبي عليه الصلاة والسلام الذي يحاذي النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشجاع منا. كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أشجع الناس. قال: وكان يجعل لأصحابه شعارا في الحرب يعرفون يعرفون به إذا تكلموا، وكان شعارهم مرة أمت أمت، بمعنى أقتل، أي أقتل الكافرين، أمت أمت. وجاء هذا في المسند وعند أبي داود من حيث سلمة الأكوع بإسناد حسن، أمت أمت، حتى يعرف المسلم من الكافر، يعرف نعم المسلم من العدو، فإن الواحد من الجيش ما يعرف جميع المسلمين، فإذا جاءه من شك به يحتاج أن يتكلم بكلمة السر، وكلمة السر تختلف باختلاف المعارك حتى لا تفضح، ما هي كلمة واحدة في جميع المعارك، فإنها سوف تنتقي إلى أعدائهم وسوف يمكرون بهم، وإنما كان يغاير بين الكلمات في المعارك، وكل هذا من السياسة الحربية. قال: وكان شعارهم مرة أمت أمت، ومرة يا منصور، يعني أمت أمت يا منصور، وهذا جاء في مسند الحارث بإسناد شديد الضعف، وهكذا جاء عند النبي عاصم في الآحاد والمثاني والطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، هذا ما يتعلق به يا منصور. قال: مرة حاميم لا ينصرون، وهذا جاء عند أبي داود والترمذي والنسائي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله،
0: الصلاة والسلام ولم يسمى، وهو حديث صحيح. الشاهد من هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل لهم كلمة يقال معك مثل ما يقال كلمة السر، يعرف بها المسلم من الكافر حتى لا تختلط الأمور. إلى هنا والحمد لله.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. حرسها الله
3: تعالى. تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله. بسم

0: التي بذلها لكم محاضرة
1: اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرة من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
1: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن

لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أولا، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا بهذه الزيارة من مركز شيخنا الشيخ أبو محمد عبد الحميد الحجوري الزعكري حفظه الله، واتخرجنا ولله الحمد دعوة ومررنا ببعض المراكز وببعض المشايخ، وفي هذا اليوم يوم الجمعة في مركز شيخنا الشيخ المبارك الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله وبارك فيه وفي علمه وفي دعوته. والحمد لله أن الله قد فعل، فقد حصلت البركة في هذا المركز المبارك، وانتشر الخير في السهل والجبل، وأتى طلاب العلم من ها هنا ومن ها هنا لمثل هذا الخير العظيم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا أراد الله بالعبد الخيرية جعله يتفقه في هذا الدين العظيم، فلله الحمد والمنة. فكما سمعتم من مقدمة شيخنا الكريم حفظه الله أن الدراسة والنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الأهمية بمكان، ونحن ولله الحمد أهل سنة، ينبغي علينا العناية بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والعناية بغزواته صلى الله عليه وسلم. فقد كان السلف يقولون: كان آباؤنا يعلمون مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلموننا الصورة من القرآن. والاهتمام بعلم التاريخ له شأن، اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر. وقبل ذلك قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. وقال الله في كتابه الكريم: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال سبحانه: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وقال الشاعر: ليس بإنسان ولا عاقل من لا يعد التاريخ في صدره، ومن حفظ أخبار من قبله أضاف أعمارا إلى عمره. ونحن في هذه الليلة وبين يدي شيخنا الكريم حفظه الله ومشايخ الدار وطلاب العلم الفضلاء النجباء الذين ساقهم الله هذا المساق المبارك، وددت أن أذكر نفسي والسامعين حفظهم الله بشيء من أمجاد الأمة الإسلامية، بشيء من ذكر أو بذكر شيء من ما حصل في حقبة من الزمن في القرن السابع الهجري. نتحدث في هذا اليوم عن المغول والتتر، وكيف انتشروا في البلدان، وكم سفكوا من الدماء وانتهكوا من الأعراض، وكم هدموا من الأسوار والمدن والمساجد، وكيف أن الله سبحانه وتعالى مكن من رقابهم. نعم إخواني في الله، من أجل أن الإنسان لا ييأس، لا ييأس مهما حصل عليه ما حصل. فقد يحصل على الأمة الإسلامية من الضيم والهضم، ثم يرجع الناس إلى الله سبحانه وتعالى فيرتفع ما نزل بهم من البلاء. إذن حصل على الأمة الإسلامية من البلاء
والدمار والشنار ما لا يعلم به إلا الله.

لما اجتاح المغول الخلافة الإسلامية والبلدان الإسلامية. فبداية نذكر عن المغول والتتر شيئا يسيرا مما يسره الله. إذن المغول من بلدة منغوليا، الآن في الخارطة السياسية منغوليا بجوار الصين وبجوار بعض الدول. هذه المملكة كانت مملكة قديما، وقد اشتهروا بالشجاعة والإقدام، واقتحروا أو اشتهروا بالتسلط والاقتحام حتى أخافوا دولة الصين المجاورة لهم، أخافهم خوفا شديدا، واحتلهم سنوات وسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض وهدموا حصون أرض الصين، لأن مملكة الصين مملكة مترامية الأطراف ومملكة زراعية من الدرجة الأولى، بينما مملكة منغوليا قليلة الزراعة، يعتمدون ربما في أغلب اعتمادهم على الرعي، رعي الحيوانات والاستفادة منها، وليس لهم حضارة كحضارة الصين أو روسيا أو حضارة بلاد الرافدين أو حضارة اليمن أو حضارة ماذا بارك الله فيكم بلاد فارس، إنما هي أمة همجية تعتمد على الرعي وعلى الصيد في بعض الأماكن من البحيرات والأنهار وعلى شيء من الزراعة يسير. طبعا كانوا يدخلون إلى الصين وينتهبونها مرارا وتكرارا، ولذلك قرر الصينيون أيام قوة يعني بعض دولهم أن يبنوا سور بينهم وبين منغوليا. الآن أشهر شيء في الدنيا من التراث والتاريخ سور الصين العظيم، سور الصين يسمى بالعظيم، وهو أعظم ما بناه الإنسان منذ القدم إلى اليوم، لأن هذا السور يمتد على 8900 كيلو، يعني 8900 كيلو، وليس سورا عاديا، لا يرى من الطائرة في الأرض شيء إلا السور، لأن السور يبدأ القاعدة من 8 متر، تخيل 8 متر بداية القاعدة، وارتفع السور في بعض الأماكن إلى 9 متر، وبعض الأماكن يحتاج 12 متر، فهو يتراوح من 12 أو 10 أو 8 أمتار، طيب يرتفع إلى 6 أمتار، إلى أن يكون عرض هذا السور كم؟ 6 متر، بدأ من 8 وضاق عند 6 متر، طيب يرتفع مترين من هنا ومن هنا مترين، وتصبح الصافي في رأس السور 4 متر، بحيث أنه يغطى الجيش كامل. طيب على السور نواب، نواب للحراسة، وعليها قلاع كبيرة أيام الأمطار يأوي الجند في أعالي تلك القلاع العظيمة، وتأوي الدواب في أسفل القلاع، فكان ذلك الجيش الخضم نعم إذا سمع باقتراب المغول صعد على السور، وكان من الصعب تسلق المغول والتتار لذلك السور لأن الجيش فوق السور. طيب هذا السور بني عبر 300 سنة، ضف إلى ذلك أنه بنته 5 طبقات من أهل الصين، 5 طبقات، الأب مع يعني الولد مع الولد، يعني 5 طبقات يبنون هذا السور، ما بنته طبقة ولا جيل واحد، 5 أجيال يبنون هذا السور، فأصبح من غرائب ومن عجائب الدنيا، وكل هذا خوفا من المغول والتتر، لأنها أمة همجية في القتل والتشريد والإبادة. إذن لنبدأ من عهد جنكز خان الذي جمع المغول والتتار في أيام الإسلام. يذكر على التاريخ أن جنكز خان بعد أن ولد بسنوات مات أبوه، وأصبحت له ثروة يسيرة من الخيول والبغار وبعض الدواب، فهجم بعض المغول عليه وأخذوا تلك الأنعام عليه، وكان قد ترافق في أيام شبابه مع بعض الناس وحصلت بينهم صداقة، فما أن هجموا على ذلك المال اليسير الذي هو له حتى استعان بأولئك الرفقة وهجموا على المغول وبددوهم أيما تبديد، وأكرم جنكز خان أولئك الذين أعانوا، وكان قبحه الله يعني مشهورا بالكرم والعطاء لأصحابه، وبدأت تتسع رقعة
هذا المدبر شيئا فشيئا، وبدأ يجمع قبائل المغول والتتار، بداية من المغول لأن أصلا من المغول، والتتر إنما هم قبائل من المغول. فبدأ يجمع المغول شيئا فشيئا حتى استقام له الأمر وجمع مملكة منغوليا تحت قيادته، وكان يفرق على الجنود والجيش وعلى القادة أموالا عظيمة. أراد هذا اللعين أن تزدهر المملكة المنغولية في عهده، فكان بجواره دولة ماذا بارك الله فيكم من دول الإسلام. نعم بارك الله فيكم، الدولة الخوارزمية. وكانت الدولة الخوارزمية في تلك الأيام أقوى الدول الإسلامية. قد يقول بعض الناس لماذا لا تذكر الخلافة العباسية؟ كانت الخلافة العباسية في تلك الأيام ضعيفة إلى درجة كبيرة جدا، وكانت في آخر أيامها. تخيل، فقط الخليفة يسمى خليفة المسلمين الخليفة العباسي. ولو نظرنا إلى الواقع في تلك الأيام عام 620 وأكثر وأقل، لوجدنا أن العالم الإسلامي مقسم إلى دويلات. الدولة العباسية فقط تمتلك العراق، فقط تحكم العراق فقط. بلاد الشام يحكمها بنو أيوب، لأن صلاح الدين أيوبي رحمه الله لما ماذا بارك الله فيكم يعني قضى على الباطنية والدولة العبيدية الفاطمية امتد إلى بلاد الشام وامتلك بلاد الشام ومصر. إذن كانت بلاد الشام وأرض مصر تحت الدولة الأيوبية، وهم متقاسمون، ليس لهم ملك محدود، وإنما كل منطقة تحت ملك، الناصر والمغيث والأمير محمد وغيرهم من أمراء آل أيوب. والدولة العباسية في العراق، والدولة الخوارزمية هي أقوى الدول في تلك الأيام، امتدت إلى إيران وخرسان وأذربيجان وأفغانستان وباكستان وداغستان وتلك الجهات. وأيضا نعم الدولة السلجوقية التي امتدت يعني من أطراف بلاد الشام إلى تركيا، هي تسمى بالدولة السلجوقية الإسلامية، سلاجقة الروم الذين هم على الإسلام. وفي أرض أفريقيا دولة المرابطين والموحدين. إذن كانت أو كان العالم الإسلامي مقسم إلى دويلات، لكن كان الخليفة العباسي يعني الناس يقولون خليفة المسلمين، وإلا الخلافة العباسي انحصرت في العراق فقط. طيب، هذا اللعين أراد أن تزدهر المملكة المنغولية، مملكة نعم المغول، فتواصل مع السلطان علاء الدين والخوارزمي وطلب منه أن يعني يتجرون فيما بينهم، فوافق السلطان ودخلت تجارة عظيمة من أرض منغوليا أرض المغول إلى بلاد الإسلام، ثم اشتروا بضائع عظيمة ونقلوها إلى بلاد المغول، واستمروا لسنوات بالتجارة. ولكن أحد الأمراء الذي كان على أطراف الدولة نعم الخوارزمية كان يشك أن هؤلاء التجار يأتون فقط للتجسس على المسلمين، وأنهم ليسوا إلا جواسيس في صورة تجار. مرة من المرات ألقى القبض على أولئك التجار وحبسهم، وأخذ تلك التجارة العظيمة وصادرها، وتواصل بالسلطان علاء الدين الخوارزمي وأقنعه إقناعا تاما بأن هؤلاء ليسوا تجار، وأنهم إنما جواسيس يتجسسون على البلاد الإسلامية للإنقضاض عليها، وأقنعه بطريقة وأخرى حتى حصل منه على أمر بإعدام هؤلاء التجار. انظروا يا إخوة، كان سبب البلاء يعني تجار يعدون بالأصابع، قتلهم ذلك الأمير، وانقض المغول على أمة الإسلام وقتلوا ملايين وسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض وهدموا البلدان والأسوار والحصون والقصور وهدموا المساجد، وحصل على أمة الإسلام بلاء، حتى أنه ذكر الإمام أو المؤرخ ابن الأثير في كتابه الكامل قال كيف أستطيع أن أكتب يعني شيء مما بمعنى كلامه يدمي القلوب. فلما علم جنكز خان ملك المغول بقتل أو بمقتل أولئك التجار التابعون له، أرسل إلى السلطان علاء الدين الخوارزمي وقال إن كنت لا تعلم أصلا بقتل التجار فادفع لنا هذا الأمير
حتى نقتص منه وتبقى المودة بيننا. فلما وصل الرسل إلى السلطان علاء الدين الخوارزمي أهان أولئك الرسل أيما إهانة، وتكلم فيهم بكلام قبيح وكاد أن يقتلهم. فرجعوا إلى جنكز خان وأخبروا الخبر، فأعد جنكز خان الجيوش العظيمة وعقد الألوية والرايات وقرر أن يغزو المملكة الخوارزمية. علم السلطان الخوارزمي وأعد الجيوش هو بدوره إلى أطراف المملكة الخوارزمية، وجاء نعم ذلك اللعين جنكز خان قبحه الله بجيوش عظيمة، وكانوا معروفين بالشجاعة والإقدام. فدارت رحى معارك استمرت لأيام، وفي آخر الأيام تغلب تغلب المغول على جيش الإسلام، وفر السلطان علاء الدين الخوارزمي، وغنم المغول والتتر أموال عظيمة جلبها السلطان الخوارزمي إلى أرض المعركة، وبذلك استطاروا على أهل الإسلام وبدأوا بغزو المدن والقلاع. ونحن لسنا في صدد يعني ماذا بارك الله فيكم الشرح الكثير، وإنما على كما يقال على يعني السريع بهذا المعنى. اجتاحوا ترمذ بلاد الإمام الترمذي، اجتاحوا نيسابور، فلا تسأل عن ما حصل لأمة الإسلام من البلاء. كانوا يحاصرون المدينة ولها أسوار عظيمة فيقذفونها بالمنجنيقات حتى تهدم الأسوار، وإذا دخلوا هدموا المساجد، أحرقوا الكتب، نعم استباحوا النساء، قتلوا الرجال، قتلوا الأطفال. فلا تسأل عن أمة الإسلام ماذا حصل لهم من البلاء ومن الدمار والشنار بشيء نعم أراده الله جل وعلا، أو أراد أن يبتلي أمة الإسلام من أجل أن يرجعوا إليه. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي كسبوا لعلهم يرجعون. فماذا بارك الله فيكم، وصلوا إلى بخارى ووصلوا إلى البلدان، وما زالت السلطان علاء الدين الخوارزمي يفر من منطقة إلى أخرى، حتى في آخر المطاف ركب البحر وأوى إلى جزيرة بعيدة عن المغول والتتار، وأدركه المرض ومات هناك. وقام ابنه أو أحد أبنائه بمقاومة المغول فترة من الزمن كأنها 3 سنوات، وكان قد انتصر عليهم في معركة من المعارك، ولكن قادته اختلفوا على جواد مما طمع المغول فيهم مرة أخرى واجتاحوا البلدان. كانت تلك المعارك تصل إلى أذهان الدولة العباسية، وكان الخليفة العباسي يسمع كل ما يحصل في المدن والدول المجاورة له، فلم يعد العدة ولم يتب إلى الله ولم يرجع مع نعم شعبه إلى الله ويتضرع ويتوب إلى الله ويعد العدة كما قال الله: وأعدوا لهم ما استطعتم. إنما ظل أهل بغداد أعظم مدينة في الدنيا التي كانت تسمى حاضرة الدنيا، يعني أعظم حضارة في الدنيا كانت في بغداد. اهتم الناس بالقصور، واهتموا بماذا بارك الله فيكم بأسواق الرقيق، فكان الرجل إذا دخل في أسواق النخاسين عرضت عليه أجمل البنات. اهتموا بجلب السبايا أو العبيد من أنحاء الدنيا، فتفاخر الناس بالبنيان، وتفاخروا ماذا بارك الله فيكم بأشياء كثيرة من هذه الدنيا الزائلة. المغول والتتار يعدون الجيوش وينقضون على أهل الإسلام، وأهل بغداد يغطون في سبات عميق. نعم مات الخليفة العباسي، وجاء الخليفة المستعصم آخر خلفاء بني العباس، المستعصم بالله العباسي، وصنع غلطة عظيمة من أجل يعلم ولاة الأمور ألا يولوا أهل البدع وأهل الضلالات والمحدثات. غلط الخليفة العباسي غلطة فظيعة حين ولا ماذا بارك الله فيكم ابن العلقمي، ولاه الوزارة، وكان ابن العلقمي يحترق غيظا على أهل الإسلام، لأنه قبل أن يكون وزيرا وقبل أن نعم يعتلي المستعصم عرش الخلافة دارت معركة عظيمة وطاحنة استمرت لأيام بين أهل السنة وبين الرافضة في بغداد، وانتصر أهل السنة انتصارا ساحقا وسحقوا الأرفاض في أرض بغداد.
فاحتقد ابن العلقمي الرافضي على أهل الإسلام حقدا دفينا. أولا بدأ بالجيش الذي كان قوامه 100,000 جندي، وبدأ بقطع مرتباتهم، وبدأ بإهانة بعض القادة، وبدأ بالتسلط على ذلك الجيش حتى أصبح جيش الدولة العباسية 10,000. بالله عليكم، جيش 10,000 للخلافة العباسية برمتها؟ نعم عباد الله، الناس قد نعم ركنوا إلى الدنيا في أيام عز الإسلام وأيام ماذا بارك الله فيكم قوة المسلمين. أهل الإسلام من أسال الصحابة الكرام غزوا أرض الهند والسند، ووصلت الفتوحات إلى أطراف فرنسا. نعم عباد الله، وصلت الفتوحات إلى بلاد السند والهند على يد ذلك الشاب المسلم محمد بن القاسم الثقفي رحمه الله. فتح بلاد السند ثم تحول إلى الهند وعمره 21 سنة. بدأ بالفتوحات في عمر 20 سنة ودوخ تلك الممالك، وكان قد أعد العدة للدخول إلى بلاد الصين. الله أكبر، همة أهل الإسلام العالية جعلتهم يتقدمون. وإذا صدق الإنسان مع الله صدقه الله جل وعلا، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. فبينما المغول والتتار يعدون العدة، وأهل بغداد يعدون القصور وأجمل المآكل وأجمل الدور وأجمل الحدائق، ويتفاخرون بالبنيان والتجارة وتجارة العبيد وأسواق النخاسين ممتلئة، نعم عباد الله، وكأن الأمر لم يكن، وكأن المغول والتتار لم يجتاحوا أمة أو أمة برمتها ودولة عظيمة امتدت إلى يعني تسيطر ربما على 6 دولات في هذه الأيام أو 6 دول. فمات جنكيز خان وتولى كانو كيوك أحد أبنائه، ثم تولى الولد الآخر والولد الثالث بعده، وبعضهم اهتم بتوطيد أمر المملكة. وجاء بعض الخاقانات من المغول بعد ماذا جنكيز خان واهتم بأرض ماذا بارك الله فيكم الصين، بلغم أن لها سور الصين العظيم، اهتم بأرض الصين وغزى بلاد الصين وقتل 2 مليون نصراني، واجتاح بلاد الصين وأخذ تلك المقدرات وتلك المعدات التي في بلاد الصين، ثم اجتاح روسيا وظل فيها سنوات. والأخبار تصل إلى الدولة العباسية أن المغول قد تحولوا من الدولة الخوارزمية إلى جهة روسيا وإلى جهة الصين، وما زالوا نعم بارك الله فيكم مكبون على الدنيا وعلى حطامها الفاني، إلا من رحم الله من بقايا أهل العلم وبقايا أهل السنة الذين اهتموا بالعلم الشرعي واهتموا بهذه الدعوة المباركة. مرت الأيام وجاء ذلك اللعين الشبيه بجده من كوخان، وكان حفيد لجنكيز خان. قال أهل التاريخ كان هذا الرجل شديد الشبه بجنكيز خان في تصرفه وفي إكرامه للقادة وفي إكرامه للجنود، فقد أعد العدة وجلب المهندسين وأتى بأعظم القادة الذين اجتاحوا روسيا واجتاحوا الصين، واستدعاهم إلى قرقروم أو مدينة ماذا عاصمة المغول، استدعى أعظم البنائين للجسور، واستدعى القادة العظام، واستدعى المهندسين، واستدعى قادة الجند، وعرض عليهم الخطة، ودرسوا خطة عظيمة للإطاحة بالدولة وبالخلافة العباسية. يدرسون الخطط، أعداء الإسلام يخططون لكم في الليل والنهار، لولا أن الله جل وعلا سلم وإلا هل كنتم سترون هذه الوجوه المباركة وهذه الدعوة العظيمة؟ مثلا في هذه المدينة ما حررت إلا بعد سفك دماء، ما حررت إلا بشجاعة الشجعان الأبطال من أهل مدينة الضالع، نعم الأشاوس والأسود الذين انبروا ومن أعانهم من إخوانهم من المدن المجاورة، حصلت تضحية عظيمة. وصدق هؤلاء مع الله فيما نحسبهم والله حسيبهم، وعلى رأسهم شيخنا حفظه الله، لما صدقوا مع الله وقاتلوا الأرفاض البغاة الزنادقة، انظر حصل نصرا عظيما، حصل نصرا مؤزرا. انظر بقية المناطق يعني التي لم تحرر الآن ظلوا راكدين، الناس يقاتلون. انظروا بدأت من عدن قبل أن يأتي التحالف أصلا،
بدأت بأهل السنة ودعاة وطلاب العلم السلفيون في بعض الشوارع وبأسلحة خفيفة، لكنهم صدقوا مع الله ونذروا أنفسهم لله سبحانه وتعالى. فانظروا كيف جاء الفرج حين صدقوا مع الله، جاء التحالف بعد ذلك وحصل خير عظيم، وأذل الله أنوف الروافض وخرجوا من هذه البلدان أذل وهم صاغرون. هل كنتم أيها الإخوة تعتقدون وإلا يدور في خلد أحدكم أن هذا الخير موجود والأرفاض الزنادقة نعم يحيطون بالبلدان من كل مكان؟ فلا إله إلا الله، ليعلم الإنسان أنه إذا صدق مع الله صدقه الله. انظر إلى أهل السنة لما صدقوا الله في دماج، يعني قرية ربما 2 كيلو في 2 كيلو، وصمدت صمودا عظيما 100 يوم ويوم أمام 7 دبابات ورادمات الصواريخ من الكاتيوشا والمدافع والهاونات والهوزرات وأنواع الأسلحة. نعم ثبتت قرية بسبب ماذا بارك الله فيكم؟ بسبب العقيدة السلفية الناصعة البياض. نعم عباد الله ثبتوا ثباتا عظيما سنوات، والشيخ مقبل ثم خليفة الشيخ مقبل الشيخ حفظه الله والمشايخ يدرسون أولئك الطلاب نعم العلم ويغرسون في صدورهم العقيدة، فحملوا بندقية أمام دبابات ونصرهم الله نصرا عظيما مؤزرا، ما استطاع الأرفاض أن يتقدموا في آل مناع متر واحد، وعندهم في آل مناع 7 دبابات ما استطاعوا يتقدموا متر. نعم عباد الله، وكم قتل من أولئك الصالحون فيما نحسبهم. وأخرج الله الدماج عبر المعتبرين وعظا المتعظين من أجل أن يتعظ الحزب الحقود الحسود الحزب الجديد، وينظر إلى هؤلاء الذين خرجوا بعد 6 أشهر خرجوا وبعضهم شعرهم رجل مثل ما دفن، وبعضه عليه الشراب نزعوا منه الشراب وإذا ببنانه فقط ضامرات قليل فيهن شيء من الضمور. الله أكبر. إذن انظروا إلى الدولة العباسية يدار عليهم ويدرس كيف يجتاحون وهم ما زالوا في غيهم، وما زال كثيرا من الناس في غيه يعمه، وما زال كثيرا من الناس مهتمون بالدنيا. لما جلب المهندسون وبناوا الجسور، لأن هناك أنهار كبيرة جدا وجيش عظيم قوامه 350,000، 300 يعني 1/3 مليون، 1/3 مليون وأكثر يعدون للقضاء على الخلافة العباسية وعلى إسقاط بغداد. نعم عباد الله، وفي بغداد خيرة العلماء والفقهاء والزهاد وطلاب العلم، ومكتبة بغداد حاضرة الدنيا، وتلك المساجد العظيمة التي كانت مأوي لطلاب العلم، درس أعداء الإسلام إسقاط الخلافة العباسية من أجل نعم ضرب الإسلام ضربة لا تقوم له قائمة، ولكن الله غالب على أمره. تقدم المغول والتتر واجتاحوا البلدان حتى وصلوا إلى أرض إيران، في أطراف إيران بين إيران والعراق فرقة قوية من أعظم فرق الباطنية، وهي الفرقة الحشاشية، وهم فرقة من فرق الباطنية، ولهم 10 سنوات يدربون الجيوش والجنود من أجل أن ينقضوا على أهل الإسلام في بغداد. ولكن انظر كيف صنع الله بهم، بنوا قلاعا عظيمة وأسماها قلاع الموت. ادرسوا في هذا التاريخ يعني هذه الفرقة الحشاشية وكم اغتالت من قادة أهل الإسلام، سواء من السلاجقة والخوارزميين ومن العباسيين، كيف كانوا يغتالون وبأسرع وأقوى أنواع الاغتيالات. انظروا إلى علماء ومشايخ أهل السنة يدرسون طلاب العلم سنوات، فيتخرج طالب العلم وينتقل مع أهله ويمسك مسجد في رمضان، والناس محبون للخير ويقولون يا فلان ابقى عندنا، فتبقى زوجته تعلم النساء وهو يعلم الرجال ويعلم الأطفال، ويحصل في قرية أو في مدينة أو في منطقة خير عظيم بسبب ما حرص العلماء والمشايخ على تربية أولئك الطلاب. وانظروا إلى الرافضة يحرصون ليل ونهار على تعليم، يعني على ماذا بارك الله فيكم؟ على الحلقات الصيفية والمراكز الصيفية وملازم رافضية حوثية وكذا، ثم بعد أيام يعدونهم ويدربونهم على السلاح وعلى القنص ثم ينقضون على أهل الإسلام. فنحن نقول لأهل اليمن أين عقولكم؟ انظروا إلى الدعوة السلفية وإلى علماء أهل السنة
يحرصون على أولادكم من أجل أن يستفيد الناس، ما هي إلا سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات يبدأ يصلي بالناس ثم يطلب العلم ويحصل على خير عظيم، ثم يستفيد الناس منه ومن خطبه ومن صلاته ومن محاضراته وكلماته. وماذا يستفيد الناس من الرافضة؟ منذ أن دخل يحيى بن الحسين عام 284 إلى أرض صعدة وهي تئن بالجراحات منذ ذلك الأيام إلى يومنا هذا، ودماء أهل اليمن تسفك، ودماء أهل اليمن نعم تنهار، ودماء أهل اليمن يعني ماذا بارك الله فيكم تلطخ في كل بلدة. منذ أن دخل فكر الرافضة إلى اليمن نعم حصل على أمة الإسلام في اليمن ما حصل. انظروا مثلا أي منطقة وأي بلدة وأي دولة فيها رافضة لن تجد إلا الأشلاء، ولن تسمع إلا بسفك الدماء، ولن تسمع إلا بهتك الأعراض، وماذا بارك الله فيكم هدم البلدان. انظروا كيف كانت سوريا أيام بشار أسد، كيف كانت، وانظروا إلى العراق إلى الآن كيف العراق، انظروا إلى لبنان، انظروا إلى اليمن، انظروا إلى أي مكان فيه رافضة فسترون الدمار والشنار والقتل. وما زال أهل اليمن يسمعون عن هذا التاريخ وعن هذا الكلام، ولكن لا زالوا ماذا بارك الله فيكم ماذا كأنك لم تسمع ولم يقل. إذن المغول خططوا وصلوا إلى فرقة الحشاشية، الحشاشين أرسلوا إلى هولاكو اللعين أخو من كخان قائد جيوش المغول، أرسلوا إليه أننا سنكون معك في الإطاحة بالدولة العباسية. هذا اللعين سلطه الله وما ظالم إلا سيبلى بظالم، سلطه الله على الحشاشية، أراد أن يجتاز، ولكن هولاكو لا يريد أن يترك شيء للمفاجأة خلفه من الفرقة الحشاشية، وعلم أنهم يعيشون بعشرات الآلاف ومتدربون تدريبا شديدا على السلاح، فبدأ بهم واستمرت المعارك معهم سنة كاملة، سنة كاملة وهو يقاتل تلك الفرق، لأن عندهم حصون وأسوار وقد تدربوا على القتال لعشرات السنوات. فظل من سنة 655 إلى بداية 656 حتى قضى على فرقة الحشاشية تماما وبددهم، ولله الحمد والمنة. ثم تقدم إلى أطراف العراق وكتب رسالة قوية إلى الخليفة المستعصم، أمره بأن يسلم وأن يستسلم وأن لا يقاوم، وذكره برسالة عظيمة، وذكر على التاريخ أن الذي كان يسوق تلك الرسائل لهولاكو أنهم أناس من العرب مسخت يعني ما معهم من الفطر، وكانوا يجيدون اللغة العربية ويجيدون تنميقها وتزويقها بالآيات وبالأبيات القوية. فكتب رسالة عظيمة، ومن ضمن تلك الرسالة: ولقد استقر في أنفسنا أننا نحن الكفرة وأنكم الفجرة، ونحن كما علمتم سيوفنا قواطع، وماذا يعني خيولنا سوابق، وأن الحصون منا لا تمنع، وأن كذا وأن كذا، وإن لم تسلم نعم فسأصنع وأفعل وأفعل بك وأفعل. طيب الخليفة العباسي أراد يعني أن يتكلم برسالة قوية من أجل إيهام هولاكو نعم أن وراءه الأمة الإسلامية، فكتب له رسالة عظيمة وتحداه تحد صارم، وأنه إذا أقدم على الهجوم على العراق لن يرى إلا الدمار والشنار وسيقتل واوا إلى غير ذلك. وأرسله الرسالة، فاستعد هولاكو، ولما اقترب من بغداد نعم أرسل الخليفة العباسي جيش ربما قوامه 30,000، وصلوا ولم يقاتلوا إلا ساعة من النهار، ورأوا ذلك الجيش الخضم الذي يموج كما وجان البحر، وفتكوا به من فتكوا منهم، ورجعوا لا يلون على شيء حتى دخلوا بغداد وأغلقوا تلك البوابات العظيمة. ولا تسأل عن بغداد في تلك الأيام، فكلما تولى خليفة بنى قصور ومساجد وأصبحت تعرف مدينة كذا ومدينة كذا ومدينة، كل خليفة يأخذ من الأموال ومن أموال الإسلام الشيء الكثير ويبني القصور الفاهرة والبساتين الغناء ويبني بعض المساجد الكبيرة. واشتهرت بغداد وهي تعرف قريب من نهر الفرات، أجريت نهر الفرات في هذه المدينة، فزينت الشوارع بالأشجار وبأشياء كثيرة، وكانت الدور مزينة والمكاتب تملأ أرض بغداد والمساجد، والناس يعيشون في نهضة عمرانية كبيرة، وقد ركن بعضهم وكثير منهم إلى الدنيا.
نزل هلاك وقسم جيش ثلاث فرق وحاصر بغداد من ثلاث جهات، وبدأ بقصف أسوار بغداد المرتفعة، وكانوا في الليل يطلون يعني جلود ويجعلون أحجار المنجنيق فيها، فما كان الناس يرى أو يرون إلا مثل الصواعق تنزل على بغداد، وكان ربما جعلوا في السهام يعني شيء من الجلد وغمسوا في مواد مشتعلة، وكانوا يطلقون عشرات الآلاف من السهام إلى بغداد، وكانت السهام تجود المدينة لكثرتها، فخاف الناس خوفا عظيما، وأنزل بالمدينة دمارا وشنارا حتى وصل ابن العلقمي إلى الخليفة وطلب منه أن يخرج إلى هولاكو ليستأمن له. طبعا كيف يخرج الخليفة بهذه الطريقة؟ فذهب هولاكو إلى أو فذهب ابن العلقمي إلى هولاكو وأخبره أن الخليفة العباسي مستعد أن يستسلم، فطلب ذلك اللعين من الخليفة العباسي أن لا يخرج بمفرده، وأن عليه أن يخرج بالعلماء والقضاة والخطباء والمشايخ وأعيان البلد. أمرهم بأن يخرجوا أو أمر الخليفة العباسي بأن يخرج أعيان البلاد، فخرجوا بخمسمائة رجل، وقد أعده لأكل جلادون من أجل أن يقتلوا أمام الخليفة، فما أن وصلوا واقتربوا من خيمة هولاكو حتى أمر هولاكو بإلقاء القبض نعم على أولئك، ولم يبقى مع الخليفة إلا 17 رجل. التفت الخليفة فإذا به يفاجأ بأن المغول نعم يقتلون قادة الجيوش والعلماء والدعاة والخطباء وأئمة المساجد، رأى منظرا عظيما مما جعله يخاف ويتخوف، فتقدم قليلا فأمر هولاكو بإلقاء القبض على كل من بجوار الخليفة إلا ولدي الخليفة، وقتلوا وهو ينظر. ثم لما اقترب من باب الخيمة أمر هولاكو بقتل ولدي الخليفة بين يديه وهو ينظر، فراعه ذلك المنظر، ولكن ماذا يصنع؟ حصل على أمة الإسلام من البلاء والشنار ما لا يعلم به إلا الله. ثم دخل أو أدخل على خيمة هولاكو قبحه الله، فأول ما طلب منه أن يذهب إلى بغداد وأن يأتي بزي حسن لقادته وبأموال طائلة لقادة جيشه، فذهب مع مجموعة كبيرة من المغول والتتار ودخل بغداد وأعطاهم أموال عظيمة وملابس كثيرة، فجاء بها إلى هولاكو فوزعه هولاكو على قادة جيشه، قال أما هديتي أنا فالذهب الإبريز الأصفر الخالص، وكان ابن العلقمي قد أخبره بذلك أن خلفاء بن العباس يمتلكون الذهب الإبريز، فذهب وأتى له بأموال عظيمة. ثم طلب الخليفة كأس أو نعم قدح من الماء، فقال هولاكو قدموا له قدح أو طبق من الذهب والجواهر واللآلئ، فقال ماذا أصنع بهذا؟ قال كنت بربع هذا المال تستطيع أن تردنا إلى منغوليا. فسقط في يد الخليفة وعلم أنه أمر الله سبحانه وتعالى، فأمر هولاكو بأن يلف الخليفة في جلد وأن تدوس عليه الخيول، لأنهم كان من ملتهم قبحهم الله أنهم ما يقتلون الملوك وإنما يلفونهم بجلد ويجعلون الخيول تدوس عليهم حتى يموتوا. ثم رمي في نهر دجلة. ثم أمر هولاكو باجتياح بغداد، فلا تسأل في ذلك اليوم ما حصل على أمة الإسلام من البلاء العظيم. قال ابن كثير فكان الناس يغلقون الحوانيت، هذه الدكاكين والبقالات، يغلقون الحوانيت فيأتي المغول ويكسرون الأبواب ويدخلون فيقتلون أهل الإسلام قتلا عظيما في الحوانيت، فيفر الناس إلى السطوح فيتبعونهم إلى السطوح فيذبحونهم ويقطعون الرقاب في السطوح فتجري ميازيب من الدماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم ذكر بعض أهل التاريخ أن رجل من المغول رأى 40 طفلا وقد قتلت أمهاتهم مع الآباء، فكانوا في جهة من سور بغداد يبكون، فقال هذا اللعين يرحمهم، فقطع رقابهم من أجل الحقام بالآباء والأمهات، حصل عليهم من البلاء والدمار ما الله به عليم. بعض الناس تختبأ في الحشوش أي أماكن الخلاء، وثلاث أيام والسيوف تعمل. ذكر بعض أهل التاريخ أنهم كانوا يخرج بآلاف مؤلفة إلى المقابر فيقطعون الرقاب، ثم يعود أولئك الأنجاس الأرجاس
من المغول والتتر، وبعضهم ربما ضرب كثيرا من الرقاب فينكسر السيف، فيقول ابقوا على ما أنتم عليه حتى أتكم بسيف آخر، فيأتي بالسيف والناس منتظرون حتى تقطع منهم الرقاب. أي ذل وأي هوان وصلت إليه أمة الإسلام بسبب ماذا؟ بسبب الذنوب والمعاصي. نعم سلط الله عليكم ذل لا ينزع منكم حتى ترجعوا إلى دينكم، وفي رواية حتى تراجعوا دينكم. إذا رجع الناس إلى الله وتمسكوا بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أعزهم الله إعزازا عظيما. انظروا الآن الرافضة إذا قامت قرية أو قبيلة يضربونهم حتى بالطيران المسير، يضربون بيوت ونساء وأطفال بطيارة مسير من أجل الإرهاب، وإذا قتلوا وإذا وصلوا إلى قرية وقاومت لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة، يقتلون الرجال والنساء والأطفال من أجل إرهاب القرى والمدن الباقية، فهم بأعمالهم مثل المغول والتتار، وسيأتي الله بالنصر وسيأتي الله بالفتح من عنده حتى يهان أولئك الأرفاض لأنهم أهل الإهانة. كم قد أهانهم أهل اليمن، وكم قد نكلوا بهم، وكم سفكوا من دمائهم، وكم سطوا عليهم حين رجع أهل اليمن إلى الله. فإذا رجع أهل اليمن إلى الله وتابوا توبة نصوحة من الحزبية ومن الضلال ومن الانحراف والتخبط نصرهم الله على أعداء الإسلام على الرافضة. إذن وصل هولاكو ودل على مكتبة بغداد التي أفنى فيها العلماء الأعمار وقطعوا من أجلها الأسفار وألفوا مؤلفات عظيمة في تلك المكتبة الكريمة، فأمر هولاكو قبحه الله بأن تلقى مكتبة بغداد في نهر دجلة من أجل أن يعبر إلى الجهة الثانية، لأن الروائح بدأت تفوح، فكان قبحه الله يخشى على جيشه من الأمراض لأن عنده أطباء قد درسوا الطب في كثيرا من الدول. فلا تسأل عن ما حصل لمكتبة بغداد، أصبحت أو أصبح نهر دجلة أسودا قانيا من المداد الذي في الكتب. ثم عبر هولاكو بعد أن ولى ابن العلقمي وقام بعد المغول أو بعض المغول بإهانة ابن العلقمي حتى مات كمدا قبحه الله. ثم اجتاز هولاكو وخرج أناس من الحشوش وكأنهم بعثوا من المقابر، لأن لهم أيام من دون طعام ولا شراب، فكان الناس يرونهم يحسبون أنهم بعثوا من المقابر. ومات من بعض أهل بغداد من مات، وأمر هولاكو بأن تدخل الماء النعام قنوات من المياه إلى بغداد من أجل أن تتعفن الجثث، وحصل على أمة الإسلام من الدمار والشنار، هدمت المساجد، هدمت الدور، انتهكت الأعراض، سفكت الدماء. ثم تحول هولاكو إلى بلاد الشام واجتاح بلاد الشام منطقة منطقة حتى وصل هولاكو قبحه الله إلى فلسطين. طيب وصل إلى فلسطين، وهنا لنا وقفة مع من؟ مع المماليك. انظروا أيها الإخوة على تسمية مماليك، كانوا مملوكين وأعز الله بهم الدين. لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. فقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الكفر الشريف أبو لهب. أبو لهب من آل البيت وعم النبي صلى الله عليه وسلم، وضعه الكفر لأنه كافر بالله جل وعلا. فنعود هكذا إلى الماحة يسيرة عن المماليك، كيف نهضوا وكيف أعدوا جيشا عظيما لمقاومة المغول والتتر. إذن المماليك هم الذين اشتراهم، ركزوا على هذه النقطة، هم الذين اشتراهم الملك الصالح أيوب رحمه الله، وكان هذا ملك من أشهر ملوك بنو أيوب، ويسمى بالملك الصالح رحمه الله، لأنه أعد جيوش عظيمة وحرر المسجد الأقصى من براثن النصارى واستعاده ليعود إلى أمة الإسلام، وأراد أن يوحد الدول الإسلامية لكنه ما استطاع، فاستقر في أرض مصر، لأن بنو أيوب نازعوه حين استعاد المسجد الأقصى من فلسطين، نازعوه وحصل بينه وبينهم حروب إلى أن استقر في أرض مصر، وكانت عنده أموال طائلة، فقرر أن يشتري مماليك وأن يعلمهم ماذا دين الإسلام، وأن يعلمهم على الفروسية من أجل أنه يحتاج لهم، وهذا شيء أراده الله القائل هو الذي يسيركم في البر والبحر. فألهم الله هذا الرجل العظيم أن يشتري مماليك وسيكونون نصر للأمة الإسلامية، وسيقفون في وجه
المغول والتتار، وسيقفون تقدم المغول والتتار، بل سينتصرون عليهم انتصارا ساحقا كما ستعلمون بإذن الله. اشتراهم بآلاف مؤلفة، وكان يشتري أغلب هؤلاء المماليك في سن الشباب، يعني من سن 13 وما فوق، أول ما يأتون خصص علماء ومدرسون يعلمونهم يعني الحروف، حروف اللغة العربية، ألف باتا، الحروف، الحروف الأبجدية. فإذا ما أجادوا الحروف ويتعبون معهم حتى يتعلموا الحروف تماما، ثم يعلمونهم كيف يربطون الحروف وكيف ماذا بارك الله فيكم تصبح كلمات، وبعدها يدرسونهم الفقه العقيدة ثم الفقه سنوات حتى يصير عمر الرجل 18 سنة، فيبدأون يعلمونه الفروسية والكر والفر وركوب الخيل، ويتدربون ليل نهار على الفروسية وعلى القتال وعلى الصولة والجولة. أولا تعليم العقيدة ثم تعلم القتال. نعم والله هو الذي يسدد، وما النصر إلا من عند الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى بدر لاعتراض عير قريش، فأفلتت العير وجاء النفير وجاء جيش نعم عرمرم يقوده فرعون هذه الأمة أبو جهل، ونصر الله النبي عليه الصلاة والسلام نصرا مؤزرا، ونزلت الملائكة وقتل من قتل من الكفار، قال الله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت حين رمى النبي عليه الصلاة والسلام بتلك الحفنة من التراب فشاهت وجوه الكفار، وما رميت إذ رميت أثبت له الرمي، ولكن الله رمى فنصره نصرا عظيما مؤزرا، ونزلت الملائكة تقاتل فاضربوا فوق الأعناق واضربوا فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إذن اشترى آلاف مؤلفة وأصبحت جيوشه يعني عظيمة، وثلثين أو ثلاثة أرباع من جيشه من المماليك. ولإكرام المماليك بنى لهم القصور والدور والبيوت على ضفة نهر النيل في مصر، حتى سموا بالمماليك البحرية. وكان هذا الملك يكرم أولئك المماليك وقادة المماليك، وكان يعطيهم من الأموال والمآكل وأصناف المشارب ما لا يعلمه إلا الله، حتى أحبوا حبا عظيما شديدا. مرت الأيام والسنون ومرض هذا الملك الصالح أيوب رحمه الله، فذهبت الجواسيس إلى فرنسا إلى الملك لويس 16 يخبرونه أن الملك الصالح أيوب مقعد على الفراش وأنه مريض مرض الموت. فقرر الملك 16 لويس 16 ملك فرنسا، وجاء بجيش عظيم من أرض أوروبا عبر الأساطيل البحرية، يريد أن يحتل المنصورة ويبدأ بها، ثم يتجه إلى أرض مصر، ثم يجتاح بلاد الشام. وجاء بآلاف مؤلفة وجيش عظيم. لما علم الملك الناصر قال احملوني، قالوا أين نذهب بك أيها الملك، أنت في مرض الموت. قال والله لتحملني. فحملوه في مرض الموت من أجل أن يتشجع المماليك ويتشجع الناس أنه هذا الملك يعني يحمل إلى أرض المعركة وهو في مرض الموت. وصل إلى المنصورة وخطط بعض الخطط وأدركه الموت، فقامت زوجته المحنكة شجرة الدر بإخفاء موته عن الناس، ولم يعلم إلا قلة من قادة الجيش، وعلى رأس القادة والذي يقود الجيش المماليك، منهم ماذا بارك الله فيكم يعني عز الدين أيبك، ويعني غيره مثل الظاهر ببرس، وماذا بارك الله فيكم قادوا تلك الجيوش، والتقوا مع النصارى ودارت معركة عظيمة من أعظم معارك الإسلام، استمرت لأيام، وفي الأيام الأخيرة حقق المماليك نصرا عظيما على النصارى، واستطاعوا أن يأسروا الملك لويس 16 وأن يفتدي نفسه بأموال طائلة. ثم رجعوا إلى أرض مصر وتولى توران شاه ابن ماذا الملك الصالح أيوب المملكة، وبدأ يتهم زوجة أبيه شجرة الدر أنها أخفت الأموال وأنها وأنها. انحاز الممالك كلهم مع شجرة الدر وغضبوا لها، لأنها كانت من ضمن من يكرمهم في أيام زوجها.
فلما أهان هذا الملك زوجة أبي شجرة الدر قرر الممالك أن يغتالوا ثورا شاه، فاغتالوا ثورا شاه وملكوا شجرة الدر قبل أن يدخل المغول والتتار إلى بغداد. لأننا قلنا أن نفعل معكم شيء من التمهيد عن الممالك كيف نشأوا. فلما امتلكت العلماء في العراق وفي كل مكان أنكروا هذا الأمر وقالوا، قال عليه الصلاة والسلام: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، والحديث في البخاري. حتى كتب الخليفة المستعصم إلى أهل مصر: إذا قد عدم الرجال بعثنا لكم رجل من عندنا يتملك عليكم. فأرادت شجرة الدر أن تقبض بالعصا من النصف من أجل أن تحكم من وراء الستار. فظلت أيام وأشهر تبحث عن رجل قوي في القتال من أجل أن يحمي المملكة، وغير طامع في الملك. فاختارت عز الدين أيبك، وكان من أعظم فرسانها فارس الدين أقطاي، وهو الذي قاد تلك المعركة، معركة المنصورة، وانتصر. فملكت عز الدين أيبك. عز الدين أيبك لما تملك على البلاد وجاءته الأموال والخراج، ورأى الأموال الكثيرة، ورأى أنه ضعيف لأن الممالك كلهم مع شجرة الدر، وكانوا في غير محفل. ربما فارس الدين أقطاي يهين الملك ومتعصب لشجرة الدر بقوة، بمعنى أنه ليس لك كلمة ولا صولة ولا جولة، أنت رجل فقط، جعلتك الملكة هكذا أمام الناس والملك بيدها. هذا الرجل الذي كانت تعتقد شجرة الدر أنه ليس رجل سياسي، بدأ واشترى آلاف العبيد ودربهم على القتال، فأصبحوا رهن إشارته، فسموا بالممالك المعزية نسبة لعز الدين أيبك. وأصبح في مصر الممالك البحرية الذين كانوا ممالك للصالح أيوب، والممالك المعزية نسبة إلى عز الدين أيبك. وأصبحت طائفتين يعني عظيمتين في أرض مصر من الممالك. فحصل إهانة لعز الدين أيبك من قبل فارس الدين أقطاي، فقام عز الدين أيبك بالتخلص من فارس الدين أقطاي وقتله. وبدأ يعني الشنار بينهم، فتربع مع الممالك المعزية قطز، وكان يعني من أهل مملكة يعني ماذا بارك الله فيكم الدول الخوارزمية. اشتراه عبدا إلى أن وصل إلى يد عز الدين أيبك، وأصبح من أعظم قادته. وحصلت معارك طاحنة بين الممالك المعزية والبحرية، لكن الممالك المعزية قد قتل أو مات ملكهم، وماذا بارك الله فيكم ضعفت الملكة عز الدين أيبك أمام زوجها، وقتل قائدهم الشجاع فارس الدين أقطاي، ففروا إلى بلاد الشام لما دخل المغول والتتار إلى بلاد الشام. ولكنهم رأوا تخاذل المسلمين العجيب، ففي ذلك الأيام قامت شجرة الدر وقتلت زوجة عز الدين أيبك، ثم قامت بنات عز الدين أيبك وقتلنا شجرة الدر، وأصبحت أرض مصر يعني ساحة للمعارك والقتل والقتال. ثم ملكوا نعم رجل أو ابن عز الدين أيبك كأنه نور الدين إن لم تخن الذاكرة، وقام قطز وراء أن المغول قد اجتاحوا بغداد واجتاحوا بلاد الشام وتقدموا إلى فلسطين، وأنه لا يصلح هذا الملك الضعيف. فبايع الناس قطز رحمه الله، بدأ قطز وجمع العلماء واجتمع بهم لأيام، وبدأوا يوعون الناس على الجهاد في سبيل الله وعلى الاستشهاد في سبيل الله، وأن المغول والتتار قد اقتربوا من البلدان الإسلامية وقد اقتربوا من أرض مصر. فانبر العلماء في الخطب والمجامع والأسواق يعظون الناس ويدعونهم بالرجوع إلى الله والتمسك نعم بحبل الله المتين وهو كلام الله. فرجع الناس وتضرعوا إلى الله، ورجع الناس إلى بيوت الله، وأخذ العلماء نعم بارك الله فيكم يبثون فيهم الخطب الحماسية، ونعم يوعونهم بضرورة الجهاد في سبيل الله، وكانوا يضربون لهم الأمثال عن أهل بغداد كيف قتلهم المغول والتتار، وكيف أنهم كانوا يخرجون نعم بهم بعشرات الناس بل بالمئات، ويضربون أعناقهم في حال يرثى لها من الذل والهوان. أرسل قطز رحمه الله إلى الممالك البحرية الذين قد فروا في بلاد الشام، لا سيما إلى الظاهر ببرس، وإلى القادة العظام من الممالك البحرية الذين هزموا ماذا لويس السادس عشر وجيش النصارى، فرجعوا. وكان كل من فر من أرض من بلاد الشام أو العراق يلتحق بأرض مصر،
وفر العلماء والدعاة إلى الله من بلاد الشام ولحقوا بأرض مصر. ولما رأوا من الهول العظيم حين رأوا المغول والتتار يسفكون الدماء كانوا يصفون لهم أهوال المواقع وما حصل على أمة الإسلام من الذل والخنوع والإهانة، فكانوا يحفزونهم للدفاع عن دين الله والجهاد في سبيل الله. فبدأ الناس يتنشطون، وكان المماليك يعدون يعني قوة عظيمة، بدأوا يدربون الناس. وبدأ قطز رحمه الله يعلم الناس على المسايفة والمقارعة، ويتعلم الناس الفروسية، وبدأوا يعدون العدة. انظر، قال الله وأعدوا لهم ما استطعتم، ما قال الله وأعدوا لهم مثل ما يعدون لكم، إنما أعدوا لهم، أمر الله بالإعداد. فبدأوا يعدون العدة، أولا رجعوا إلى الله، ثم بدأوا يتعلمون على الفروسية وعلى أصناف وألوان القتال. وانبر الممالك يعلمون الناس، وماذا بارك الله فيكم، يدربون الناس. ورجع الناس إلى الله وتضرعوا إلى الله ليكشف ما بهم من الكربة، لأن يعني هولاكو قد وصل إلى غزة وسيطر عليها، وبقي مسافة يسيرة حتى يدخل أين؟ بلد مصر. بقيت مسافة كما تعلمون في الخارطة. قطز رحمه الله يريد أن يربي رجال، فأخبرهم أنه لن يبقى مكتوف الأيدي ولم يبقى في مصر وينتظر المغول حتى يأتون إلى بلاد مصر، وإنما قرر رحمه الله أن يخرج إلى أرض فلسطين، أرض الانتصارات وأرض تحقيق الانتصارات. قرر أن يخرج إلى فلسطين لمواجهة المغول والتتار في سهل عين جالوت. سبحان الله، بعد أن أعد العدة كان يخشى أن يكون بين نارين. انظروا إلى هذا الرجل الموفق، كم خطط وكيف أعانه الله لما صدق مع الله. القائد إذا صدق مع الله، القائد إذا صدق مع الله، والناس إذا صدقوا مع الله، جعلهم الله سبحانه وتعالى يصنعون أشياء يعني تصنع النصر. والله جل وعلا بيده النصر سبحانه، ولكن الذي بيده النصر أمر بإعداد العدة، وأمر بالتهيؤ، وأمر بأخذ الحيطة وأخذ الحذر. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة خذوا حذركم. نعم عباد الله، قطز يعلم أن هناك قوة ضاربة تحتل المدن الفلسطينية وبعض المدن المصرية على البحر. من؟ من النصارى، لأن النصارى كانوا يأتون بأسلحة العظيمة من أوروبا ويحتلون المدن الإسلامية للسماء التي على البحر، في حيفا وعكا وصيدا وتلك الجهات، مدن عظيمة مملوءة بمئات الآلاف من جيوش الروم النصارى. كيف يصنع؟ هو يخشى، هو يعلم أن النصارى أعانوا المغول والتتار على دخول أرض العراق. كيف يصنع؟ أولا أرسل إلى النصارى يطلب منهم الصلح، فصالحوه وفرحوا بصلحه. نعم، رأوا أن يصالحوا قطز أفضل من أن يصالحوا هولاكو، لأن هولاكو قد قتل النصارى في الصين وفي روسيا وفي بلاد الشام، ورأوا أنه رجل كافر ليس له عهد وليس له عقد. ورأوا ولما سمعوا عن قطز وكيف أعد الجيوش كانوا يأملون أن ينتصر قطز أحسن من من ينتصر هولاكو، لأنه لو انتصر هولاكو أخذ عليهم المدن التي على البحر وأصبحوا تحت إمرته. فأرسلوا إلى قطز أننا معك على صلح، وإن أردت مال أعطيناك، وإن أردت جيوش دعمناك. قطز رحمه الله يريد هذا الجهاد أن يكون بصبغة إسلامية، ولا يريد أن يكون للنصارى عليه من يوم من الأيام. فأرسلهم أنه ما يريد منهم شيء، وإنما بينه وبينهم صلح لكذا كذا من السنوات. خرج قطز رحمه الله وقد أعد العدة وجمع الأموال ودرب الرجال، وخرج من أرض مصر حتى اقترب من غزة. كان هولاكو في يعني أطراف صحراء النقب مما يلي عين جالوت مع جيشه العظيم المهيب الذي قد أعده لدخول مصر، وكانوا يخططون كيف يدخلون مصر. ووصلت إلى هولاكو الأنباء بأن قطز قد أعد جيشا عظيما وقد درب الرجال وأعد الأبطال، ووصل إليه الخبراء والجواسيس وأخبروه كيف أن هؤلاء المماليك حققوا نصرا عظيما على النصارى قبل أيام وقبل سنوات. فبدأ يخطط ويعد العدة، لأنه يعلم أن هؤلاء الذي في مصر غير الذي كانوا في العراق وبلاد الشام. فماذا بارك الله فيكم، أراد قطز
أن يعلم الناس أن المغول يقتلون. لماذا أيها الإخوة؟ كان في تلك الأيام قد انتشرت مقولة تفضي أنه يقتلون.

قادة جيشه وفصل فيلقا من الجيش وأعده بنفسه رحمه الله للذهاب إلى غزة. في غزة كان المغول إذا احتلوا بلد وسيطروا يعني تركوا فيها حامية. إيش حامية؟ تحمي البلاد يعني من عدة آلاف مكونة. فلما اقترب الظاهر ببرس وقد جعله قطز قائدا لذلك الجيش، لما اقترب الظاهر ببرس من غزة خرج المغول يتبجحون بعدة آلاف، فهجم عليهم الظاهر ببرس. نعم، وبدأ المغول ينظرون أن هؤلاء أبطال لا يمكن أن يقاومون، فما هي إلا ساعات من الزمان حتى تحول مجرى المعركة لصالح أهل الإسلام، وبددوا أولئك المغول في تلك الصحاري قبل مدينة غزة وقتلوهم قتلا ذريعا. وماذا بارك الله فيكم، تمثلوا بهم تمثيلا شنيعا، وما نجا من أرض المعركة إلا الشريف الذي ذهب إلى جيش هولاكو يصف جيش الإسلام ويصف جيش قطز ويصف المماليك بأنها أمة لا تقهر، وأن هؤلاء غير من قاتلهم مثل الخوارزميين ومثل أهل العراق وأهل بلاد الشام. طيب، لما صدق الناس مع الله انظروا كيف صدقهم الله في أشياء كثيرة. سبحان الله، أراد الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام فأهلك من كوخان الذي هو إيش؟ الخاقان الأعظم. هم قول خاقان، يقول ملك الخاقان الأعظم لمنغوليا. لما علم هولاكو وكان شقيق لمنكو خان، وكان الرجل الثاني بعد منكو خان في المملكة المنغولية، فلما علم بموت أخيه مباشرة انسحب في الليل سرا مع بعض قادته وأمهر قادته بالرجوع إلى منغوليا من أجل أن يبايع ملكا، لكنه قبحه الله ما وصل إلى منتصف الطريق واجتاز إيران حتى جاءه الخبر بأن المغول قد ملكوا ملك منهم ومن الأسرة المالكة أخوه لاكو. سبحان الله، انظر، هذا الذي كان الناس يرتعبون منه ويخافون منه مع قادة جيشه انسحبوا سرا حتى من أغلب الجنود، ربما أغلب الجيش المغولي لا يعلم أنه لاكو غير موجود، خيمته لاكو وحرسه لاكو يمنعون الناس ويقولون إنه لاكو مشغول بتخطيط من أجل القضاء على أرض مصر، وما علم الجيش المغولي أنه لاكو قد ارتحل. طيب، كان قطز يؤخر الوقت شيئا إلى أشد أيام الحر في رمضان وإلى العشر الأواخر من شهر رمضان تيمنا ببركتها، ولعل الله أن ينصره في تلك الأيام المباركة. تقدم قطز رحمه الله ووصل إلى عين جالوت ليلة 25 يعني من شهر رمضان لسنة 658 بعد 3 سنوات من اجتياح يعني المغول لبغداد وبلاد الشام. وصل إلى ذلك المكان ووجد أن المكان مهيأ للمعركة. هناك سلسلة جبلية بهذا الشكل نص دائرة، يعني جبل هكذا ملتف، جبل عظيم كبير وأمامه سهل واسع، ثم وراء هذا التل وهذا الجبل أشجار كثيفة، فأخفى نصف الجيش في التلال وبين الأشجار، وقد ألبسهم ملابس مشكلة، بعضه أعلاه أحمر وأسفله أسود، بعضه أعلاه أحمر وأسفله أصفر، أعلاه أزرق وأصفره أخضر، المهم ملابس، وكانت كتائب، كل كتيبة معدة لتصنع كذا وكذا في أرض المعركة. طيب، لما علم كتب غاي جيش قائد جيش المغول ب300,000 جيش يعني يموت كما وجان البحر، وعنده من العدة الكاملة التي استلبها من أرض الصين وأرض روسيا وأرض العراق وبلاد الشام يتمتعون بأموال طائلة، وعلموا أن قطز قد نزل في سهل عين جالوت. قطز لم يعسكر أمام الجبال أو خلف الجبال، وإنما ذهب إلى السهل. وكانت ليلة 25 ظل يبتهل إلى الله ويدعو الله، وهو لم يعلم أن هولاك غير موجود. في الليلة البهيم يقرع ويدخل المعسكر رجل من أهل الإسلام كان في أوساط المغول والتتر، ولعله كان يتجسس عليهم. وصل يسأل عن قطز، فدله على قطز رحمه الله، فقاله أولا: أيها الملك، هولاكو غير موجود، هولاكو ما موجود، القيادة اللي مع هولاكو التي فتحت البلدان وخططت لكل المعارك غير موجودين. الشيء الثالث أن ميمنة المغول قوية جدا، عليك أن تعد الميسرة لأن تلتقي الميمنة مع الميسرة. ثم قاله إن كثير من ملوك وقادت

0: وأيوب وأهل الإسلام الذين هم الآن رأس حربة جيش المغول والتتار قد تكلموا بأنه إذا رأوا قطز يقاتل ويرون الممالك يقاتل بشدة سيتحول معهم. فأتى له بمعلومات كلها معلومات دقيقة طيبة نافعة. في الصباح ظهر كتبغاي مع جيشه والناس يظنون أنه لاكو، لكن قطز أشاع في الناس ونشر تلك المعلومة أن اللعين الأكبر المدبر هو لاكو غير موجود، وأن القيادة العظيمة قد انسحبت إلى أرض منغوليا، فعليكم أن تثقوا بالله. وفي صباح ذلك اليوم تقدم قطز بنصف جيشه، والنصف قد أخفاهم خلف الجبال في الأماكن البعيدة جدا، وقد خطط لجيشه أنه سيقاتل إلى ما بعد الظهر وسينسحب انسحاب تدريجيا إلى بين الجبال، من أجل أن ينسحب معه من المغول والتتار ويدخلون بين الجبال، فيأتي بربع الجيش يعني يغطي عليهم بين الجبال فيحصرهم من الخلف، ثم ينزل عليهم الربع الآخر من الجبال فيكبرون تكبيرة واحدة فيرتعب المغول. قائد محنك رحمه الله رحمة واسعة التقوا معهم، ودارت معركة في بداية الصباح في يوم 25 رمضان، والناس يتفاءلون بذلك اليوم العظيم لعله كان ليلة أو اليوم ليلة قدر. نعم عباد الله، فحصل خير عظيم وقاتل الناس قتال. المغول والتتار بدأوا يفاجئون بأن جيش الإسلام يهجم هجمات عظيمة، ولديهم من الأبطال الذين يثبتون أمام المغول وجيش المغول 350,000 يموجون كما وجال البحر، بينما جيش الإسلام ربما يعني 100,000، ربما 30,000 أو 40,000 قد أخفي وراء الآكام والأشجار. فدارت معركة عظيمة جدا، استغرب المغول والتتار من ذلك الثبات. وبعد الظهر بدأ قطز بالإشارة إلى قادة جيشه فانسحبوا، ما انسحب هكذا، إنما يقاتلون ويرجعون قليلا، ثم يقاتلون ويكرون ثم ينسحبون. والمغول يفرحون أن جيش الإسلام بدأ يتراجع وبدأ يتقهقر، ولعله أن يتعب فيما بعد الظهر. فظلوا ينسحبون قليلا قليلا بصفوف منظمة، لأنه لو انكسروا لهجم عليهم المغول وأبادهم، حتى دخلوا بين الجبال. فأرسل قطز إلى ربع الجيش المخبأ أن يلتف من الخلف، وأرسل إلى الربع الآخر أن يظهر من بين الأشجار وأن يصعد على الجبل وأن ينزل. لما دخلوا ورأى يعني كتبغاي أن يعني حين ارتبع على ربه من الربوات رأى جيشا عظيما قد أتى من الخلف وهم يكبرون ويهللون، فقال ما هذا، لقد حوصرنا وقل أن يأتي محصور بخير. ثم رأى الجيوش تنزل من الجبال ومن الشجار والآكام وهم يكبرون، وكان بجواره رجل من أهل الإسلام كما ذكر التاريخ يخذله، فكان يقول ما هذه الكتيبة التي بتلك اللون المعلوم؟ قال هذه كتيبة قد تدربت كذا، ودربهم الملك الصالح أيوب زمان، وقاتلوا في يعني ضد ماذا النصارى وفعلوا. تنزل كتيبة ثانية فتكبر، وتأتي الكتائب منها هنا ومنها هنا، وأحاطوا بالمغول من كل جهة، وظل المغول يقاتلون قتالا عظيما، وكان الكر والفر تارة بتارة، فكر المغول على ميمنة المسلمين كر عظيمة حتى كسروها. فنزل قطز من على فرسه ونزع الخوذة وهو يقول يا نعم وإسلاماه، وانتشرت القصة باسمها إسلامه، وإسلاماه من يقاتل عن الإسلام إن لم تقاتلوا يا أمة الإسلام. ثم عزز الميمنة وعزز الميسرة، لأن الميسرة كانت قد انكسرت بينما ثبت القلب، وأخذ ينادي، والذين فروا رأوا قطز في مقدمة الصفوف ينادي ويقاتل، فلموا الشمل وأعادوا الصفوف، ودارت معركة عظيمة استمرت إلى قبل غروب الشمس. ثم نصرهم الله نصرا عظيما مؤزرا، وكان ذلك اليوم كما يسميه نعم أو كما ذكر بعض التاريخ يوم الجمعة، فاستجاب الله لهم في آخر ساعة، وبددوا المغول والتتار فقتلوا منهم قتلة عظيمة، ذكر بعض أهل التاريخ أنها وصلت 100,000 أو أكثر من 100,000. ثم وجدوا فرجة ففروا في كل سهل وفي كل جبل، وأتي بكتبغاي يقاد إلى قطز رحمه الله، وأوقف بين يدي قطز فبكته نعم وقرعه، ثم أمر بضرب عنقه، فقال ذلك اللعين إن لمولاي هولاكو 300 يعني قائد، ماذا يضره إذا نقص قائدا واحد؟ أراد أن يضرب حيابات كما يقولون، ولكن الله أذله حين سقط عنقه، وكبر المسلمون حين قتل هذا الطاغية الذي كان قد اعتدى على مقدسات أهل الإسلام، والذي قد قتل بمئات أو قتل مئات من أهل الإسلام، وكبر الناس تكبيرة عظيمة، ووصل أخبار الناس إلى مكة وإلى المدينة، وابتهج الناس في كل البلدان، وسمع بذلك النص أهل الإسلام. ثم تقدم قطز رحمه الله وحرر بلاد الشام، حرر ماذا بارك الله فيكم حلب، ثم انتقل إلى دمشق، وانتقل إلى يعني تلك المدن وحررها مدينة مدينة. إذن عباد الله، نعم قد يتأخر النصر لأن الناس يتقهقروا عن دين الله، وإذا رجع الناس إلى الله، نعم وعدهم الله بالنصر، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإذا ما انتصرنا لدين الله ونصرنا سنة رسول الله ورجع أهل اليمن إلى الله، فإنه والله من السهولة بمكان أن يداس نعم الرافضة الأقزام الذين كفروا بالله وأشركوا به من غير ما وجه. نعم سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. نعم عباد الله، فلو صدقنا مع الله وصدقنا في اتباع سنة رسول الله لنصرنا الله. فعلى أهل اليمن أن يصدقوا مع الله وأن يرجعوا إلى الله، ويعلموا أن هؤلاء الأرفاض الأنجاس الأرجاس كم قد قتلوا من أهل الإسلام، وكم هدموا من المساجد، وكم نسمع في هذه الأيام من تسلط الرافضة في بلاد الشمال يعني على المراكز وعلى المشايخ وعلى طلاب العلم. فاحمدوا الله يا أهل هذه المدينة، احمدوا الله أنكم تعيشون في أمن وأمان ونعمة وسلام، وتعيشون في أيام نعم طيبة مباركة، الناس محب للدعوة السلفية، فجملوها بأخلاقكم الطيبة، جملوا الدعوة السلفية بأعمالكم المباركة، جملوها بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا الخير. انظروا إلى هذه الوجوه المباركة، انظروا إلى هذا المركز المبارك الذي نعم انتشر خيره في السهل والجبل، وانتشر الخير المحاضرات الدروس الذين يقيمون الدعوة. كم خرج في رمضان من دعاة إلى الله، كم خرج في رمضان من خطباء ومن وعاظ من هذا المركز ومن غيره، إنه الشيء الكثير، وما ذلك إلا بفضل من الله. قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا. على أهل مدينة الضالع أن يفرحوا بهذا الخير وأن يناصروه وأن ينتصروا له، وعلى المدن المحررة أن يفرحوا بما مكنهم الله جل وعلا من النصر العظيم والنصر المبين على الشياطين من الأرفاض الزنادقة الملحدين، ويحمد الله، وعليهم أن يجددوا العزم مع الله سبحانه وتعالى بالرجوع إلى الله، وعلى الناس أن يرجعوا إلى الله إذا أرادوا الخلاص والفكاك من الأرفاض، عليهم أن يرجعوا إلى الله، ولن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شكر الله لشيخنا المبارك إتاحة هذه الفرصة لأحد طلابه، وشكر الله لكم هذا الحضور وهذا الاجتماع المبارك، وفق الله الجميع لكل ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتول يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، كان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير.

ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من

منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا

يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن

لدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء طيب مبارك يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، أهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
3: حياكم الله وبارك فيكم
2: وفيكم. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال من أخوكم في الله عبد الغني، يقول في هذا السؤال: ما حكم تارك الصلاة؟ فنسمع البعض يقول بأنه كافر والبعض يقول غير كافر ما دام ينطق بالشهادتين، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يقول البعض من الأئمة في هذا الحديث هنا هم الكفار في عهد الرسول الذين كانوا في الجاهلية، أما الآن فمن ينطق بالشهادتين فهو مسلم، فوجهون في ضوء ذلك سماحة الشيخ.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فهذه المسألة التي سأل عنها السائل اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم على قولين: أحدهما أن من ترك الصلاة وإن لم يجحد وجوبها فإنه يكون كافرا ولو صلاة واحدة، إذا تركها حتى خرج وقتها يكون كافرا، فلو تعمد ترك الفجر حتى طلعت الشمس، أو تعمد ترك العصر حتى غابت الشمس، أو تعمد ترك المغرب حتى غاب الشفق يكفر بذلك. للحديث المذكور وهو قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله، أخرجه البخاري في صحيحه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فالصلاة هي عمود الإسلام، فمن تركها كمن ترك الشهادتين، وهذا هو القول المختار وهو الأصح. وذهب بعض أهل العلم وهم الأكثرون إلى أن كفر دون كفر، يكون كافر لكن كفر دون كفر لا يخرج من الملة، يكون عاصي لكن معصيته أكبر من الزاني وأكبر من السارق وأكبر من شارب الخمر، معصية عظيمة، لكن لا يكون كافرا كفر أكبر إذا لم يجحد وجوبها، إذا كان يقر بأنها واجبة ولكن حمله الكسل على تركها، فهذا عند الأكثرين لا يكفر كفر أكبر ولكن كفر أصغر. والواجب استتابته، فإن تاب وإلا قتل، والصواب هو الأول، الصواب كفره كفر أكبر للحادثة المكفورة.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في فقرته الثانية يقول: هل يجب على تارك الصلاة إذا عاد إلى الله وهداه الله أن يقضي الصلوات التي تركها عمدا؟
3: ليس عليه قضاء، إذا هداه الله وتاب ليس عليه قضاء، كسائر الكفرة إذا تابوا ليس عليهم شيء، ليس عليهم قضاء ما تركوا من صوم ولا صلاة.
2: جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول: امرأة ربت طفلا صغيرا وكبر هذا الطفل حتى تزوج، تقول المرأة بأنها تفتش له وتقبله، فهل يعتبر لها محرما؟
3: إذا ربت

أكبر. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: المساجد؟
1: شرب الدخان لا يجوز، بل هو محرم لما فيه من المضار العظيمة على البدن والصحة والمال والدين، فهو منكر ومضاره كثيرة على الدين والدنيا والصحة والمال. فالواجب على كل مسلم أن يحذره وأن يبتعد عن شربه وعن مجالسة أهله. نعم،
0: جزاكم الله خيرا. السائل حسن من سوريا يقول في السؤال الأول: أتيت من سوريا بالطائرة وأحرمت بالجو عندما وصلت من جدة، وبعد ذلك شعرت بألم في رأسي ونمت في جدة وفكيت إحرامي ولبست ثيابي، وصباحا أحرمت من جدة وأتيت إلى مكة من دون أن أذهب إلى الميقات، هل يقع علي هدي في مثل هذه الحالة؟
1: ما دمت أحرمت من الميقات في الجو الجحفة فإن خلعك من لبس الإحرام جهلا منك لا ليس عليه شيء، أنت على إحرامك وطوافك وسعيك لعمرتك وتقصيرك كله حق ليس فيه شيء، لأنك خلعت الثياب ولبست المخيط جهلا منك، فأنت على إحرامك وليس عليك تجديد إحرام، إنما عليك لبس الملابس الإحرام وقد فعلت. فالحاصل أن عمرتك صحيحة ولبس الملابس المخيطة جهلا منك أو تغطي رأسك جهلا منك لا شيء عليك فيه من أجل الجهل.
0: السائل في ثاني أسئلته يقول: سماحة الشيخ، ذهبت من مكة إلى المدينة وصليت العيد في المدينة وعدت إلى مكة ثاني يوم العيد وأنا أريد الحج، هل علي هدي؟
1: هذا في التفصيل، إذا كنت أديت عمرة في أشهر الحج بعد رمضان ثم حججت ذلك العام عليك الهدي، ولو رحت إلى المدينة ورجعت عليك الهدي. إذا كنت أديت العمرة بعد رمضان ثم حججت من ذلك العام فأنت متمتع وعليك الهدي، ذبيحة واحدة من الغنم أو شعوب بدنة أو شعوب بقرة، لأنك والحال مالك تسمى متمتعا.
0: جزاكم الله خيرا. في سؤاله الأخير: كنت أعمل في لبنان أنا وأخي، وجاء والدي إلى لبنان وطلب منا بعض المال ولم نعطه، فغضب علينا وذهب إلى سوريا، وبعد عودتنا إلى سوريا قالوا بأن والدكم قد مات وهو غضبان عليكم وعلى أخيك بسبب هذا المال، فهل يقع علينا شيء وما هو البر تجاه والدنا؟
1: عليكم التوبة إلى الله والدعاء له والصدقة عنه وأبشروا بالخير إن شاء الله. عليكم التوبة إلى الله من حقوقه واجتهدوا في التوبة الإحسان إليه بالدعاء والصدقة عنه وأنتم على خير إن شاء الله.
0: السائل من اليمن يقول في هذا السؤال: هل يجوز أو هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقول آمين عند دعاء الخطيب بالنسبة للمستمعين، أم يعتبر ذلك من اللغو؟
1: لا بأس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من غير جهر، يشوش على من حولك إذا صلى الإمام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصلي عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: رأي ما أمه امرئ إن ذكرت عنده فلم يصلي علي. فإذا سمعت الصلاة على النبي صلي عليه بينك وبين نفسك من غير جهر، وهكذا غيره للحديث المذكور وغيره من الأحاديث.
0: جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل من اليمن: هل يجوز هل الصلاة خلف من لا يحسن القراءة أي قراءة الفاتحة، هل هو مكروه؟
1: إذا لم يتيسر غيره لا حرج، صلي معه إذا كان لحن ما يحيي المعنى، إذا كان لحن خفيف لا يغير المعنى فلا بأس أن تصلي معه، أما إذا كان يحيي المعنى لابد يزال، لابد يعزل عن المسجد، إذا لم يفهم ولم يتعلم يزال عن المسجد، يرفع أمره إلى الجهات المسؤولة حتى يبدل بإنسان يحسن القراءة. نعم.
0: يقول في سؤالي عن بعض الأحاديث سماحة الشيخ: إذا جاء حديث وصححه البعض أي بعض المحققين وضعفه البعض الآخر، فبأيهما نأخذ؟
1: هذا محل نظر، إنسان يتثبت في الأمر يسأل آخرين حتى يترجح عنده تضعيف هذا أو تصحيح هذا، ويحتاط لدينه ولا يعجل، وفي سؤاله للعلماء ما يرجح عنده أحد هذه أحد الأمرين، فيتحرى أهل العلم المعروفين ويسألهم حتى يطمئن قلبه إلى أحد القولين فيعمل بما اطمأن إليه قلبه وشرح له صدره. هذا هو الذي يجب على العامة أن يتثبتوا ويسألوا، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعلى المؤمن أن يسأل ويتبصر ولا يعجل حتى يطمئن، وإذا كان فيه نهي فابعد عن النهي، احتط لدينك، وإذا كان أمر اجتهد في الطاعة، لأن هذا فيه مصلحة. إذا كان فيه أمر فيكون تفعل المأمور الذي قال بعضها منه واجب خير لك من الترك، وإذا كان الاختلاف في منهي بعضهم يقول أنه محرم بعضهم يقول محرم تبتعد عنه احتياطا.
0: جزاكم الله خير الشيخ عبد العزيز. الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة الشيخ عبد العزيز ما رأيكم فيه؟
1: إذا كان لها شواهد أو موافقة للأصول فلا بأس، ما بالترغيب والترهيب والتشجيع على الخير، إذا كان موافقة للأصول أو لأدلة أخرى صحيحة فلا بأس من باب التقوية، أما إذا كان ما فيها حد ما في شيء غيرها فلا يعمل بها، إذا كان ضعيف. الأصل السلامة، الأصل عدم الوجوب وعدم التحريم، فإذا لم يثبت حديث صحيح يدل على الوجوب أو التحريم فالأصل البراءة.
0: بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف الرد على المبتدعة الذين يحتجون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعة هذه؟
1: جميع البدع كلها منكر ومنهي عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هو رد، متفق على صحته. وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمره هو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان يقول في خطب صلى الله عليه وسلم في الجمعة: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. الواجب الحذر من البدعة لأنها شرع لم يأذن به الله، والله يقول ما أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا هو الواجب على كل مسلم. أما قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، هذا ليس معناه إحداث البدع، معناه إظهار السنن، معناه إظهار السنن والدعوة إليها. مثل بلد ليس عندهم قيام رمضان فيدعوهم إليه ويشجعهم عليه حتى قاموا رمضان فيكون لهم أجورهم، أو بلد لا يعرفون سنة الضحى شجعهم عليها وصلوا بأسبابه، أو تحية المسجد فشجعهم عليها وأخبرهم بالسنة ففعلها بأسبابه، يكون لهم أجورهم. وهذا إحياء للسنة ويظهر لها ليس بدعة. أما حديث أن عمر نعمة البدعة فالمراد من جهة اللغة لما جمعهم على إمام واحد في التراويح، وكانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلوا متفرقين، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بعض الليالي جماعة، ثم خشي أن ترضى عليهم فأمرهم أن يصلوا بيوتهم لئلا ترضى عليهم. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف عمر بعد الصديق رأى عمر رضي الله عنه جمعهم على إمام واحد حتى يتساعدوا ويتعاونوا، وقال نعمة البدعة يعني جمعهم على إمام واحد نعمة البدعة من حيث اللغة لا من حيث الدين. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. كيف الرد على من يقول بجواز رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة، يحتج بقول ابن عباس رضي الله عنهما رفع الصوت بالذكر كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجهونا سماحة الشيخ.
1: نعم، هذا هو السنة رفع الصوت بالذكر. أما من قال إنه بدعة رفع الصوت الغلطان، السنة هي يرفع الصوت بالذكر كما كان النبي يفعل وأصحابه. يقول ابن عباس رضي الله عنه كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من كتبه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصره بذلك إذا سمعته. فالسنة للإمام والمأمومين إذا سلموا من الصلاة رفع الصوت رفعا متوسطا لا فيه إسراف حتى يتعلم الجاهل يتذكر الناس. أما ما يفعل بعض الناس يهلل بينه وبين نفسه لا، هذا خلاف السنة. السنة يرفع الصوت بالذكر حتى يتتابع الناس يفعل السنة.
0: جزاكم الله خيرا. عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل يلزم أن أتقيد بصيغة واردة في التشهد أم أقتصر على قول اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آل محمد؟
1: السنة لك بل واجب أن صلي كما جاء في النصوص بأي نوع من أنواع النصوص. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. هذا أكملها. وإن اختصرت قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد فلا بأس. وإن اقتصرت أكثر من ذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى كما باركت على آل إبراهيم أجزاء المصفى حسن ما ورد، لكن أكملها وأفضلها أن تكمل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تجمع بين التبريك والصلاة على محمد وآله وعلى إبراهيم وآله.
0: السائل لطفي صالح من اليمن يقول في هذا السؤال هل يجوز رفع اليدين عند الدعاء؟
1: هذا في التفصيل. رفع اليدين من أسباب الإجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحي من عبده رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وجاءت حديث تدل على استحباب رفع اليدين، من ذلك رفعهما في الاستسقاء إذا استغاث للمسلمين واستسقى يرفع يديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويرفع الناس أيديهم عند الاستسقاء في خطبة الجمعة وفي غيرها، هذا سنة. وهكذا في دعوات إذا دعا في أي مكان يرفع يديه أفضل من أسباب الإجابة، إلا في المواضع التي ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم وجدت في عهده ولكن لم يرفع فيها فإنك لا ترفع فيها، تأسي من النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل والترك. فما كان يرفع بين السجدتين إذا كان يدعو، وما كان يرفعه جالس للتشهد في آخر الصلاة يدعو يرفع يديه، يدعو بلا رفع يديه. وهكذا بعد السلام من الفريضة ما كان يدعو يعني ما كان يرفع يديه، فأنت كذلك لا ترفع يديك إذا سلمت من الفريضة لا ترفع. وهكذا بين السجدتين، هكذا عند جلوس التشهد لا ترفع يديك لأن الرسول لم يرفع، وفعله سنة وتركه سنة عليه الصلاة والسلام.
0: جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة السائل لطفي صالح من اليمن يقول متى يستمر التكبير في العيدين وكم عدد التكبيرات في كل ركعة عدا تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى وتكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام؟ يقول متى يستمر التكبير في العيدين وكم عدد التكبيرات في كل ركعة عدا تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى وتكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام في الركعة الثانية في الثانية مأجورين؟
1: يسحب التكبير في العيدين للمسلمين رجالا ونساء من غروب الشمس ليلة عيد الفطر إلى أن تقضى الخطبة من صلاة العيد. يسحب التكبير في البيوت وفي الأسواق وفي أثناء الخطبة لقوله جل وعلا ولتكبروا الله على ما هداكم. وفي عيد النحر يكبر من دخول الشهر من أول شهر الحجة يكبر في الليل والنهار. وفي يوم عرفة وأيام العيد يكبر أدبار الصلوات وفي بقية الأوقات مطلق ومقيد جميعا، إذا صلى صلاة الفجر وعرفة كبر بعده وهكذا بقية الأوقات مع التكبير في بقية الأوقات إلى أن تغيب الشمس يوم 13 من أيام التشريق. تغيب الشمس يوم 13 انقطع التكبير، يعني في شهر العجة 13 يوم من أول الشهر إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر كلهم حال تكبير، لكن في يوم عرفة وما بعده يكون تكبير مطلق ومقيد، مطلق في جميع الأوقات ومقيد أدبر الصلوات. هذا هو الراجح والمستحب في هذه الحال، جمعا بين الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في الصلاة يكبر في الأولى ستا بعد تكبيرة الإحرام، في الثانية خمسا بعد تكبيرة النقل. يكبر في الأولى تكبيرة الإحرام ثم يتبعها بست تكبيرات متوالية، وإن قال بينها الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله واصيلا هذا حسن أيضا كما جاء في حديث مسعود. وفي الثانية خمسا بعد تكبيرة النقل إذا رفع من السجود وانتصب كبر خمسا واحدة بعد واحدة ويقول بينها الله أكبر كبيرة إلى آخر.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل صبري ألف ألف من جمهورية مصر العربية يقول: ما هو الكفر المخرج من الملة؟
1: أنواع الكفر كثيرة مخرجة من الملة، أنواع الكفر كثيرة مخرجة من الملة، منها دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات، ومنها ترك الصلاة، كون يترك الصلاة ولا يصلي هذا من الكفر الأكبر نسأل الله العافية. منها سب الدين، سب الرسول، سب القرآن، سب الله، هذه ردة عن الإسلام. ومنها الاستهزاء بالدين أو الاستهزاء بالله وبالرسول، هذه ردة عن الإسلام، وهذا مبسوط في باب حكم مرتد. من أراد يعرف هذا يطالع باب حكم مرتد في جميع المذاهب الأربعة.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، ولإقامة الصلاة ولإقامة الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: استووا استووا.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: يوم القيامة؟ وهل بعد القيام من القبور يشاهد الناس أهوال القيامة من تفجير بحار وتطاير نجوم، أم يكون ذلك في النفخة الأولى نفخة الصعق؟
1: النفخات الصواب أنها نفختان كما دل عليها القرآن، نفخة الفزع وهي الصعق، والثانية نفخة البعث. فنفخة الصعق هذه فيها تنشق السماء تنفطر السماء وتطوى السماوات إلى غير ذلك، تزلزل الجبال، تنسف الجبال إلى غير ذلك، ويموت الناس.
0: الله أكبر.
1: والثانية يبعث الناس من قبورهم ومن البحار ومن كل مكان، ويجتمعون بين يدي الله جل وعلا من كل مكان، من سائر أرجاء الأرض، يجمعهم الله في صعيد واحد، يسمعهم الكلام وينفذهم البصر، ويقضي بينهم بحكمه العدل سبحانه.

0: ويعطون صحفهم هذا بيمينه وهذا بشماله، وتزن أعمالهم، هذا يرجح ميزانه وهذا يخف ميزانه، كل هذا بعد البعث والنشور. أما الأولى فهي الموت، قال نفخة الصعب ونفخة الفزع، إذا مدها جبرائيل كل من سمعها يموت. هذا يبيع ويشتري يموت في مكانه، وهذا يربط حوض إبله يموت في مكانه، وهذا يأكل يموت في مكانه واللقمة في يده، وهكذا
1: الله.
0: كل يموت في مكانه الذي يسمع الصحة فيه، وهي صحة عظيمة يمدها إسرافيل. وجاء في حديث ضعيف أنها ثلاث، نفخة الفزع يفزع الناس، ثم الصعق يموتون، ثم الثلاث يبعثون، لكن الحديث ضعيف. الثابت في القرآن وفي الحديث الصحيح نفختان، إحداهما تسمى نفخة الصعق وهي الفزع يموت الناس بها، والثانية نفخة البعث والنشور. نعم.
1: الله جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة هذا السائل يقول سماحة الشيخ، ما هي الشروط الواجبة للاجتهاد الشرعي؟
0: لابد يكون ذا علم وبصيرة يستطيع أن يجتهد، لأن علم بالأدلة الشرعية من علم القرآن والسنة والسنة، وعلم أقوال العلماء يكون عنده بصيرة وعنده علم حتى يستطيع يرجح الراجح ويزيف الزائف. لابد أن يكون ذا علم بصيرة، من جاء أنه بصير ينظر أو يطالع كتب يقرأ عليه من ينظر، ويسمع الكتب يسمع الأحاديث يسمع كلام العلماء يتدبر القرآن، يكون عنده آلة عنده علم، عنده علم بأصول الفقه أصول الحديث، عنده علم بالأحاديث بالمطالعة أو بالحفظ وتدبر القرآن حتى يفهم الراجح من المرجوح.
1: جزاكم الله خيرا. من المملكة الأردنية الهاشمية السائلة نون سين تقول لي أخ والعياذ بالله يتناول الخمر، وكلما ابتعد عن هذا الشرب لمدة شهرين أو ستة أشهر يعود له.
0: ننصحكم بالعناية به ونصيحته وتوجيهه الخير والحرص عليه، وأن لا يجالس الناس اللي يسوون الخمر، يبتعد عنهم، يكون مع الأخيار، فإن الخمر خبيثة من المنكرات العظيمة ومن كبائر الذنوب. والرسول لعن شارب الخمر، لعن الخمر وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وبائعها وأكل ثمنها، خبيثة. يقول صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهي من المنكرات العظيمة ومن الكبائر الخبيثة. فالواجب عليكم أن تنصحوه دائما وأن تجتهدوا في إبعاده عن الخمر لعل الله يهديه، وإذا كان في بلد تقيم الحدود يجب إقامة الحد عليه شرعي، وهي 80 جلدة كل ما فعل يقام عليه الجلد. وجاء في بعض الأحاديث أنه إذا شرب الخمر في الرابعة يقتل ولي الأمر ولي أمر المسلمين واصلة المحاكم الشرعية. لكن بكل حال هذا محل مسائل خلاف بين العلماء، الواجب إقامة الحد عليه 80 جلدة كل مرة. أما ما يتعلق بالقتل هذا يرجع إلى ولاة الأمور وإلى المحاكم الشرعية. نعم.
1: السائلة في ثاني أسئلتها تقول الشيطان يشككني في عدد الركعات في الصلاة، فماذا أفعل كي أبتعد عن ذلك مأجورين؟
0: إذا كان هذا يغلب عليك التشكيك فعليك بغلبة الظن، اعملي بظنك والحمد لله ويكفي. أما إذا كان لا إنما هو عارض فهذا عليك أن تعملي ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة تبني على اليقين، إذا شكيت صليت اثنتين أو ثلاثة عليها اثنتين وبني على اليقين وكمل الصلاة وسل السهو. وإذا في الصيام شكيت أن أنت شربت يوم أو أكلت الناس ما أكلت هذا شيء، الأصل الصيام والحمد لله الناس ما أكلت، هذا من الشيطان. وإذا شككت بعد الصلاة هل أنت صليت على طهارة أو ما أنت على طهارة، وأنت تعلم أنك توضأت ولكن شككت هل أحدثت أو ما أحدثت، فالأصل الطهارة وأنك ما أحدثت. إلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك عليه الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو جريحا. أما إذا غلب عليك وصار وساوس كثيرة فهذه اطلعيها ولا تلتفتي إليها. نعم.
1: السائلة التي رمزت لاسمها بعين سين نون أرسلت بهذا السؤال تقول سماحة الشيخ، توفيت والدتي وقبل وفاتها بحوالي شهر أو أقل قالت لي الذهب حقي اقسميه بينك وبين أخواتك. وقد كنا ثلاث أخوات، توفيت أختي الصغيرة في الحادث مع والدتي، وأختي الكبرى متزوجة. فعندما سألت إحدى الأخوات المتعلمات في الأمور الشرعية قالت لا، بل يجب أن يقسم الذهب عليكم جميعا وعلى والدكم أيضا وجميع إخوانكم، طبعا للذكر مثل حظ الأنثيين، فما رأيكم بذلك؟
0: نعم، هذا الواجب، جميع ذهبها وجميع وراها كله للورثة جميعا، لا يخصهن، جميع ما وراها من المال، من ذهب، من حلي، من ملابس، من عقار، كله بين الورثة جميعا، بين ذريتها وبين زوجها إن كان لها زوج، وبين أبيها أو أمها، ما مشترك. لا وصية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، صلى عليه وسلم. اللهم صل وسلم.
1: السائل من السودان الصادق عوض يقول: أسأل عن الآية الكريمة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان.
0: نعم، الأمر على كما قال الله سبحانه وتعالى، لا يؤاخذ الله باللغو، اليمين تجري في اللسان من غير قصد، والله ولا والله ما غير قصد، في تحدث صار كذا وصار كذا، والله صار كذا وصار كذا، سافر فلان جاء فلان من غير قصد، هذا ما فيه كفارة. أما إذا تعمد اليمين قصدها إذا عقدها فإنه يؤاخذ بها، لأن الله قال ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، في الآية الأخرى بما كسبت قلوبكم. فإذا كان قصد اليمين يؤاخذ بها، فإذا قال والله ما سافرت، والله ما فعلت كذا، يؤاخذ بيمينه إذا كان كاذبا وعليه الإثم. وإذا كان والله لا أفعل أن كذا ثم فعل عليه كفارة، والله لا أكلف لا ثم كلم عليه كفارة، لكن عقدها قاصدها، هذا من كسب القلوب. فإذا قال والله ما أزور فلان ثم زاره عليه كفارة، إذا قال والله ما أكلف فلان هو قاصد ثم كلم عليه كفارة. أما إذا كان جرت على لسانه ما قصد من غير قصد فهذا من لغو اليمين.
1: جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: نحن سكان بادية ونربي الأغنام والإبل ونضع لها علامات على وجهها حتى يعرف كل شخص ماشيته، علما بأن هذه العلامات توضع بالكي بالنار وتوضع على الأذن والأنف، فما حكم الشرع في نظركم في ذلك؟
0: لا يجوز توسم في الوجه والكي، لا في الخشم ولا في الخد. أما في الأذن لا بأس، الأذن من الرأس، الأذن تعتبر من الرأس، لا بأس بالوسم فيها. أما الوسم في وجه الدابة، في خدها، في أنفها، فلا يجوز. ولا بأس بالوسم في فخذها، في الرجل أو في اليد، في العضد، لا بأس، والرقبة. أما الوسم في الوجه لا يجوز، لا بالكي يعني، لا في الخد ولا في الأنف ولا في الجبهة، لا يجوز هذا.
1: يقول هذا السائل في ثاني أسئلته: هل أذكار الصباح والمساء لابد على قائلها أن يكون على وضوء ومستقبل للقبلة أم لا يلزم هذا؟ وما هي أذكار الصباح والمساء؟
0: الأذكار أطهر أفضل، ولكن لو أحدث بعد السلام يأتي بالأذكار، ولو أحدث بعد السلام يأتي بها. بعد السلام يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات، بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثلاث مرات، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. سواء كان إمام أو مأموم، رجل أو امرأة، يقول هكذا إذا سلم: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وإن كان إمام ينصرف بعد هذا المأمومين، بعد ما يقول هذا يعطي وجهه إلى المأمومين، ثم يقول كل واحد بعد هذا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مرة أو ثلاث مرات أفضل. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أعطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا يجيب الرجل والمرأة والإمام والمأموم والمنفرد بعد الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. كان النبي يفعله عليه الصلاة والسلام، يرفع الصوت بذلك، يرفعون الصوت كلهم رفع متوسط، ما فيه يعني تكلف، حتى يسمع من حول المسجد أنهم انصرفوا من الصلاة. قال ابن عباس رضي الله عنه: كنت أسمع إذا انصرف بذلك، كنت أعلم إذا انصرف إذا سمعته. ابن عباس كان صغير، وكان حين مات النبي صلى الله عليه وسلم قد قارب الاحتلام. بعض المرات يكون خارج المسجد ما حضر الصلاة حال سيارة، فيسمع الصوت فيعلم أنهم صلوا انتهوا. ويستحب في الفجر والمغرب زيادة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات في الفجر والمغرب، يزيد 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث. ويستحب بعد الصلاة 5 جميعا كلها أن يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 3 مرة، ويكرر 30 مرة 33 مرة، الجميع 99، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة. ثم يختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت قوله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم يقول تامر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا وعد عظيم وفضل عظيم. بعد كل صلاة: الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر، زيادة على الذكر السابق: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، الجميع 99. ثم يقول تامية: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويسحب أن يفعل هذا التسبيح والتحميد عند النوم، بعد عند النوم بعد العشاء إذا رقد في فراشه يأتي بهذا: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، وتنمئة عند النوم الله أكبر، يتنمئة الله أكبر، سيد التكبير 34 كما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ويستحب بعد كل صلاة من الصلوات 5 مع التسبيح هذا أن يقول أن يقرأ آية الكرسي، آية طويلة يقولها بعد كل صلاة، ويقولها عند النوم إذا جاء نوم في الليل يقرأ آية الكرسي، ويقرأها بعد كل صلاة من الصلوات 5. ويستحب أيضا أن يقرأ قل هو الله أحد المعوذتين بعد كل صلاة: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، لكن يكررها 3، بعد الفجر خاصة والمغرب خاصة، يكررها سورة 3 بعد المغرب وبعد الفجر بعد الذكر السابق. وعند النوم يأتي بها 3، قل هو الله أحد المعوذتين عند النوم 3 مرات، أما بعد الظهر والعصر والعشاء مرة تكفي. وفق الله الجميع.
1: اللهم أمين. شكر الله لكم السماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا، وشكرا لكم أنتم. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية: الزميل المهندس فهد العثمان، من هندسة الصوت الزميل سعد بن عبد العزيز بن قميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا انتهينا في الدرس الماضي في الأدب المفرد من باب يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب، هل يكون قول المريض إني وجع شكاية؟ حدثنا زكريا قال حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة عن هشام ابن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير قال: دخلت أنا وعبد الله ابن الزبير على أسماء قبل قتل عبد الله بن بعشر ليال. وماذا يكون عروة لعبد الله؟ أخوه. وماذا تكون لهما أسماء؟ أمهما. قال: دخلت أنا وعبد الله بن الزبير على أسماء، أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، قبل قتل عبد الله بعشر ليال، وأسماء وقعه، فقال لها عبد الله: كيف تجدينك؟ قالت: وقعه. قال: إني في الموت. كذا في هذه النسخة، ووقع في نسخة أخرى: إنك في الموت، ووقع في مصادر التخريج عند ابن أبي شيبة وابن عساكر وغيرهم: إن في الموت لراحة، وجاء في بعض: إن في الموت لعافية. فقالت: لعلك تشتهي موتي فلذلك تتمناه، فلا تفعل، فوالله ما أشتهي أن أموت حتى يأتي علي أحد طرفيك أو تقتل فأحتسبك، وإما أن تظفر فتقر عيني. كذا وقع في هذه النسخة هكذا: حتى يأتي علي أحد طرفيك أو تقتل فأحتسبك، وإما أن تظفر فتقر عيني. وقع في نسخة أخرى كذلك في مصادر التخريج: حتى يأتي علي أحد طرفيك إما أن تقتل فأحتسبك، وإما أن تظفر فتقر عيني. كذا وقع: إما أن تقتل وإما أن تظفر. وهذا هو الظاهر في الحديث في الأثر، فإن ابن الأثير ذكر معنى هذه الكلمة: حتى يأتي علي أحد طرفيك. قال: هذا يقال للمريض حتى يأتي علي أحد طرفيك، أي إما الموت أو العافية، فهما طرفان للمريض، إما أن يعافي الله فيقوم وإما أن يموت. فقوله: حتى يأتي علي أحد طرفيك، ثم فصلت ما هما الطرفان: إما أن تقتل فأحتسبك القتل، وإما أن تظفر فتقر عيني. في نسخة أخرى غير هذا: حتى يأتي علي، أو حتى تأتي على أحد طريقيك. من عنده هكذا: حتى تأتي على أحد طريقيك؟ اختلفت النسخ فيه، فمحتمل: إما أن تأتي، ما أشتهي أن أموت حتى تأتي على أحد طريقيك، إما أن تقتل فأحتسبك، وإما أن تظفر فتقر عيني، أو هذا المعنى الذي ذكره ابن الأثير وغيره: حتى يأتي علي أحد طرفيك، إما أن تقتل وإما أن تظفر. أما النسخة التي عندنا: أو تقتل، ففيها نظر. قال فإياك أن تعرض عليك خطة فلا توافقك فتقبلها كراهية الموت. وإنما عنى ابن الزبير ليقتل فيحزنها ذلك. وفي بعض النسخ وإنما عنى ابن الزبير أن يقتل فيحزنها ذلك. هذا الأثر أيضا أخرج ابن أبي شيبة وأبو نعيم في الحلية وابن عساكر في تاريخ دمشق وغيرهم من طرق عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام عن أبيه، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني هشام بن سعد في ضعف عن زيد بن أسلم

ها عن هشام بن عروة، وبعضهم ذكر عن أبيه أيضا. رواية عن هشام بن عروة أقوى من رواية عن أبيه صحيحة، وبعضهم أضاف رواية أيضا عن أبيه. وهناك عكس هذه، يكون رواه ثقات، روايتهم عن بعض الشيوخ ماذا؟ ضعيفة ثقات، ولكن إذا رووا عن بعض الشيوخ يضعفون، وهذا كثير، هذا الثاني أكثر، وقد ألف فيه رسالة مجلد الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم، وقد ذكر ابن رجب في شرح العلل فصلا حافلا نافعا في المسألتين، وتوسع في المسألة الثانية كثيرا. مثل من أيضا حتى تتم الفائدة؟ الذين هم ثقات، وإذا رووا عن بعض الشيوخ يضعف حديث، ثقات أو مقبولية في الحديث، ها حماد بن السلام إذا روى عن قتادة ذكروا هذا، أنا ما عندي فائدة في هذا والعهد عليك، ها طيب طيب ما كان ذكر هذا أنا أيضا يمر معنا كثيرا، ها هشيم عن الزهري نعم، أيضا محمد بن عجلان عن من؟ عن سعيد المقبري، وأيضا إذا روى الدراوردي عن العمري عبيد الله بن عمر العمري، مع أنهما ثقة ولكن اختلطت عليه الأحاديث، وهذا باب واسع كثير من الرواة على هذا. فالشاهد من هذا أن هشام ابن سعد فيه ضعف، لكن هو أثبت الناس في زيد ابن أسلم، فروايته عن زيد ابن أسلم صحيحة. عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك عليه قطيفة، فوضع يده عليه فوجد حرارتها فوق القطيفة، فقال أبو سعيد ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال إنا كذلك، يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. فقال يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الصالحون، وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها فيلبسها، يجوبها أي يقطعها، ويبتلى بالقمل حتى يقتله، ولأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. أخرجه ابن ماجه أيضا من طريق هشام بن سعد وإسناده صحيح. هذا الباب، هل يكون قول المريض إني وجع شكاية؟ أي إذا قال المريض إني وجع أو إني أتوجع أو عندي ألم، عندي صداع، عندي حمى، هل يكون هذا من الشكوى؟ وحاصل ذلك أن قول المريض إن كان يخبر به عن حاله، سئل فأخبر عن حاله، أو أخبر عن حاله ابتداء بدون سؤال التماسا لمشورة من أخ، أو التماسا للدلالة على دواء يتداوى به، وليس عنده اعتراض على قدر الله ولا تسخط، فهذا جائز. أيضا يذكر ذلك في دعائه وتضرع إلى الله أنه مريض ضعيف وجع اشتدت به الآلام، أيضا هذا جائز لا إشكال فيه، وقد جاءت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. قالت عائشة ورأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا

0: ورأسه. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألف لام. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن
2: والبعرة العمري عبد فقوله حتى يأتي علي أحر طرفيك ثم فصلت ما هما الطرفان، إما أن تقتل فأحتسبك القتل وإما أن تظفر فتقر عيني. في نسخة أخرى غير هذا، حتى يأتي علي أو حتى تأتي على أحد طريقيك، من عنده هكذا حتى تأتي على أحد طريقيك، اختلفت النسخ فيه. فمحتمل إما أن تأتي، ما أشتهي أن أموت، حتى تأتي على أحد طريقيك، إما أن تقتل فأحتسبك وإما أن تظفر فتقر عيني، أو هذا المعنى الذي ذكره ابن الأثير وغيره، حتى يأتي علي أحد طرفيك، إما أن تقتل وإما أن تظفر. أما النسخة التي عندنا أو تقتل ففيها نظر. قال فإياك أن تعرض عليك خطة فلا توافقك فتقبلها كراهية الموت. وإنما عن ابن الزبير ليقتل فيحزنها ذلك، وفي بعض النسخ وإنما عن ابن الزبير أن يقتل فيحزنها ذلك. هذا الأثر أيضا أخرج ابن أبي شيبة وابو نعيم في الحلية وابن عساكر في تاريخ دمشق وغيرهم من طرق عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام عن أبيه، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني هشام بن سعد في ضعف عن زيد بن أسلم، لكن ما حال رواية هشام بن سعد عن زيد بن أسلم؟ ها صحيح، هو أثبت الناس فيه، فهشام بن سعد فيه ضعف، إذا روى عن غير زيد بن أسلم فحديثه ضعيف، وأما حديثه عن زيد بن أسلم فهو صحيح، فقد كان أثبت الناس في زيد بن أسلم. وهذا في رواه كثير، يكون ضعيفا إلا إذا روى عن فلان فحديثه مقبول، مثل هذا من يكون ضعيفا فإذا روى عن فلان يقبل حديثه، ها ابن أبي الزناد إذا روى عن من، ها عن هشام بن عروة، وبعضهم ذكر عن أبي أيضا رواية عن هشام بن عروة أقوى من رواية عن أبيه صحيحة، وبعضهم أضاف رواية أيضا عن أبيه. وهناك عكس هذه، يكون رواه ثقات روايتهم عن بعض الشيوخ ماذا؟ ضعيفة ثقات، ولكن إذا رووا عن بعض الشيوخ يضعفون، وهذا كثير، هذا الثاني أكثر، وقد ألف فيه رسالة مجلد الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم، وقد ذكر ابن رجب في شرح العلل فصلا حافلا نافعا في المسألتين، وتوسع في المسألة الثانية كثيرا، مثل من أيضا حتى تتم الفائدة، الذين هم ثقات وإذا رووا عن بعض الشيوخ يضعف حديث، ثقات أو مقبولية في الحديث، ها حماد بن السلام إذا روى عن قتادة ذكروا هذا، أنا ما عندي فائدة في هذا والعهد عليك، ها طيب طيب ما كان ذكر هذا أنا. أيضا يمر معنا كثيرا ها هشيم عن الزهري، نعم أيضا محمد بن عجلان عن من؟ عن سعيد المقبري، وأيضا إذا روى الدراوردي عن العمري عبد الله عبيد الله بن عمر العمري، مع أنهما ثقة ولكن اختلطت عليه الأحاديث، وهذا باب واسع كثير من الرواة على هذا. فالشاهد من هذا أن هشام ابن سعد فيه ضعف، لكن هو أثبت الناس في زيد ابن أسلم، فروايته عن زيد ابن أسلم صحيحة. عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك، عليه قطيفة، فوضع يده عليه فوجد حرارتها فوق القطيفة، فقال أبو سعيد: ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال: إنا كذلك، يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. فقال: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون، وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها فيلبسها، يجوبها أي يقطعها، ويبتلى بالقمل حتى يقتله، ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. أخرجه ابن ماجه أيضا من طريق هشام بن سعد وإسناده صحيح. هذا الباب، هل يكون قول المريض إني وجع شكاية؟ أي إذا قال المريض إني وجع أو إني أتوجع أو عندي ألم، عندي صداع، عندي حمى، هل يكون هذا من الشكوى؟ وحاصل ذلك أن قول المريض إن كان يخبر به عن حاله، سئل فأخبر عن حاله، أو أخبر عن حاله ابتداء بدون سؤال التماسا لمشورة من أخ، أو التماسا للدلالة على دواء يتداوى به، وليس عنده اعتراض على قدر الله ولا تسخط، فهذا جائز. أيضا يذكر ذلك في دعائه وتضرع إلى الله أنه مريض ضعيف وجع اشتدت به الآلام، أيضا هذا جائز لا إشكال فيه، وقد جاءت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. قالت عائشة: ورأسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسه. وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وغير ذلك مما ذكره الله تعالى عن أنبيائه في القرآن، ما كانوا يشكون إلى الله تعالى من ألمهم أو ضعفهم. فإذا كان قول المريض إني وجع في سياق تضرع لله أو في سياق ذكر ذلك، إما ليخبر بحاله أو يلتمس مشورة من شخص في دلالة على دواء أو يطلب علاجا من إنسان، وليس عنده اعتراض على قدر الله ولا تسخط، فهذا جائز. وأما إذا كان ذكر المرض أو الألم أو الوجع مع تسخط على قدر الله جل وعلا، مع عدم الصبر، مع الاعتراض، فهذا محرم، فإن الصبر يعرفه العلماء، يقولون هو حبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن المخالفة. والمراد حبس اللسان عن الشكوى التي تتضمن اعتراضا، التي تتضمن تسخطا. أما مجرد ذكر الشيء فلا يكون هذا من الشكوى المذمومة كما سبق في الأدلة. فإذا تبويب البخاري هذا الذي ذكره بصيغة الاستفهام ثم ذكر بعده الأحاديث التي تدل على الجواز، قالت أسماء إني وجعه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لو ما أشدها عليك، قال نعم يشتد علينا البلاء، ذكر أنه يشتد البلاء والألم، لكن ذلك لم يكن على سبيل التشكي أو التسخط أو الاعتراض، فهذا جائز. فإذن مجرد ذكر المرض لا يوصف بأنه جائز ولا عدم جائز، والأصل في مجرد الذكر أنه جائز إلا إذا اقترن به اعتراض أو تسخط وعدم صبر فهذا منهي عنه. قال عروة دخلت أنا وعبد الله بن الزبير على أسماء، على أمهما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ذات النطاقين، وقد أتى لها نحو 100 سنة، فإن عبد الله بن الزبير قتل في 70 أو 72 هجرية على يد الحجاج في زمن عبد الملك بن مروان، وكان هو عبد الله بن الزبير أول مولود بعد الهجرة، أول مولود بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أول من ولد في المدينة من المهاجرين، يعني ولد في أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، ثم قتل في ذلك العام وهو نحو 70 سنة، وأمه قد كانت نحو 100 سنة. قال وأسماء وجع، فقال لا عبد الله كيف تجدينك؟ قالت وجعه، وهذا هو الشاهد من الحديث. قال إني في الموت، يعني قد جاء في رواية إني أظن أني سأقتل، ما أراني إلا مقتولا اليوم، وجاء في بعض الألفاظ أنه يعرض يريد يختبر صبرها، قال إن في الموت لراحة، إن في الموت لعافية، ففهمت أنه يريد موتها، فقالت لعلك تشتهي موتي فلذلك تتمناه فلا تفعل، فوالله ما أشتهي أن أموت، وفي بعض الألفاظ والله ما أشتهي أن، نعم والله ما أشتهي أن أموت حتى يأتي علي أحد طرفيه، إما أن تقتل فأحتسبك وإما أن تظفر فتقر عيني. جاء في رواية أخرى أنها أوصته قالت يا بني انظر شأنك، أتقاتل على حق فاصبر عليه، أو أنك تقاتل عن دنيا فبئس ما تصنع. ثم قالت له هذا الكلام، إما أنك تقتل فأحتسبك عند الله وإما أن تظفر فتقر عيني، فإياك أن تعرض عليك خطة فلا توافقك فتقبلها كراهية الموت، أي إياك أن تتنازل عن أمر بسبب أنك تكره الموت وتقبل ما لا تريد، تقبل شيئا أنت تكرهه، أي إذا كنت على الحق وعلى الصواب فلا تقبل شيئا خلاف ما أنت عليه. قال وإنما عنا ابن الزبير أن يقتل فيحزنها ذلك، أي لم يقصد هو أنها تموت هي، وإنما عنا أنه يقتل فتحزن عليه، فأوصاها ألا تحزن وأن في الموت عافية. وقد قتله الحجاج وصلبه وعلقه أمام الناس. صحابي أبوه وأمه من خيار الصحابة، زبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، وعبد الله بن الزبير من خيار الصحابة. وقد حزن على عبد الله بن عمر حين رآه قتل، فمر عليه وهو مصلوب فسلم عليه قال: السلام عليك أبا خبيب، والله ما علمتك إلا صواما قواما، والله إن أمة أنت شرها أمة خير. إذا كانت أمة أنت شرها هذه أمة خير. ثم قال: قد كنت أنهاك عن ذلك، أي ما حصل من الخلاف بينه وبين أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان. الشاهد من هذا الحديث قوله قول أسماء وقعه. والحديث الثاني حديث أبي سعيد أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك، موعوك أي في حمى، والوعك هو ما يجده المريض من آثار الحمى، عليه قطيفة، والقطيفة هي الكساء الذي يكون له خمل، أي له شيء ملمسه ناعم رطب، فوضع يده عليه فوجد حرارتها فوق القطيفة، وجد حرارة جسده، فقال: يا رسول الله ما أشد حماك؟ قال: إنا كذلك، يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. قوله إنا أي الأنبياء، إنا كذلك أي نمرض ويشتد علينا المرض. قال العلماء: وفي مرض الأنبياء فوائد كثيرة. أولا أن الله تعالى يرفع درجاتهم ويعظم لهم الأجر، فإنهم معصومون من الذنوب، فلم يبق إلا رفعة الدرجات وزيادة الحسنات والأجور. أيضا قالوا من الأمور التي يقدر الله فيها المرض على الأنبياء بل ويشتد عليهم أن تتأسى بهم الأمم، لأن لهم أمما وهذه الأمم معرضة للبلاء، فإذا مرض أنبياؤهم واشتد عليهم كان في ذلك أسوة لأممهم، يصبرون كما صبر أنبياؤهم ويتسلون بذلك. أيضا قالوا مرض الأنبياء حتى لا يظن الناس أن لهم منزلة الربوبية أو الألوهية، بل ليعلم الناس أنهم يعرض لهم ما يعرض لسائر البشر من المرض والبلاء، فيكون في ذلك مصلحة عظيمة في ذلك. أيضا من المنافع والأمور التي يقدر من أجلها المرض على الأنبياء أن البلاء يزيد شدة التعلق بالله واللجوء إليه والضراعة، والأنبياء هم أشد الناس تعلقا بالله سبحانه ولجوءا إليه، فمع البلاء أيضا يكون ذلك أعظم، ولذا يشتد البلاء على الأنبياء لتزيد علاقتهم بالله وصلتهم به. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أقرب الناس إلى الله جل وعلا وأشدهم تعلقا به وضراعة إليه، فلذا يشتد عليهم البلاء أكثر من غيرهم لدوام هذا الحال. أيضا كما قال العلماء لفائدة عظيمة، وهي البيان للناس أن حصول البلاء لا ينافي محبة الله جل وعلا، فهؤلاء الأنبياء هم أحب الخلق إلى الله جل وعلا، ومع ذلك جعلهم الله أشد بلاء. فوجود البلاء والشدائد لا ينافي أن يكون الله تعالى يحب هذا الذي ابتلاه واشتد عليه البلاء، وأنه أيضا هو يحب الله جل وعلا. ذكرها هذه صاحب فضل الله الصمد في شرح على المفرد نقلا عن الحافظ ابن حجر مع زيادة قال فيه، وأن هذه الأمور هي من الحكم العظيمة التي من أجلها اشتد البلاء على الأنبياء أكثر من غيرهم. فإذا لا يظن المبتلى أو من اشتد عليه البلاء أن الله لا يحبه، بل بالعكس من ذلك، إذا كان صالحا مؤمنا والبلاء عليه متتابع فهذا دليل على حب الله له. وإذا أحب الله قوما ابتلاهم، فهذا مما يعين المبتلى على الصبر، مما يعينه على احتساب الأجر، وأن الله تعالى ابتلى لحبه له فيعلم بذلك محبة الله جل وعلا له. فقال أبو سعيد: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون، وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها فيلبسها. يجوبها أي يقطعها، جابوا قطعوا، قال الله: الذين جابوا الصخر بالواد، أي قطعوا. وقول يجوبها أي يقطعها فيلبسها، ويبتلى بالقمل حتى يقتله، كذا ضبطه في نسخ هذا والشراح قمل بالتشديد. ولأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء، في رواية ابن ماجه من أحدكم بالرخاء، وهو نحو، فإن الرخاء فيه عطاء، والبلاء قد يكون فيه منع وتضييق، ولكن كانوا يفرحون به لما سبق من أنه يكون دليلا على محبة الله جل وعلا للعبد، والشاهد منه ما سبق قوله: إن كذلك يشتد علينا البلاء. وأن هذا ليس من الشكوى المذمومة. أخوان، يقول: قصة تسليم بن عمر على ابن الزبير أين هي؟ في صحيح مسلم، قصة طويلة. أخوان يقول: لماذا كان الحجاج يقتل العلماء؟ كان ظالما، ظلم كثير من الناس، حتى مات بعض علماء التابعين، مات وهو مستتر من الحجاج خائف، وعند الله تجتمع الخصوم. أخوان يقول: قد يكون هناك معنى آخر لكلمة يجوبها لكي تناسب معنى فيلبسها. ينظر، وهذا الذي رأيت أن يجوب بمعنى يقطعها، مأخوذ كمثل قول الله: الذين جابوا الصخرة بالواد. جاء في رواية ابن ماجه: يحويها حتى إن أحدهم ما يجد إلا العباءة يحويها. يحويها أن يلفها على جسده أو نحو ذلك. أخ يقول: هل الصحابة معصومون من الذنوب؟ لا، ليسوا معصومين، بل يقع منهم الخطأ، ولكن كما قال شيخ الإسلام: لهم من الفضائل والمناقب والسوابق ما يقتضي تكفير ما يحصل منهم إن حصل، فإن حصل منهم شيء فلهم من السوابق من الفضائل من المناقب ما هو كفيل بتكفير ذنوبهم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بدر؟ قال: يا عمر، ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل ممن بايع تحت الشجرة النار أحد. وكانوا نحو من 1500، وأهل بدر كانوا 310 رجل، وهؤلاء 1500 لا يدخل النار منهم أحد. فهذه فضائل وسوابق تقتضي تكفير ما يحصل منهم إن حصل، فلا مجاوزة كما يقول بعض الناس فنقول هم معصومون، ولا تفريط وعدم مبالاة بشأن الصحابة ونقول ذنوبهم كذنوب غيرهم. لا يصدر منهم الذنب، لكن جعل الله تعالى لهم من الأمور ما لو حصل منهم الذنب فهي كفيلة بتكفيره رضي الله عنهم وأرضاهم. لا يحب الصحابة إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. لا يمكن أن يكون مؤمن يحب الله ورسوله ويكون في قلبه شيء على الصحابة. خيار هذه الأمة، صبروا على ما لم يصبر عليه أحد، نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارقوا أموالهم وأهاليهم وأوطانهم لأجل نصرة هذا الدين. فلا يبغض الصحابة إلا منافق. الله تعالى أخبر أنه يغيظ بهم الكفار. محمد رسول الله والذين معه، ثم قال في آخر الآية: ليغيظ بهم الكفار. قال الإمام مالك: فكل من غاضه الصحابة فهو كافر كفره الله جل وعلا. كل من غاضه الصحابة فهذا كافر، يغتاظ من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يطعن فيهم أو يفسقهم أو يكفرهم، ما أشد جرأة الروافض وبالأخص يعني الحوثيين على الصحابة. أنا في هذه الأيام أجمع يعني عداوة الرافضة للصحابة، وهو الجزء الخامس من السلسلة التي وعدنا بها الإخوة، وأكثر من 20 بل أكثر من 30 كلمة أو تسجيل لحسين بدر الدين الحوثي يصرح أو يلمح بتكفير الصحابة، ويتهم بالظلم والردة، ويأمر أتباعه ألا يفارقوا المجلس حتى يتبرأوا منهم. قل الآن تبرأ من هؤلاء المجرمين الذين أضلوك وأضلوا الأمة. وهكذا أتباعه وأصحابه، سواء الكتاب منهم أو المتكلمين أو المفتين، على هذه الوتيرة، والله قلوبهم ممتلئة غيظ على صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالصحابة فضلهم عظيم، ويجب على العبد أن يعرف لهم، لأن الطعن في الصحابة ليس يسير، الطعن في الصحابة ليس بالأمر السهل. الطعن في الصحابة طعن في الشريعة، طعن في القرآن، طعن في السنة، طعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، بل طعن في الله جل وعلا، طعن في الشريعة في القرآن والسنة، لأن الذي نقلها إلينا الصحابة. إذا كانوا مطعونا فيهم، إذن هذا القرآن والسنة مطعون فيه، نقله أناس مطعون فيهم. أيضا طعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله، ويقول: المرء مع من أحب. هؤلاء هم أخلاء الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم أحبابه. فإذا كانوا مرتدين كما يقول الروافض، هذا طعن عظيم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير خلق الله وأفضل خلق الله، اختار الله له صحبة أناس مرتدين كما يقول الرافضة. أيضا طعن في الله جل وعلا، الله تعالى أثنى عليهم، مدحهم، أخبر أنهم جميعا في الجنة. قال الله فيهم: وكلا وعد الله الحسنى. كلهم وعدهم الله بالحسنى. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة، رضي الله عنهم، أثنى عليهم في القرآن والتوراة والإنجيل كما في آخر آية من سورة الفتح. إذن الطاعن فيهم مكذب لكلام الله. فمسألة الطعن في الصحابة والتكفير والتفسيق لهم ليس بالأمر السهل. لا يقول هو طعن في أناس، لا، هذا طعن في الله وفي رسوله وفي دينه. اقرأ كلام الحوثي وأتباعه واسمع ما نشر من أقوالهم، تجد الغيظ العظيم. سبحان الله، غيظ عظيم على الصحابة، ثم يأتون يقولون أنهم ما يسبون الصحابة، وأن هذا بنته اسمها عائشة، هذا كذب. سبحان الله، من يقبل هذا الكذب؟ طيب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
3: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره

الأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: أذكار المساء،
1: أذكار المساء،
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.

آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا

إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: استمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: يا فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة على النبي في التشهد الأول؟
2: الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التشهد الأول اختلف فيها العلماء، منهم من قال إنها سنة، ومنهم من قال ليست بسنة، وهذا هو الصحيح أنها ليست بسنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم التشهد لم يذكر فيه الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما قيل له يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
1: فضيلة الشيخ، ما حكم البخاخ الربو في رمضان؟
2: نعم، البخاخ لمعالجة الربو والإنسان صائم في رمضان أو غيره لا بأس به، لأن هذا البخار لا يصل إلى المعدة التي هي مجمع الطعام والشراب، وإنما غاية ما فيها أنه يفتح قنوات التنفس ولا يصل إلى المعدة فلا بأس. نعم. نعم.
4: الصباح دوام تمام. السلام المصافحة يوميا ما رأيك فيها شيء؟
2: إيش؟
4: المصافحة باليد يوميا ما رأيك
2: فيها؟ إذا لقيت أخاك فصافح، هذا طيب، لكن الشيء الذي أحدثه الناس ولا أعلم له أصلا في السنة أنه إذا دخل المجلس قام يصافحهم واحد واحد يمر عليه، هذا ليس من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المجالس ولا يصافح الناس، وإنما ينتهي يجلس حيث ينتهي به المجلس. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومشايخنا السابقون ما يفعلون هذا ولا يفعل عندهم أيضا، لكن حدث هذا من بعض الإخوة المستقيمين ظنا منهم أن هذه المصافحة كالمصافحة مع الملاقات، وليس كذلك، الملاقات كل واحد يلاقى الثاني، أما هذا رجل دخل على أناس جالسين، فهل الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل يسلم على الناس واحدا واحدا؟ من كان عنده سنة بهذا فليخبرنا بها، ومن ليس عنده سنة فخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا بعض الناس إذا دخل بدأ باليمين من عند الباب ولو كان أصغر القول، وهذا غلط، إذا دخلت فابدأ بالأكبر كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بمن عن يمينك، إنما تبدأ باليمين إذا كانوا على جنبيك، واحد عن يمينك واحد عن شمالك، تبدأ باليمين ولو كان أصغر. أما عند الدخول وإعطاء القهوة أو الشاهي والبخور فابدأ بالأكبر، ثم بمن عن يمينك حتى تنتهي، ثم عد إلى من على يسار من على يمين الأكبر وخذهم واحد واحد. نعم.
5: الناس إذا سلمت عليه وهو جالس يعتذر بقوله عز الله مقامك.
2: إيش؟
5: بعض الناس إذا سلمت عليه وهو جالس.
2: نعم.
5: يعتذر بقوله عز الله مقامك أو كذا.
2: عز الله مقامك.
5: نعم.
2: وشلون
5: يعني؟ إذا سلمت عليك وأنت جالس
2: يا شيخ. يعني مريت بشخص وهو جالس وسلمت عليه.
5: صافح.
2: ها؟
5: مصافح.
2: ها.
5: أنت واضح وهو جالس.
2: إيه. ينبغي الإنسان إذا سلم عليه أحد ومد يده إليه أن يقوم لئلا يكسر قلب صاحبه، إلا إذا كان يشق عليه القيام مثل أن يكون المسلمون كثيرين وهو جالس ويشق عليه كلما جاء واحد قام، فلا بأس أن يمد يده وهو جالس. أما مسألة عزك الله فلا داعي لها، لا داعي لها، فلا يقول. ثم ها هنا مسألة، وهي أنه شاع عند كثير من الناس اليوم أن الداخل إذا دخل بدأ بأول واحد يليه عند الباب وصافحة ثم مشى على الناس، وهذا غلط من وجهين. الوجه الأول أنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل على مجلس أن يصافحه، بل كان يجلس حيث ينتهي من المجلس بدون مصافحة. المصافحة تكون عند الملاقات في الشارع. ثانيا أنه يبدأ بالأيمن مع وجود من هو أكبر منه، وهذا غلط أيضا، يعني إذا دخلت على مكان وفيه صغار وكبار ابدأ بالكبار، بخلاف ما إذا كانوا جالسين على يمينك ويسارك فابدأ باليمين ولو كان أصغر. ولهذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى في المنام رجلين ومعه سواك، لما أراد أن يناولهما قيل له كبر كبر، وهذه سنة الناس لا شك أنهم يريدونها لكنهم ما اهتدوا إليها. فيقال الأفضل إذا دخل الداخل أن يسلم على العموم ثم يجلس حيث انتهى به المجلس، وإن كان قد أعد له مكان يذهب إلى مكان، لأن ربما يكون المدعو صاحب جاه أو مال أو علم وقد أعدوا له مكانا خاصا، فهنا يذهب إلى مكانه فقط ولا يمر على الناس بالمصافحة. ثانيا إذا دخلت المجلس ومعك الشاهد تبي تناوله الناس، من تبدأ بالأكبر ثم بالذي على يمينك أنت هكذا. مثلا إذا كان الأخ هو الأكبر نعطيه إياه أول ثم يعطيني إياه، ولا يعطي الثاني؟ الثاني اللي على يمينه هو، لأن الصاب له يمين ويسار، فإذا ناول الأكبر قل من على يمينك، الذي على يمينه هو الذي على يسار الأكبر. هنا
6: بالنسبة يا شيخ لحدود لباس المرأة عند النساء، ما هي ضوابطه؟
2: ضوابطه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه من الكعب، كعب الرجل، إلى الكف، كف اليد، هذا ضوابط لباس النساء في بيوت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما في السوق فإنه يجب أن يكون عليه ثياب طويلة تستر الأقدام، حتى أن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها إلى شبر، قالت إذا تنكشف أقدامهن، قال فيوخين إلى الذراع لا أزلي. نعم.
5: ما حكم لبس الخاتم للرجال؟
2: نعم، التختم للرجال يعني لبس الخاتم إن كان من ذهب فهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. ورأى رجل عليه خاتم ذهب فقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار يضعها في يده، ثم نزع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخاتم بيده ورمى به، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للرجل خذ خاتمك، قال لا أخذ خاتما رمى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إذا كان من غير الذهب كالفضة فإذا كان لحاجة فهو سنة، كالقاضي والأمير والوزير ومن لهم معاملة تحتاج إلى إثبات بختمه، فهذا سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يكاتب الملوك قيل له إنهم لا يقبلون إلا كتابا مختوما اتخذ الخاتم، وأما لمجرد الزينة فلا، فلا يسلم له. نعم.
7: شيخ، بناء بيت الإمام والمؤذن هل يعتبر يعني من عمارة المسجد؟
2: لا،
7: فضله يا شيخ.
2: لا ما يعتبر، لكن لا شك إن فيه خير وفيه مساعدة، لكن ما يعتبر كبناء المسجد، بينهم فرق عظيم. وكم من إنسان أتى إلى المسجد إماما أو مؤذنا بدون بيت، وكم من إنسان ترك ذلك معه في البيت. لكن صحيح أن وجود البيت للإمام والمؤذن يعينه على أداء الواجب، لأنه يكون قريبا يسهل عليه أن يذهب إلى المسجد ويصلي أو يذهب إلى المسجد ويذهب. نعم.
8: على كل إن عندي سؤال بناء على سؤال أحد الإخوة من ناحية العزاء، فهذا قائم عندنا الله المستعان في المنطقة هناك التجمع لمدة 3 أيام، ولكن السؤال هل يعني يعمل لهم طعام، خاصة إذا كان ميت قريب أو جار، فيجب يعني صنع طعام كمساعدة أو كصلة، فهل نصنع هذا الطعام لهم ونأكل معهم أو
2: لا؟ والله لا تصنع.
8: أيوة،
2: إذا فعلت هذا أنتم على ما هم عليه، وقول رسول عليه الصلاة والسلام اصنعوا لأهل جعفر طعاما فقد أتاهم ما أشغلهم، بين رسول العلة، ما في دليل لهؤلاء المبتدعين. هؤلاء ما أتاهم شيء يشغلهم، بل اشتغلوا بصف الكراسي ووضع اللمبات وما أشبه ذلك، فكيف نحمل اللفظ على عمومه مع بيان علته؟ اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاهم ما اشغلهم. ولذلك لم يكن من هدي الرسول عليه الصلاه والسلام ان كل من مات له ميت صنع له طعام، انما يصنع لمن يشتغل بحزنه عن صنع طعامه. نعم.
9: ما حكم بقايا الاكل بين الاسنان في الصلاه؟
2: نعم، معروف. أما بالنسبة لبقايا الطعام بالأسنان فلا بأس أن يبقى في بين الأسنان ولو صلى الإنسان، لكن لو انفصل منه شيء فلا يبتلعه. أحيانا يبقى بين الأسنان ثم بعد مدة يخرج من بين الأسنان، أو ربما يحرك بلسانه ويخرج، يقول هذا لا بأس به لكن لا يبتلعه. نعم.
10: شيخ بارك الله فيك، ما حكم الأذان بإذن المولود والإقامة والتحنيك؟ هل خاصية برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما كيفيته؟
2: هذه 4 أسئلة. نعم. على كل حال، الأذان والإقامة، الإقامة حديثه ضعيف، والأذان حديثه مقبول. وأما التحنيك فإن كانت العلة أن يكون أول ما يصل إلى معدة الطفل التمر فهو مشروع لكل أحد، وإن كان المقصود التبرك بالريق فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما دمنا الآن في شك هل هي على سبيل السنة أو التبرك فإننا نتركها لا نحنك، وإن حنكنا فلا بأس، الاحتمال أن يكون كذلك. الأذان باليمنى والإقامة باليسرى على القول بأنها مستحبة. وش بقي الرابع؟ ها؟ كيف التحنيط؟ أن الإنسان يمضى التمرة وطلعها من فمه واجعلها في فم الصبي. هي الصبي اللي استطعمها يبلع الطعم. نعم.
11: شيخ حفظك الله، ذكرت عن الإيمان بالقدر، فهناك طائفة تسمى الطائفة القدرية، فنتمنى أن نعرف ما هو يعني مذهبهم.
2: القدرية يعني نفاة القدر، وهذا من النسبة السلبية، لأن العادة أن نسب الشيء متصف به، ولكن هؤلاء بالعكس، هؤلاء منسوبون للقدر وليسوا يؤمنون به. القدر يزعم إن الإنسان مستقل بعمله، ما لله في تدخل، وبعضهم يغلو حتى يقول إن الله لا يعلم من فعل العبد إلا ما وقع. عرفت؟ هؤلاء يسمون عند أهل السنة القدرية، نعم المجوسية، يسمون المجوسية، فيقولون القدرية مجوسية هذه الأمة. فهمت كيف ذلك؟ القدرية يقولون هذا الكون له خالقان، له خالقان نور وظلمة، فما فيه من شر فخالقه الظلمة، وما فيه من خير فخالقه النور. فجعلوا للكائنات والحوادث جعلوا لها خالقين. القدرية كذلك، أفعال العباد وما يحدث منهم لمن؟ في العبد، مستقل به، وما يفعله الله فهو لله. فشابه المجوس من هذه الناحية، فسموا مجوس هذه الأمة، وفيه حديث لكنه ضعيف، إلا أن أهل السنة أخذوا بهذا اللقب. فهمت؟ نعم.
12: بتسأل عن بس الشعر بالنسبة حق النساء،
2: إيش
12: الشعر الزائد عند الحاجب؟
2: نعم.
12: هل إذا مثلا حفته هل تدخل بالنهي؟ وما حكم
2: تنتبه يعني
12: أينت مثلا لو حف مثلا؟
2: نعم نعم.
12: هل هذا يدخل بالنهي مثل الشعر الزائد؟ في سؤال ثاني يا شيخ.
2: لا
12: لا بس
2: أبدا. المهم على كل حال الحواجب لا يجوز نتفها إلا إذا كانت مشوهة، لأن لدينا ثلاث حالات: إن أن تكون جميلة لدقتها وعدم اتصال بعضها ببعض، هذا ما حد يسعى، وإما أن تكون مشوهة كثيرة، بمعنى أن تأخذ من الجبهة الشيء، يعني كل من رآه يتغزل منها، فهذا لا بأس أن تأخذ ما فيه التشويه، لكن بدون نتف، إما بالمزيلات الأتان التي هنا بها أو بالقص. هذا جائز، والأول ما يسأل. وإما أن تكون ما فيها تشويه لكنه لم تصل إلى حد الجمال، فهذا لا يجوز أن يغير.
12: اللي يقرب يشوف
2: ما دام ما في تشويه، لا
12: ما في، يعني مسألة التشويه، إيه؟ ما في تشويه ما يبقى على ما هو عليه.
2: نعم.
13: عندما يصطف المأمومين
2: إيش؟
13: عندما يصطف المأمومون للصلاة،
2: نعم،
13: هناك من يعني أحيانا الجهة التي عن الشمال ترجح على التي على اليمين أو العكس،
2: نعم،
13: هل يشرع للإمام أن يوجههم إلى تعديل الكفتين؟
2: نعم. يعني يسألون إذا كان الصف عن يمين الإمام أكثر من عن يساره أو بالعكس، فهل يشرع للإمام أن يقول للزائد تعالوا إلى هنا الناقص؟ أقول نعم، لأن المشروع أن يكون الإمام متوسطا، والدليل على هذا أنه ثبت في صحيح مسلم وغيره أن المأمومين إذا كانوا ثلاثة في أول الأمر يكون الإمام وسطهم، ثم نسخ وصاروا الثلاثة يكون الإمام أمامه. وجه الدلالة أنهم لا يكونون عن يمينه، يعني الاثنين عن يمينه ولا عن يساره، بل يكون هو بينهم، وأيضا هو إمام وهو مأمور بالعدل، وليس من العدل أن يكون جاء أحد الجانبين بعيدا والآخر قريبا. وأيضا لم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل الأيمن فالأيمن، ولو كان الأيمن أفضل مطلقا لقال أكمل الأيمن فالأيمن كما قال في الصف الأول أكمل الأول فالأول. وأيضا نظرة الناس، مثلا لو فرضنا أن واحد خلف الإمام والباقون كلهم عن اليمين وليس عن الشمال شيء، هذا المنظر ينافي أن يكون هناك إمام حقيقة لأنه يعني متطرف. هذه المسألة. نعم
14: صلى الله عليك يا شيخ. بالنسبة يا شيخ يقسطون السيارات، أحيانا المقسط اللي يقسط السيارات أو البائع السيارات يقسط سيارة فيأتي أول قسط مثلا منه، فما يلبث أن يجي شهر أو شهرين أو ثلاثة ثم يضع في سيارة أخرى ويقسط والقسط الثالث.

0: صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم
1: وأما أبو جهم فضراب للنساء يعني يكثر ضرب النساء فانكحي أسامة. قالت فنكحت أسامة فاغتبطت به. وهذا دليل على أن للمرأة أن ترد الخاطب إذا كان فقيرا، ولكن الأفضل إذا كان ذا خلق ودين أن تتزوج به. وهذا كما هو في الرجال هو في النساء أيضا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها. فاظفر بذات الدين تدبت إليك. نعم.
2: هل ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أذية الله ورسوله؟
1: وهل يمكن لأحد أن يترك الصلاة على النبي؟ أليس سيصلي؟
3: في خارج الصلاة
1: ما هو لازم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة ليست بواجب. حتى في الصلاة فيها خلاف بين العلماء، بعضهم يقول ركن، بعضهم يقول واجب، بعضهم يقول سنة، عرفت؟ لكن لا أظن أحد يحب الله ورسوله يدعو الصلاة على النبي أبدا. نعم. إذن هي ليس ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في خارج الصلاة ليس أذية لله ورسوله. نعم.
4: إذا كان على المرأة قضاء من رمضان فصامته بعد انتهاء إذا كان على المرأة
1: قضاء من رمضان
4: نعم فصامته بعد انتهاء رمضان وحصل جماع من زوجها، هل يكون عليك كفارة مغلظة أم الحرمة خاصة برمضان؟
1: يقول هذه المرأة تصوم قضاء رمضان فجامعها زوجها، إذا كان بغير اختيار منها بل أكرهها فلا شيء عليها وصيامها تام، وإذا كان برغبة منها فهي آثمة وعليها أن تقضي هذا اليوم وليس عليها كفارة، لأن الكفارة خاصة في نهار رمضان لمن وجب عليه الصوم، وأما من لم يجب حتى لو كان صائما في رمضان فليس عليه كفارة. مثال ذلك رجل مثلا ذهب بأهله إلى مكة في أيام رمضان وصام، وفي أثناء النهار أراد أن يأتي أهله، فنقول نعم لك أن تأتي أهلك ولا شيء عليك إلا قضاء اليوم، وذلك لأن المسافر لا يجب عليه الصوم. انتبه لهذه النقطة، لا يستفيك أحد معتمر في مكة جامع أهله في رمضان تقول يلا عليك كفارة، اصحى من هذا. فهمت كلامي ولا ما فهمت؟ فهمت كلامي ولا لا؟ فهمت كلامي ولا لا؟ زين. الجماع الكفارة ما تجب إلا إذا كان الجماع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم. طيب.
5: السلام عليكم ورحمة الله. شيخ، ما حكم جهر بالأذكار بعد الصلاة مفروضة؟
1: نعم، يسأل عن حكم الجهر بالأذكار بعد الصلاة المفروضة. الجهر بذلك سنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجهر بذلك، وكذلك الصحابة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان إلى جنبك رجل يقضي الصلاة فهنا لا تجهر، لأنك لو جهرت شوشت عليه وأفسدت عليه الصلاة. واضح؟ بعد الفجر والمغرب وبعد الظهر والعصر والعشاء كل الصلوات.
6: المغرب
1: اي نعم. المغرب والفجر 10 مرات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. وما سواها وما سواهما 3 مرات.
6: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. الباب 24، كسب الحجام خبيث. 934. عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. الباب 25، إباحة أجرة الحجام. 935. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره، وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته، ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. 2103. 936. عن حميد قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
8: استو استو. استو ولا تختلفوا. الله أكبر. الحمد.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: صلى

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

956 عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أخرجه البخاري 52. الباب 46 من استلف شيئا فقضى خيرا منه وخيركم أحسنكم قضاء. 957 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فأغلظ له، فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لصاحب الحق مقالا، فقال لهم: اشتروا له سنا فأعطوه إياه، فقالوا: إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه، قال: فاشتروه فأعطوه إياه، فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء. أخرجه البخاري 2306. الباب 47 النهي عن الحلف في البيع. 958 عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. 959 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفي. أخرجه البخاري 2358. الباب 48 بيع البعير واستثناء حملانه. 960 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد أعيا ولا يكاد يسير، قال: فقال لي: ما لبعيرك؟ قال: قلت: عليل. قال: فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له، فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير. قال: فقال لي: كيف ترى بعيرك؟ قال: قلت: بخير، قد أصابته بركتك. قال: أفتبيعنيه؟ فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره. قال: فقلت: نعم. فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. قال: فقلت له: يا رسول الله، إني عروس، فاستأذنته فأذن لي، فتقدمت الناس إلى المدينة حتى انتهيت، فلقيني خالي فسألني عن البعير فأخبرته بما صنعت فيه فلامني فيه. قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته: ما تزوجت، أبكرا أم ثيبا؟ فقلت له: تزوجت ثيبا. قال: أفلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها؟ فقلت له: يا رسول الله، توفي والدي أو استشهد ولي أخوات صغار، فكرهت أن أتزوج إليهن مثلهن، فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، ف
فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده علي. أخرجه البخاري 2967. الباب 49 في الوضع من الدين. 961. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته، ونادى كعب بن مالك فقال: يا كعب. فقال: لبيك يا رسول الله. فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فقضه. أخرجه البخاري 457. الباب 50 في مطل الغني ظلم والحوالة. 962. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. أخرجه البخاري 2287. الباب 51 في إنظار المعسر والتجاوز. 963. عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات فدخل الجنة فقيل له: ما كنت تعمل؟ قال: فإما ذكر وإما ذكر. فقال: إني كنت أبايع الناس فكنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة أو في النقد، فغفر له. فقال أبو مسعود: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري 2077. 964. عن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله عنه طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال: إني معسر. فقال: الله. قال: الله. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. الباب 52 من أدرك ما له بعينه عند مفلس. 965. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها. أخرجه البخاري 2402. الباب 53 البيع والرهن. 966. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد. أخرجه البخاري 2068. الباب 54 السلف في الثمار. 967. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. أخرجه البخاري 2239. الباب 55 في الشفعة. 968. عن جابر رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. أخرجه البخاري 2213. الباب 56 غرز

0: سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم فقال سعيد أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى 7 أراضين. فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا. فقال اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها. فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. أخرجه البخاري 2452. الباب 58 إذا اختلف في الطريق جعل عرضه 7 أذرع. 971. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه 7 أذرع. أخرجه البخاري 2471. انتهى الشريط 14. من فضلك انتقل إلى الشريط 15.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: الباب 105، باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل في جماعة إلا بإذن رفقته. عن جبلة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: استووا استووا.

استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وإنما قطعتها لتحفظ موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرك به وتصونه عن الابتذال. وهذا الحديث محمول على بيان الجواز، والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل، والله أعلم. الباب 113، باب كراهة النفخ في الشراب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات أراها في الإناء، فقال: أهرقها. قال: فإني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبني القدح إذن عن فيك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى، إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

الله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض.

قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم

0: تستمعون الآن إلى درس في شرح كتاب الجهاد والسير من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون. وبهذا الإسناد: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منهم. هذا الباب التزم به البخاري رحمه الله لفظ الحديث فلم يخرج عنه. باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. وذكر هذا الحديث: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. ظاهر هذا الحديث: إنما الإمام جنة، الجنة هو الشيء الذي يستجن به الإنسان، أي يتقي به، يجعله بينه وبين ما يخشى منه وقاية، ومنه سمي المجن الذي يستتر به المقاتل، لأنه يستجن به يستتر. يقاتل من ورائه ويتقى به، فظاهر الحديث أن الإمام هو الذي يتقدم في القتال، وأنه يكون لمن وراءه كالوقاية، وأن الناس يقاتلون من ورائه فيكون هو السابق لهم وهو المتقدم عليهم. هكذا ظاهر الحديث، مع أن أكثر الشراح حملوه على أن المعنى أنه يقاتل على الإمام ويقاتل للدفع عنه، فقالوا معنى الإمام جنة أي سترة، لأنه يمنع العدو من أن ينال المسلمين بأي أذى، أي برأيه ومشورته وأمره بالقتال، فيكون كالوقاية للناس، يقاتل الأعداء ويأمر بقتالهم ويدفع عن المسلمين، فيستجن المسلمون ويستترون من أذى الكفار بإدارته للأمور وبما يفعله من قتال المشركين. يقاتل من ورائه، قالوا من ورائه، وراه هنا بمعنى الأمام، قالوا: ومن هذا الباب قول الله تعالى: وكان وراءهم ملك، أي كان أمامهم ملك عند عامة المفسرين، يأخذ كل سفينة غصبا. فقالوا معنى يقاتل من ورائه أي يقاتل من أمامه لقصد حمايته والدفع عنه، فإنه ما دام باقيا فالبقاء الأمور مجتمعة وبقاء القوة والنصر. فإذا هلك الإمام وقتل ضعف المسلمون وتفرقوا وتسلط عليهم العدو. قال الحافظ: قال والمراد به، أي بهذا الحديث، المقاتلة للدفع عن الإمام، للدفع عنه، سواء كان ذلك من خلفه حقيقة أو من قدامه ووراء، يطلق على المعنيين. وهذا ذكره النووي، ذكره القرطبي، ذكره غير من الشراح، أن معنى إنما الإمام قلنا يقاتل من ورائي من أمامه. قالوا: ويدل على هذا ما كان يقع في غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام. كان في يوم بدر في العريش في وسط القوم، والناس يقاتلون من أمامه وعن يمينه وعن شماله. قالوا: وهكذا في كثير من غزوات عليه الصلاة والسلام، وذلك لقصد الدفع عنه وحفظه، لئلا ينكسر المسلمون بمقتله. وهناك كلام جيد لبعض الشراح، قالوا: حتى لا نخالف ظاهر الحديث، يكون المعنى يقاتل من ورائه، أي من وراء مشورته ونصحه، كما يقول إنسان لآخر، يقول: إنما أفعل هذا الشيء وراءك وأنا بعدك فيه، أي إذا أشرت علي فيه أفعل، فلا أتقدم عليك ولا أسابقك في رأيك ومشورتك. فقالوا: إذن معنى الحديث إنما الإمام جنة، أي أنه ستر بمشورته بكلامه بأمره، يكون سترا للمسلمين ووقاية لهم من أن ينالهم العدو بسوء. يقاتل من ورائه، أي من وراء مشورته، من وراء أمره، من وراء نصحه، بمعنى لا يسابق في المشورة والرأي، بل يكون الناس وراءه، أي وراء ما يقول به، فلا يسابقون ولا يخالفونه. وإذا قال يتقى به، هذا عامة الشراح على ما ذكر. وأيضا قال يدل عليه الهدي النبوي في كثير من أحواله. ويوم أحد قتل بين يدي عليه الصلاة والسلام نحو 10 وهم يدفعون عنه ويقاتلون، كان منهم نحو 7 من الأنصار و2 من المهاجرين، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنصفنا إخواننا الأنصار. وكانوا يقاتلون عنه، لأن ببقائه، بقاء الإمام، بقاء القوة للمسلمين، وبمقتله وضعفه، أو بمقتله وهلاكه، ضعف للمسلمين. فإن الناس إذا علموا أن إمامهم أو قائدهم قد قتل تضعف معنوياتهم. فقالوا هذا الحديث من هذا الباب، ووراء من الألفاظ المشتركة التي تطلق على الخلف وتطلق على الأمام. قالوا: فالمراد بهذا الحديث يقاتل من ورائه من أمامه، يقاتل للدفع عنه ولحفظه وصيانته. ولذا البخاري رحمه الله اقتصر على لفظ الحديث لما فيه من الاحتمال في المعنى. ومحتمل المعنى الذي ذكر أولا، أن المراد أنه هو الذي يتقدم الناس ويكون الناس وراءه ويتشجعون به، إذا رأوا إقدامه أقدموا وتشجعوا في قتاله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أقدم يوم حنين، فأقدم من كان معه من الصحابة. ولذا قال بعض الصحابة، قال: وإن الشجاع منا لمن يحاذيه، أي لمن يكون مقاربا له صلى الله عليه وسلم. فهذا المعنى أيضا محتمل، وأن مراد البخاري أن الإمام بقتال يشجع من وراء من الناس، إذا رأوا منه إقداما وشجاعة أقدموا وتشجعوا، فيكون كأنه جن يقيهم ما أمام من الشر ويتقون به ويكونون خلفه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ما معنى قول يقاتل من ورائه في الحديث؟ نعم، أنه الإمام، أنه هو الذي يتقدم في القتال ويكون الناس وراءه ليتشجعوا به ويأتسوا به، والما قال بعض الشراح يقاتل من وراء رأيه مشورته أمره الذي يأمر به. وأكثر الشراح حملوا على أن وراء هنا بمعنى أمام،

قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية ابن أسماء الضبعي هو وأبوه على اسم المؤنث جويرية ابن أسماء عن نافع قال قال ابن عمر رضي الله عنهما رجعنا من العام المقبل أي بعد صلح الحديبية العام الذي بعد صلح الحديبية فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها أي أنهم اختلفوا فيها أي شجرة هي لم يعرفوها كانت رحمة من الله فسألنا نافعا عن أي شيء بايعهم على أي شيء بايعهم على الموت قال لا بل بايعهم على الصبر أي الثبات وعدم الفرار قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبيد أو عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال لما كان زمن الحرة أتاه آت فقال له إن ابن حنظلة هو عبد الله ابن حنظلة ابن أبي عامر كما جاء بيانه في بعض الروايات أبوه هو حنظلة بن أبي عامر المشهور بغسيل الملائكة فقال له إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت فقال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه سلمة بن الأكوع وهذا من الأسانيد العالية في صحيح البخاري بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة من الرواة مكي بن إبراهيم يزيد بن أبي عبيد الذي هو مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة وهذا إسناد عالي وقد أخرج به البخاري بهذا الإسناد أكثر من 20 حديثا قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل شجرة فلما خف الناس قال يا ابن الأكوع ألا تبايع قال قلت قد بايعت يا رسول الله قال وأيضا فبايعته الثانية فقلت له يا أبا مسلم أي يزيد بن أبي عبيد يسأل سلمة هو أبو مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ قال على الموت قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كانت الأنصار يوم الخندق تقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال سمع محمد بن فضيل عن عاصم عن أبي عثمان عن مجاشع رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأخي فقلت بايعنا على الهجرة
فقال مضت الهجرة لأهلها، فقلت علامة بايعنا؟ قال بايعنا على الهجرة

0: فقال مضت الهجرة لأهلها، فقلت علامة بايعنا؟ قال على الإسلام والجهاد. هذا الباب البيعة في الحرب ألا يفروا، وقال بعضهم على الموت. وهذا التبويب ابن البخاري بناء على اختلاف الرواة الذين رووا بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم للناس في الحديبية، منهم من قال بايعهم على الموت، ومنهم من قال لم يبايع على الموت بل بايعهم على ألا يفروا. وكل من ذكر قولا من هذه الأقوال فقوله صحيح. أما المبايع على الموت فواضح، وأما المبايع على ألا يفروا أي وإن أدى بهم الحال إلى الموت لا يفر، وهذا هو الأولى في البيعة، أن يبايع على ألا يفر ولو أدى به الصبر والثبات إلى الموت، وقد يسلم وقد يرجع سالما لا يصيبه شيء. فكل من قال قولا من هذه الأقوال من الصحابة الذين حكوا أنه بايع على الموت، وبعضهم قال بايعنا على ألا نفر، كلا القولين صحيح، وهذا من أعظم أسباب النصر، أن يكون المقاتلون موطنين أنفسهم على الصبر والثبات وعدم الفرار ولو أدى بهم إلى القتل. هذا يعينهم على الصبر وعلى الثبات. وذكر فيه البخاري رحمه الله 5 أحاديث. قال ابن عمر رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا 2 على الشجرة التي بايعنا تحتها، كانت رحمة من الله، فسألنا نافعا قائل ذلك هو جويري بن أسماء على أي شيء بايعهم، على الموت؟ فقال نافع لا، بل بايعهم على الصبر، على الصبر أي على الثبات، على عدم الفرار ولو أدى بهم إلى الموت. والحديث الثاني حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال لما كان زمن الحرة، ومعروف وقعة الحرة التي كانت في المدينة في إمارة يزيد ابن معاوية، قال الحافظ وكانت 63 من الهجرة، وهي المقتلة التي حصلت بالمدينة في حرة تسمى حرة واقم، وكان أمير ذلك الجيش عقبة ابن مسلم المري من قبل يزيد، لما لم يبايعه أهل المدينة. قال لما كان زمن الحرة أتاه آت، أي أتى عبد الله ابن عاصم، فقال له إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت، أي في المدينة، أن يبايع الناس أن يتصدوا لهؤلاء الذين جاءوا ولو إلى الموت. فقال عبد الله بن زيد لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد من أنه بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا، على الموت، وأنه لم يكن ليبايع أحدا بعده. قال الحافظ فيه إيماء إلى أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وليس بصريح، ولذا عقبه المصنف بحديث سلم بن الأكوع لتصريحه فيه بذلك. قال ابن المنير والحكمة في قول الصحابي إنه لا يفعل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مستحقا للنبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم أن يقيه بنفسه، وكان فرضا عليهم ألا يفروا عنه حتى يموتوا دونه، وذلك بخلاف غيره. والحديث الذي يليه حديث سلمة وفيه التصريح، فقيل له: يا أبا مسلم، على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال: على الموت. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه مرتين، بايع ثم لما خف الناس قال: ألا تبايع يا سلمة؟ قال الحافظ: قال ابن المنير: الحكمة في تكراره البيعة لسلمة، لماذا كرر له البيعة؟ أنه كان مقداما في الحرب، فأكد عليه العقد احتياطا. قلت، أي الحافظ: أو لأنه كان يقاتل قتال الفارس والراجل، فتعددت البيعة بتعدد الصفة. والذي يلي حديث أنس وهو ظاهر: نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما حينا أبدا. والحديث الذي يليه: قال: تبايعون على الإسلام والجهاد، أي وإن أدى إلى الموت وإلى القتل فيبايعون عليه. فالباب واضح مع هذه الأحاديث التي دلت عليه البيعة في الحرب ألا يفروا، وقال بعضهم: على الموت. وأيضا بيعة من بايع على عدم الفرار هي بمعنى البيعة على الموت، أي يصبرون ويثبتون ولا يفرون وإن أدى ذلك إلى الموت. أخوان، يقول: سمعنا خبرا بموت الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي، هل هذا صحيح؟ وأنا سمعت بهذا، أخبرني بعض الأخوة، فما أدري هل هذا صحيح؟ نعم، نسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له. الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي المدرس في الحرم المكي، صاحب شرح مسلم البحر المحيط الثقاج في 40 مجلد، شرح سنن النسائي ذخيرة العقبة في 22 مجلد، شرح جامع الترمذي، شرح الأمهات الست الذي طبع إلى الآن، شرح مسلم، شرح النسائي، ونحو 20 مجلد طبعت من شرح سنن الترمذي، وعدة مجلدات من شرح سنن ابن ماجه، كثير من الكتب، رحمه الله وغفر له، عالم فاضل جليل. حتى إن الشيخ مقبل رحمه الله لما قدم له في شرح سنن النسائي قال: عجبت حين ذاكرته وجلست معه من سعة علمه وما آتاه الله تعالى من العلم، فرحمه الله. وهذا من قبض العلم، موت العلماء هو من قبض العلم. وأخي يقول: ما هو أفضل تحقيق لكتاب جامع بيان العلم لابن عبد البر؟ هناك تحقيق لأخينا نجيب الشرعبي، هو أحسن تحقيق في الباب، لكنه لم يطبع إلى الآن، كان طبع طبعة عادية في دمشق ولم يطبع إلى الآن. وأحسن ما رأيت من المطبوعة تحقيق أبي الأشبال الزهيري الذي هي طبعة دار ابن الجوزي، هي أحسن المطبوع. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون. قال: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: قال عبد الله رضي الله عنه: لقد أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه، فقال أرأيت رجلا مؤديا، مؤديا بالهمزة بمعنى كامل أداة الحرب، عنده أداة الحرب كاملة، أرأيت رجلا مؤديا نشيطا نخرج مع أمرائنا في المغازي فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها أي لا نطيقها، فقلت له والله لا أدري ما أقول لك إلا أننا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فعسى ألا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله، وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله، وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه، شفى أي أجابه فيذهب عنه الإشكال، وأوشك ألا تجدوه والذي لا إله إلا هو، ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالثغب شرب صفوه وبقي كدره. هذا الباب فيما إذا عزم الإمام على الناس في أشياء لا يطيقونها، أي أمرهم أمرا جازما في أشياء لا يطيقونها، والشاهد منه فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها. وقد فسر قوله، قول هذا السائل لا نحصيها، بتفسيرين. التفسير الأول أن المعنى لا نحصيها أي لا نطيقها، وهو الذي فهمه البخاري وبوب عليه، وهذا مأخوذ من قول الله علم أن لن تحصوه أي لن تطيقوا ذلك. والمعنى الثاني في قوله لا نحصيها أي لا ندري أهي طاعة أم معصية. هذا رجل الآن يسأل عبد الله بن مسعود يقول بعض الأئمة بعض الأمراء يأمرنا أمرا جازما في شيء إما لا نطيقه على التفسير الأول، أو لا ندري أهو طاعة أو معصية على التفسير الثاني. فقال له ابن مسعود والله لا أدري ما أقول لك، وهذا يقوي التفسير الأول الذي فهمه البخاري أنه في أشياء لا نطيقها، لأنه لو كان في أشياء لا ندري هي طاعة معصية لنهى عن معصية. لكن ابن مسعود رضي الله عنه في هذه المسألة لم يترجح عنده، يعني هل يطيع الإمام ولو كان في هذا الشيء الذي لا يطيقه فيفعل ما يستطيع منه حتى يجتنب المخالفة للإمام والتبعات المترتبة عليه، أو أنه لا يطيع في ذلك؟ ولذا قال الحافظ قال وفي الحديث أنهم كانوا يعتقدون وجوب طاعة الإمام، وأما توقف ابن مسعود عن خصوص جوابه وعدوله للجواب العام فللإشكال الذي وقع له من ذلك، وقد أشار إليه في بقية حديثه، ويستفاد منه التوقف في الإفتاء فيما أشكل من الأمر، كما لو أن بعض الأجناد استفتى أن السلطان عينه في أمر مخوف بمجرد التشهي وكلفه من ذلك ما لا يطيق، فمن أجابه بوجوب طاعة الإمام أشكل الأمر لما وقع من الفساد، وإن أجابه بجواز الامتناع أشكل الأمر لما قد يفضي به ذلك إلى الفتنة. فالصواب التوقف عن الجواب في ذلك وأمثاله. والأثر هذا من أول يقول قال ابن مسعود لقد أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه، أي لما في الرد عليه من الإشكال، فقال أرأيت رجلا مؤديا، مؤديا سبق أي أنه متوفر لديه كامل أداة الحرب كامل السلاح ليس عنده نقص فيه، مؤديا بالهمزة ولا يصح قراءته موديا، لأنه لو قرأه موديا سيكون معناه هالكا، فالمودي هو الهالك. نشيطا نخرج مع أمرائنا، قال الحافظ كذا الرواية بالنون، فكأن قوله أولا أرأيت رجلا أرأيت أحدنا أو رجلا منا. نخرج مع أمرائنا في المغازي فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها، على ما سبق تفسيره، إما أشياء لا نطيقها وهو ظاهر اختيار البخاري هو الذي يدل على الآية التي ذكرها الحافظ، أو لا ندري أحلال هي أم حرام، طاعة أم معصية. فقلت أي ابن مسعود، فقلت له والله لا أدري ما أقول لك إلا أن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعسى ألا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله، أي ما كان يعزم عليهم فيما لا يطيقون، وما يعزم عليهم إلا فيما يستطيعون فعله. وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله، وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه، أي هذا دليل الخير في العبد أنه ليكون متقيا لله، إذا أشكل عليه شيء من أمر دينه سأل من يزيل عنه الإشكال فيذهب ما في قلبه من الإشكال فيه. وأوشك ألا تجدوه، أي ألا تجدوا من يفتيكم في ذلك ويزيل عنكم الإشكال، أي أن الصحابة كانوا متوافرين فكان الخير موجودا. قال والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبر من الدنيا، أي ما مضى، فإن غبر تطلق بمعنى مضى وبمعنى بقي، وظاهر أن بمعنى مضى أنه قال ما أذكر ما غبر، إلا كالثغب شرب صفوه وبقي كدره. قال الحافظ والثقب، والثغب هو الغدير، غدير أي الحفرة الصغيرة، يكون في ظل فيبرد ماؤه ويروق، حفرة صغيرة في الظل يكون ماؤه بارد طيب. وقيل هو ما يحتفره السيل في الأرض المنخفضة فيصير مثل الأخدود، فيبقى الماء فيه فتصفقه الريح فيصير صافيا باردا. وقيل هو نقرة في صخرة يبقى فيها الماء كذلك، فشبه ما مضى من الدنيا بما شرب من صفوه، أي ليس في فتن الزمن الأول، وما بقي منها بما تأخر من كدره، أي هذا الثقب هذا الحفرة شرب الماء الصافي وترك كدره المتسخ فيه. وإذا كان هذا في زمان ابن مسعود وقد مات هو قبل مقتل عثمان ووجود تلك الفتن العظيمة، فماذا يكون اعتقاده فيما جاء بعد ذلك وهلم جرا؟ والشاهد منه كما سبق فيما إذا عزم الإمام على الناس في أمر لا يطيقونه، أما إذا كان معصية فلا يطاع والأمر واضح. ولذا لما أمر أولئك الصحابة أن يدخلوا في تلك النار قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوها لم يخرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. فإذا عزم على الناس في أمر هو معصية لله جل وعلا فلا يتابع ولا يجوز متابعته فيه، وإما إذا كان أمر ليس بمعصية وهو شاق فيفعل الإنسان منه ما استطاع وإن لم يطقه كله، ولا يخالف الإمام في ذلك لما تتضمن مخالفة الإمام في ذلك من المفاسد الكثيرة. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجزين.

من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف

للمسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن

أولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد فيه

وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا.

آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت

الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا

النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما

سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا

قائلين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم

خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم

أولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم.

أصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله.

من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر.

يعلمون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا

من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجب

الله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم

أتوك لتحملهم؟ قلت لا أجد ما أحملكم عليه. قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين.
أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين

إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله

الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلو

وانذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين.

إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا

من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

0: لدينا اليدين نعم
1: في قول تعالى نخلق يدين
0: نعم
1: كيف نقول لا يدان لأحد من الثاني
0: لا يدان اي
1: نعم لا يدان
0: اي
1: فسرنا
0: اي نعم احنا قلنا لان التعبير الذي ذكر الله عز وجل لما خلقت بيدي ما يمكن في مثل هذا التعبير ان يراد بها القوه لا يمكن أن يراد بها القوة. وأما قوله قول العرب ما لي يدان في كذا ما لي يدان في هذا فيريدون بها الطاقة والقدرة وهذا شيء مشهور عندهم. لا ورد في مثال التركيب ما في شك ورد في مثال التركيب وذكرنا لكم الدليل من الحديث ومن الشعر العرب. نعم نقول القرون الثلاثة ما سكت القرون الثلاثة بمجرد ما قال لهم الرسول إنه أعور وإنه وإن ربكم ليس بأعور فهموا أن لله تعالى عيني ومشوا على الظاهر. وأنا قلت لكم في درس أمس إذا قال قائل ما هو الدليل على أن العرب على أن السلف أثبتوا بأن الله يدين ثنتين تقول لأنه ما نقل عنهم شيئا يخالف الظاهر فهم مشوا على الظاهر. نعم اي نعم هذا عام يراد به الخاص عام مخصوص عام مخصوص يعني الولدان اللي في الجنة والحور هذه ما تفنى خلقت للبقاء وكذلك الروح خلقت للبقاء ما تفنى. نعم
2: أمثل ما أقول أنا لما خلقت بيدي فقال أحد الأخوان آدم لم يتخلق بعد لأنك توقفت هذا قلت هذا بحث آخر كلام
0: كيف وشون
2: لأنك توقفت قلت هذا كلام ثاني لما قال لما خلقت بيدي قلت هذا كلام ثاني قال لم يتخلق آدم بعد
0: كيف
2: أجاب قال لم
3: فقد بماء النكرة
0: اي هي هي نعم نعم
2: لما يتخلق
0: نعم نعم نعم نعم
2: هل في كلام يعني لما يتخلق بعد هذا
0: لا ما هو صحيح احنا كنا فيه نظر يعني معناها مو معنى ننظر فيه اذا قلنا في نظر يعني انه مسلم. نعم
4: بارك الله فيك متعدد اكثر من واحد ذكر من جرير صبري بتفسيره ومنهم
0: سفيان
4: الثوري قال بأعيننا أي وحينا
0: وأمرنا نعم
4: الشرف فسروا هذا
0: نعم
4: فما في دليل على تعدد العين
0: إيه.
4: أما حديث الدجال بارك الله فيك فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال أعور له عينين صحيح وأنه أعور
0: نعم
4: أما أن لله عز وجل عينين اثنتين
0: نعم
4: فنريد الدليل بارك الله
0: هذا الدليل هذا الدليل لكن هذا هو الذي بين الرسول انه ايه وعلامه ايه وعلامه تبين بان الدجال ليس برب. نعم وهذا ثابت بالنص بارك الله فيك تامله

0: ليست واضحة عندك، وإذا كان فهمك قاصرا ما حيلتنا. الإمام أحمد بن حنبل والسلف كلهم أجمعوا على ذلك، كما نقل إجماعهم الأشعري والقاضي أبو بكر البقلاني، وكذلك نص عليه عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في رده على المريسي، وكذلك ابن خزيمة في التوحيد، كلهم يصرحون بهذا تصريحا واضحا مثل الشمس. وإذا جاءنا رجل لم يفهم شيئا فليس عدم فهمه حجة، بل عدم فهمه يدل على نقصه، وأنه إما مقصر أو قاصر، إما مقصر في التأمل وإما قاصر في الفهم أو في العلم. فأنت تأملها بارك الله فيك وراجع، أقول تأملها وراجع كلام السلف في هذا. أجل ما بلد حيلة، إذا رجعت ولم تفهم فما حيلتنا معك. السلف الصالح كلهم أجمعوا على عيني، نقل إجماعهم الأشعري والباقلاني، وأقر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا النقل للإجماع في كتابه الفتوى الحموية وغيرها. فإذا جاءنا واحد وقال والله أنا ما أفهم هذا، أقول الله يفتح عليك ويرزقك العلم والفهم. والله إذا كنت تبي تطعن بالأشعري الذي إذا كنت تريد أن تطعن في الأشعري الذي أجمع الناس على أنه رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وتطعن في العلماء الآخرين كابن خزيمة وعثمان بن سعيد الذي أجمع الناس على أنهم من أئمة الهدى، وتطعن أيضا في نقل ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله عن هؤلاء دون أن يتعقبوا كلامهم، تأمل بارك الله فيك، تأمل حديث الدجال بتمعن، فهمت؟ قبل أن يكون لديك عقيدة انتفاء هذا، فإذا تمعنت ذلك يتبين لك إن شاء الله تعالى. نعم.
1: أنا أثبت الله عز وجل صفة العين.
0: نعم.
1: أما العدل أثبت.
0: أي. لا نقص نقص في عقيدتي، هذا نقص في عقيدتي.
2: حديث الدجال يثبت جميع الدين فعلا أنه يقول أنه رب.
0: نعم.
2: أنه رب.
0: نعم.
2: لأن الرب له عين.
0: نعم.
2: أنه نفى أنه هو قال أن عينه طافية.
0: أي نعم، كأنها
2: ربكم ليس
0: نعم نعم، ما في إشكال. هو إذا تأملته وجدت أنه واضح صريح. ثم إذا قلنا عين واحدة فقط كذبنا قوله فإنك بأعيننا، كيف نقول هذا الجمع؟ هذا جمع واضح في العدد. فعليك يا أخي أن تثبت، لأن هذه عقيدة، عقيدة في الرب عز وجل. أي نعم، هذا رأي السلف بارك الله فيك. أنت إذا ذكرت راجع السند إلى سفيان الثوري، ولا سفيان الثوري لا شك أنه إمام، راجع السند إليه. أقول راجع السند، لا تسأل المحققين، اسأل نفسك أنت، خذ الرجال السند واحدا واحدا وشف هل يصح ولا لا. ثم إذا صح فإن سفيان الثوري رجل من التابعين أو تابع التابعين عارضه رجال آخرون، فقول هذا ليس حجة على هذا. نرجع لكتاب السنة. نعم.
3: العور لا يكون
0: مقابل
3: الكمال اللي هو الفين.
0: نعم.
3: ما نقول من العور يدل على الكمال اللي هو
0: الفين. نعم، هو عثمان بن سعيد رحمه الله قال هكذا، قال لقاتلكم الله هل يوجد عور بدون عينين؟ ما يوجد عور بدون عينين. إذن فقولوا إن ربكم ليس بأعور معناه أن له عينين.
4: فيجمع المؤلف
0: إلى صفة جديدة وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قد سمع، قد هنا للتحقيق، والمجادلة هي التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم
4: تشتكي زوجها حيث ظاهر منها، فقال أنت مني كظهر أمي. وكان الظهار في الجاهلية طلاقا دائما، فجاءت تشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبين له إنه كيف يطلق هذا الرجل ذلك الطلاق البائن وهي أم أولاده. وكانت تحاور النبي صلى الله عليه وسلم أي تراجعه الكلام، فأبتاها الله عز وجل بما أبتاها به في الآيات المذكورة. والشاهد من هذه الآيات قوله قد سمع الله قول التي تجادلك، ففي هذا إثبات السمع لله سبحانه وتعالى وأنه يسمع الأصوات مهما بعدت ومهما خفت. قالت عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، إني لفي الحجرة وإني ليخفى علي بعض حديثها. والسمع المضاف إلى الله سبحانه وتعالى ذكر العلماء أنه ينقسم إلى قسمين: سمع يتعلق بالمسموعات فيكون معناه إدراك الصوت، إدراك الصوت، وسمع بمعنى الاستجابة فيكون معناه أن الله يجيب من دعاه، من دعاه، لأن الدعاء صوت، صوت ينطلق من الداعي. وسمع الله دعاءه يعني استجاب دعاءه، وليس المراد سمعه مجرد سماع فقط، لأن هذا لا فائدة منه، الفائدة أن يستجيب الله الدعاء. السمع الذي بمعنى إدراك الصوت قال العلماء إنه ثلاثة أقسام: أحدها ما يقصد به التهديد، والثاني ما يقصد به التأييد، والثالث ما يقصد به بيان إحاطة الله سبحانه وتعالى. أما ما يقصد التهديد فكقوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وأما التأييد فكقوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، أراد الله عز وجل أن يؤيد موسى وهارون بهذا الذكر، أي بذكر كونه يسمع ويرى. وأما الذي يراد به بيان الإحاطة فمثل هذه الآية التي نحن بصدد شرحها، بل التي نحن شرحناها، وهي إيش؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. ثم قال أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. السر نعم، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لقد جملة مؤكدة باللام وقد والقسم المقدر، فهي مؤكدة بثلاثة مؤكدات. والذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء هم اليهود قاتلهم الله، فهم وصفوا الله بالعيب، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا يد الله مغلولة، قالوا إن عزيرا ابن الله، قالوا إن الله استراح يوم السبت حيث تعب من خلق السماوات والأرض. فهم والعياذ بالله أعدى ألدى لله سبحانه وتعالى، وصفوه بكل عيب. وقد ذكر الله تعالى ما وصفوه به في القرآن. طيب، وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع، أم في مثل هذا التركيب يقولون إنها متضمنة معنى بل والهمزة، يعني بل أيحسبون، ففيها إضراب وفيها نعم استفهام، أي بل أيحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. والسر ما يسره الإنسان إلى صاحبه، والنجوى ما يناجي به صاحبه ويخاطبه فهو أعلى من السر، والنداء ما يرفع به صوته لصاحبه. فها هنا ثلاث أشياء: سر ومناجاة وندى. فمثلا إذا كان شخص إلى جانبك وسارته، يعني كلمته بكلام لا يسمعه غيره، نسمي هذا مسارة. ولهذا الرجل الذي قال لصاحب الراوية لما ردها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي راوية الخمر، لما ردها النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنها حرمت، قال له الرجل بيعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما ساررته. المناجاة أن يكون الحديث بين القوم يسمعونه كلهم، أما المناجاة فتكون من بعيد، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. هؤلاء يسرون ما يقولونه من المعاصي ويتناجون بها، فيقول عز وجل: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى. هذه بلى حرف إيجاب، يعني بلى نسمع. وزيادة على ذلك: ورسلنا لديهم، أي عندهم يكتبون. والمراد بالرسل هنا الملائكة، لقوله تعالى: جاعل الملائكة رسلا. ففي هذه الآية إثبات أن الله سبحانه وتعالى يسمع سرهم ونجواهم. وما الغرض من ذلك؟
0: إيش الغرض؟ الغرض من ذلك التهديد، يعني أن الله تعالى يعلم سرهم ونجواهم فيهددهم بأنه سوف يحاسبهم على هذا. وقال: وقول اعملوا إنني معكما أسمع وأرى. الخطاب لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام،
4: يقول الله سبحانه وتعالى لهما: إنني معكما أسمع وأرى، أي أسمع ما تقولون وأسمع ما يقال لكم، أرى ما تفعلون وأرى ما يفعل بكم. لأنه إما أن يساء إليهما بالقول أو بالفعل، فإن كان بالقول فهو مسموع عند الله، وإن كان بالفعل فهو مرئي عند الله. طيب، هذا السمع يراد به إيش؟ يراد به النصر والتأييد، وكذلك هذه الرؤية يراد بها النصر والتأييد. يعني أن المقصود والغرض بيان أن الله سبحانه وتعالى يحفظهما ويكلأهما ويؤيدهما. قال: ألم يعلم بأن الله يرى. الضمير في ألم يعلم يعود إلى من يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى. كذا من عندنا: ألم يعلم بأن الله يرى. وهذه هي الرؤية، في هذه إثبات صفة الرؤية لله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يرى، والرؤية المضاف إلى الله لها معنيان: المعنى الأول بمعنى العلم، بمعنى العلم، والثاني بمعنى رؤية المبصرات، يعني إدراكها بالبصر. فمن الأول قوله تعالى: عن يوم القيامة إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الرؤية هنا رؤية البصر لا رؤية العلم، لأن اليوم يوم ليس له شيء جسم يرى، وأيضا هو لم يكن بعد، فمعنى نراه قريبا أي نعلمه قريبا، فالرؤية هنا بمعنى العلم. وأما قوله ألم يعلم بأن الله يرى، فهي صالحة لأن تكون بمعنى العلم وبمعنى الرؤية البصرية، بمعنى الرؤية البصرية. وإذا كانت صالحة لهما ولا منافاة بينهما وجب أن تحمل عليهما جميعا، فيقال إن الله يرى أي يعلم ما يفعله هذا الرجل وما يقول ويراه أيضا. طيب، لكن الذي يظهر من سياق الآية أنها رؤية العلم لقوله أرأيت الذي ينهى، والنهي يكون بالقول، والقول لا يرى بالعين، لا يرى بالعين، فيكون مراد بالرؤية هنا العلم أقرب. وقال سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قبل هذه الآية قوله وتوكل على العزيز الرحيم، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. والرؤية هنا بمعنى رؤية البصر، لأن قوله الذي يراك حين تقوم لا تصح أن تكون بمعنى العلم، لأن الله يعلم به حين يقوم وقبل أن يقوم. وأيضا نقول وتقلبك في الساجدين أيضا يؤيد أن المراد بالرؤية هنا رؤية البصر. طيب، وقوله وقول نعم، وإنه هو السميع العليم. إنه أي الله الذي يراك حين تقوم هو السميع العليم. وفي الآية هنا ضمير الفصل هو السميع، وقد مر علينا أن من فوائده الحصر، فهل الحصر هنا حقيقي بمعنى أنه حصر لا يوجد شيء من المحصور في غير المحصور فيه، أو هو إضافي؟ الجواب هو إضافي، لأن المراد بالسميع هنا ذو السمع الكامل المدرك لكل مسموع، وهذا هو الخاص بالله عز وجل. أما مطلق السمع فقد يكون من الإنسان، كما في قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فسمى الله تعالى الإنسان سميعا بصيرا. وكذلك نقول العليم، فإن الإنسان عليم، كما قال الله تعالى بشرناه بغلام عليم. لكن العلم المطلق أي الكامل هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. وقوله وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ما الذي قبل الآية؟ نعم، قلنا مريم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم الله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. في هذه الآية يقول فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والرؤية هنا علمية أو بصرية؟ أو شاملة؟ شاملة، لأن علمنا بما عمل غيرنا قد يكون عن رؤية وقد يكون عن علم من غيره، يعني أعلمنا أحد بأنه يعمل. ففيها إذن في قوله فسيرى الله عملكم ورسوله إثبات الرؤية بمعنيه، الرؤية العلمية والرؤية البصرية. المؤلف رحمه الله أدمج في هذه الآيات صفة الرؤية مع صفة السمع، وآنفا قد قسمنا السمع إلى قسمين: سمع وإدراك الأصوات أو المسموع. وذكرنا أن هذا النوع، هذا القسم له ثلاث أنواع: ما يقتضي التأييد، وما يقتضي التهديد، وما يراد به الإحاطة. الرؤية تنقسم إلى قسمين: رؤية بمعنى العلم، ورؤية بمعنى إدراك المبصرات، وكلاهما ثابت لله عز وجل، فهو عالم بالأمور وراء لها. طيب، السمع ذكرنا من أمثلته التي تقتضي النصر والتأييد قوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. ومن الممكن أن نقول إن الرؤية التي معناها إدراك المسموع، إدراك المرئي، تنقسم أيضا إلى قسمين: قسم يقتضي التأييد مثل إنني معكما أسمع وأرى، أين نضع الخط؟ وأرى إثبات الرؤية. وقسم يراد به الإحاطة والعلم، ومثل لا من السمع الرؤية، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وربما يقتضي أحيانا التهديد، ربما يقتضي التهديد مثل إذا علقت الرؤية بفعل إجرامي أو ظلم أو ما أشبه ذلك، فالمراد به التهديد. طيب، قوله الذي يراك حين تقوم، وش المراد به؟
5: الصالح.
4: إيه نعم، لكنها وش تقتضي؟ التأييد أو التهديد أو الإحاطة؟ الظاهر الله أن الإحاطة، لأنه قال توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. إيه. ثم قال: وهو شديد المحال، ومكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذه ذا صفات متقاربة: المحال والمكر والكيد. فأما المحال فهو الأخذ بالعقوبة، فقوله وهو شديد المحال أي شديد الأخذ بالعقوبة. وقيل إن المحال بمعنى المكر أي شديد المكر، وكأنه على هذا التفسير مأخوذ من الحيلة، وهي أن يتحيل بخصمه حتى يوقع به. وقول ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، الضمير في مكر يعود على من؟ هذه ترى في آل عمران، في قوم عيسى، مكروا ومكر الله والله خير الماكرين. والمكر قال العلماء في تفسيره إنه التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، يعني تفعل أسباب خفية فتوقع بخصمك، هو لا يحس بها ولا يدري، ولكنها بالنسبة لك معلومة مدبر. والمكر لو سألنا سائل هل هو صفة مدح أو صفة ذم، قلنا يكون في موضع مدحا ويكون في موضع ذم. فإن كان في مقابلة من يمكر بك فهو مدح، لأنه يتضمن بيان أنك أنت أقوى منه، وإن كان في غير ذلك فهو ذم. ولهذا لم يصف الله نفسه به إلا على سبيل المقابلة والتقييد. ومكروا ومكرنا، ويمكرون ويمكر الله، والله ما أفضل.
6: الله يرى
4: يا شيء. نعم. أو التهديد، يعني هو هو في جانب للتهديد.
6: نعم.
4: وفي جانب لشأين بالنبي عليه الصلاة والسلام وتقويته.
7: شيخ هل الرؤية التي يراد بها التهديد؟
4: نعم.
7: هل الرؤية التي يراد بها التهديد؟ التي علقت بفعل الإجرام.
4: أي نعم. هذه ألم يعلم بأن الله يرى؟
7: هذه يعني يراد بها التهديد.
4: والله ما
6: أفهم.
4: أو للتهديد، لأن هو هو في جانب للتهديد وفي جانب لتأييد النبي عليه الصلاة والسلام.
8: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسبعين
9: صلى الله عليه وسلم.
8: أما بعد، هذا سياق ما ذكره الإمام ابن جرير الطبري عن تفسير الإمام سفيان الثوري لقوله تعالى تجري بأعيننا وتحقيق إسناده إليه. قال الإمام الحافظ محمد بن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره جامع البيان في تفسير القرآن الجزء 27 صفحة 58 من سورة القمر، قال: وقوله تجري بأعيننا، يقول جل ثناؤه: تجري السفينة التي حملنا نوحا فيها بمرأ منا ومنبط. وذكر عن سفيان في تأويل ذلك ما حدثنا وذكر سفيان في تأويل ذلك ما حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان في قوله تجري بأعيننا يقول بأمرنا. وبعد مراجعة مضان هذا الحديث وجدنا أنه ليس له سند إلا ابن جرير. قال حدثنا ابن حميد، ابن حميد هو شيخ ابن جرير وهو محمد بن حميد الرازي رضيه الإمام أحمد وأثنى عليه. قال ابن عدي في الكامل كامل في الرجال على أن أحمد بن حنبل قد أثنى عليه خيرا لصلابته في السنة ووثقه ابن معين، وقال هذه الأحاديث التي يحدث بها ليس هو من قبله إنما هو من قبل الشيوخ الذين يحدث عنهم. وإمام أحمد رضيه قال في غير أهل الريب، أما أهل الريب فقال هو أعلم بهم ولم يروي عنه ابن خزيمة. وقال إن أحمد قد أحسن الثناء عليه لأنه لم يعرفه، ولو عرفه كما عرفناه ما أثنى عليه أصلا. وقال أبو نعيم بن عدي سمعت أبا حاتم الرازي في منزله وعنده ابن خراش وجماعة من مشايخ أهل الري وحفاظهم، فذكروا ابن حميد فأجمعوا على أنه ضعيف في الحديث جدا حول كلهم أهل الري أهل بلده وهم مقدمون على غيره. قال وكذبه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان والكوثج حد منصور الكوثج وصالح جذرة والنسائي في موضع، وقال مرة ليس بشيء البتة، وقال البخاري فيه نظر. فقد علم أن البخاري إذا قال فيه نظر فهي غالب ما تأتي على الرجل الكذاب، ولكنه يتأدب في عبارته كما ذكر الحافظ ابن حجر في المقدمة مقدمة الحلبالي. وقال يعقوب بن شيبة كثير المناكير. ورد الحافظ فضل الرازي 50 حديثا له، وجرحه ابن حبان، وجاء عن غير واحد أن ابن حميد كان يسرق الحديث، وكذبه أيضا الحافظ ابن واره الرازي. وقال صالح بن محمد الأسدي كان كل ما بلغه عن سفيان يحيده على مهران، وهذا مما حدث به عن سفيان. وقال حدثنا مهران. أما الحافظ الجهلي بن حجر فقال هو ضعيف، لكن معروف عن كثير المحدثين أنهم ينظرون على قال فيه معاصره. مهران بن أبي عمر الرازي قال ابن حميد حدثنا مهران، هو مهران بن أبي عمر الرازي وثقه أبو حاتم بن معين وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الدار قطني لا بأس به، وقال البخاري والسعدي في حديثه اضطراب. وقال النسائي ليس بقوي. وقال ابن معين كتبت عنه وكان شيخا مسلما وعنده غلط كثير في حديث سفيان. وضعفه ابراهيم بن موسى فراء. وقال ابو احمد الحاكم ليس بالمتين عندهم. وقال الحقيري روى عن الثوري احاديث لا يتابع عليها. قال الذهبي فيه لين. وقال ابن حجر صدوق له اوهام سيء الحفظ. والحمد لله رب العالمين.
0: احسنت بارك الله. النتيجة من هذا الآن أن السند لا يصح عن سفيان. أقول النتيجة أن السند لا يصح عن سفيان من حيث الرجال، ولا يصح عنه أيضا من حيث المعنى، لأن سفيان الثوري رحمه الله من أئمة أهل السنة والجماعة، فلا يمكن أن يحرف معنى الآية إلى ما ذكر. يعني لا يمكن أن يقول إن قوله تعالى تجري بأعيننا معناه تجري بأمرنا، لا يقول هذا. هو لو قال بأمرنا لكان الأمر أهون، لكن إذا قال لو قال بمرأة منا لكان الأمر أهون، أما بأمرنا فلا وجه له إطلاقا. والحمد لله. إجابة، فالجواب نعم، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ايش معنى لا يسمعون؟ يعني لا يستجيبون، يعني لا يستجيبون. طيب، وسبق لنا ايضا المكر، المكر والمحال والكيد، وقلنا ان هذه الصفات متقاربة، وانها تكون مدحا في حال دون حال، وما كان هذا سبيله فإن الله لا يوصف به على الإطلاق، فلا يقال إن الله ماكر، لا على سبيل الخبر ولا على سبيل التسمية، ولا يقال إنه كائد، لا على سبيل الخبر ولا على سبيل التسمية. ذلك لأن هذا المعنى يكون مدحا في حال ويكون ذما في حال، فلا يمكن أن نصف الله به على سبيل الإطلاق. إذن ماذا نقول؟ نقول خير الماكرين، خير الماكرين، هذا كمال ولا لا؟ ولهذا لم يكن تعبير القرآن أمكر الماكرين، بل قال خير الماكرين، فلا يكون مكره إلا خيرا. نعم. طيب، أو نقوله في سبيل المقابلة، مقابلة من يمكر به، فنقول إن الله تعالى ماكر بمن يمكر به أو بالماكرين. نعم، لقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. طيب، قوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، هذه نزلت في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، مكر به اليهود، ولكن كان الله تعالى أعظم منهم مكرا. كيف؟ ها؟ رفعه الله وألقى شبهه على أحدهم، على الذي تولى كبره وأراد أن يقتله، أراد أن يقتله، فرفعه الله عز وجل، لأنه لما دخل عليه هذا الذي يريد القتل، وإذا عيسى قد رفع، فدخل الناس فقالوا أنت عيسى، قال لست عيسى، فقالوا أنت هو، لأن الله ألقى عليه شبهه، فقتل هذا الرجل الذي كان يريد أن يقتل عيسى بن مريم، فكان مكره عائدا عليه، ومكروا مكرا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، هذا في قوم صالح كان في المدينة التي كان يدعو الناس يدعو فيها إلى الله 9 رهط، يعني 9 أنفار، تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله يعني لنقتلنه بالليل، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، يعني قتلوه بالليل ما يشاهدونه، لكن مكروا ومكر الله. قالوا إنهم لما خرجوا ليقتلوه أمطرت السماء، فلجأوا إلى غار اتقاء المطر، فانطبق عليهم الغار فأهلكهم في الليل، وصالح وقومه أو صالح وأهله لم يمسهم سوء. فيقول الله مكروا مكرا ومكرنا مكرا، ومكرا في الموضعين منكرة للتعظيم، أي مكروا مكرا عظيما ومكرنا مكرا أعظم. طيب، وقولوا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إنهم أي كفار مكة يكيدون للرسول صلى الله عليه وسلم كيدا، كيدا لا نظير له في التنفير منه ومن دعوته، ولكن الله تعالى يكيد كيدا أعظم وأشد، وأكيد كيدا يعني كيدا أعظم من كيدهم. ومن كيدهم ومكرهم ما ذكره الله في سورة الأنفال، وإذ يمكروا بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ثلاثة آراء، يثبتوك يعني يحبسوك، يقتلوك يعدموك، يخرجوك يطردوك، ثلاثة آراء. وكان رأي القتل أفضل الآراء عندهم بمشورة إبليس، لأن إبليس جاءهم بصورة شيخ النجدي قال لهم أبا أعطيكم العلم، انتخبوا 10 شبان من 10 قبائل من قريش وأعطوا كل واحد سيفا، ثم يعمدوا إلى محمد فيقتلوه قتلة رجل واحد جميع، فيضيع دمه في القبائل 10 قبائل من العرب، فلا تستطيع بنو هاشم أن تقتل واحدا من هؤلاء الشبان، يعني كل واحد له قبيلة، وحينئذ يلجؤون إلى إيش؟ إلى الدية، وتسلمون منه. فقالوا هذا الرأي، هذا الرأي، وأجمعوا على ذلك، ولكنهم مكروا مكرا، والله تعالى يمكر، قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ما حصل لهم الذي يريدون، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من منامه يذر على رؤوسهم التراب، على رؤوس 10 هؤلاء، نعم، ويقرأ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشناهم فهم لا يبصرون. هؤلاء ينتظرون الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج، فخرج من بينهم ولم يشعروا بهم، نعم، سبحان الله العظيم. إذن صار مكر الله عز وجل أعظم من مكرهم، لأنه أنجى رسوله منهم وهاجر. طيب، هنا يكيدون كيدا وأكيد كيدا، نقول فيها ما قلنا في مكروا مكرا ومكرنا مكرا، يعني أن التنكير فيها للتعظيم، وكان كيد الله عز وجل لهم أعظم من كيدهم لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يكيد الله عز وجل لكل من انتصر لدينه، فإنه عز وجل يكيد له ويؤيده. قال الله تعالى كذلك كدنا ليوسف، كدنا له يعني عملنا عملا حصل به مقصوده دون أن يشعر من كان عندهم، وهذا من فضل الله عز وجل على المرء أن يقيه شر خصمه على وجه الكيد والمكر لهذا الخصم الذي أراد الإيقاع. فإذا قلت ما هو تعريف المكر والكيد والمحال، فإن تعريفه عند أهل العلم أنه التوصل بالأسباب الخفية، التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، يعني أن توقع بخصمك بأسباب خفية ما أدري عنها، ما أدري عنها. هذا هو الكيف، وهو في محله صفة كمال، وفي غير محله صفة نقص، لكنه في غير محله له اسم آخر

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المسقري حفظه الله.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: فإني أنصح إخواني في الله أن لا يدرسوا أبناءهم عند أهل الأهواء، لا في مدارس أهل الأهواء ولا في حلقاتهم. وأخص بالنصح الذين يقطنون في الأماكن التي تمكن منها الحوثيون الرافضة، فإنه إذا درس أولاده في مدارسهم المشرف على ذلك والمعلم وإلى آخره الذين في المدرسة تحت سيطرة وتوجيه الفكر المنحرف، أصحاب الفكر المنحرف، فما يؤمنك أن تكون متعاونا مع ولدك هذا على الإثم والعدوان، وأن تكون خائنا للرعاية، كلكم راع ومسؤول عن رعيته، ما من عبد يسترعيه لرعية لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة، وأن تكون غير واق له عذاب الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ما يؤمنك أن ولدك غدا يخرج من المدرسة يسب معاوية، بل يسب الصحابة، سب أبا بكر وعمر، بل ينكر الصفات، بل ينكر عذاب القبر، بل ينكر السنة، يعادي أولياء الله. ما يؤمنك هذا الصبي وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه وأشد من أبيه المدرس المعلم. يتأثر التلميذ بمعلمه أكثر ربما مما يتأثر بأبيه وأمه، حتى إن بعض يعني من بعض ما ذكروا من الأمثلة في ذلك أن بعض الآباء أخذ ولده للسوق، ذهب معه السوق وهو ما يذهب السوق، ولما رأى الناس يعني في هيشات وصياح شأن الأسواق قال يا أبي لو جاء المدرس كيف سيسوي بهؤلاء. يقول لأبيه يعني المدرس أصلا هناك ما يسمح لهم في الفصل بالزجلة والصياح ولا يهدوء، وإذا حصل زجلة في الفصل أدبهم، فهو يرى أن المدرس هذا لو جاء السوق سيخبط أولئك أصحاب السوق حتى يهدؤون كلهم لكثرة التأثر. الشاهد أن هذا خطأ بارك الله فيك أن تدرس أبنائك عند الرافضة وعند من يدرس مع الرافضة ولا يستطيع أن يزيد ولا ينقص إلا من مناهج الرافضة وما يريده الرافضة. يقرر عليهم الصرخة، يقرر عليهم تمجيد من لا يجوز تمجيده، يقرر عليهم بعض الملازم، يقرر عليهم بعض الأفكار. إيش يستفيد ابنك أو ابنتك تدرسها في مثل هذا التدريس؟ وفقك الله، اتق الله، ماذا يستفيد؟ والله لو يحفظ عندهم القرآن والصحيحين وقد انحرفت، ما عندهم ما حول الصحيحين ولا حول القرآن، وقد انحرفت عقيدته أنك قد خنته وأنه قد زاغ وأنك قد غامرت به إلى ما لا تحمد عقباه. ثم أنت أول من يجني نكد ذلك، أنت أول من يجني نكد ذلك، وهو أنه يتنكر لك في أقرب فرصة إذا تمكن وتلقى تلك الأفكار، لا يعرف لك قدرا بل يعتبرك وهابيا متخلفا، يصبر عليك صبر إن أحسن ولا يبالي بك ويعتبرك يعني ماذا ما عرفت الدين. بعضهم يذهب ربما سحر ربما كذا يقول الآن عرفت الدين، الآن يرجع من عند الرافضة من عند الحوثيين بعد أن يشربونه تلك الأفكار فيرجع يقول الآن عرفنا الدين. وش عرفت الدين؟ عرفت سب الصحابة، وعرفت الدين عرفت إنكار الغيبيات، وش عرفت الدين؟ عرفت الأسحار وتقليد الكفار، وش عرف وش من دين عرفت؟ عرفت الجهل وش عرفت الدين؟ عرفت التخزينة والتطبيل والزوامل والدفوف تخزينة، وش عرفت الدين؟ عرفت ضياع عمرك في المعاصي وبعدك عن الله وعن كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الشاهد حرام، حرام تدريس الأبناء عند أهل الأهواء. نعم، للأدلة المذكورة صغارا كانوا أو كبارا، فهذا الصبي الآن كإناء فارغ تضع فيه ما شئت. وكما قيل عرفت الهوى، عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. فهذا هو. ومدارس أهل السنة كثيرة، ومراكز أهل السنة كثيرة، وأنت إذا عجزت عن تدريس ابنك فأن غيره أعجز. إذا أدرست عجزت عن تربية ابنك فأنت عن غيره ربما أعجز. إذا كان عندك ولد ترجم به عند هؤلاء ثم ما تستطيع تدرسه، بل اذهب ودرس أولادك في أماكن لا يفسدون فيها ولا يضلون فيها ولا ينحرفون فيها. وكثير من بلاد الغرب يعانون من هذا، من إلزام وضغوط على المجتمع أن يدرس، وإلا يعني يعتبر لازم يسحبونهم منه. وفي بعض الأماكن، نحن في هذا البلد ما زال عندك فسحة، أحمد الله على هذا العافية أنك ما تدرس ولدك إلا في مكان ترضى له تلك التربية الصحيحة. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح، أو ولد صالح يدعو له. ما هو الولد المبتدع؟ الولد المبتدع ما هو صالح. هذا إذا كان بدعة فقط، ولو يكون زنديقا ولا باب أولى، أو ولد صالح يدعو له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. رعاية، صيانة، تربية على طاعة الله والبعد عن الشر. وقال كخ: إنا لا نأكل الصدقة، إنا لا نأكل الصدقة. وعلى مستوى الورع يعلمه، قال: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. تربية على الطعام والتأديب. وقال: يا احفظ الله يحفظك، يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا لن يضرك لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ورفعت الأقلام وجفت الصحف. درسوا أبناءكم حفظكم الله في مدارس السلفيين، مدارس السنة. ما يحتاج له شهادة، ما يسوي بالشهادة ويدور شهادة ماذا؟ والله كثير من الناس معهم شهادة ما استطاعوا يتوظفون بها. تجدهم ما عنده وظيفة، وإذا وظفوا في وظيفة يضيع عليه عمره بدون استفادة، وبعض الوظائف تسلب عليه يسلب دينه بسببها. فهو في خير، علمه كتاب الله وسنة رسوله، حتى علمه الحساب ما في مانع، علمه الفرائض. إذا عرف الفرائض وعرف الحساب وعرف النحو احتاجت له الأمة. وما عند أولئك القوم إلا أقل من هذا، ما وصلوا إلى هذا المستوى. علمه العلوم الشرعية، حفظه بحيث أن هذا يكون مرجعا للأمة. لو كان مثلا احتاج للقضاء لو تولى القضاء فضلا عن غيره، كان له أهلية في القضاء. على أن ما ننصح بذلك، كما لم ينصح الصنعاني رحمه الله ذاك القريب له شيخه أو ابن أخيها وكذا، قال: ذبحت نفسك لكن لا بسكيني، كما أتى في طه وياسيني، أو كما ذبحت نفسك والستون قد وفدت عليك، ماذا ترجى بعد ستيني؟ وينصح في قصيدة واسعة على أنه يتجنب ذلك الذي يخشى عليه منهم. شاهد بارك الله فيكم، ننصح أنفسنا وإخواننا بالتربية الصحيحة الشرعية، التربية الصحيحة السلفية، التربية الصحيحة المتميزة، التربية الصحيحة التي يرجى نفعها في الدنيا والآخرة لنفسها وللمسلمين.
3: يقول السائل: رجل سلفي عنده القراءات يقرأ كل من جاء عنده ولو كان من أهل الزيق، فما حكم هذا العمل؟
2: مخطئ. الذي يقرأ أهل الزيق مخطئ. قال محمد بن سيرين: أراد أحد أن يقرأ عليه فأبى، قال سأله عن ذلك، قال أخشى على قلبي، فإنك إن قرأت عنده أو قرأ عندك جالست صار جليسا لك، سواء أخذت عليه أو أخذ عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فكما أن الطالب يتأثر بمعلمه، كذلك أيضا المعلم يتأثر بسمت وصلاح وتقدير واحترام الطالب، فربما أثر عليه. هذه الطريقة ليست طريقة السلف. بعضهم كان يقول: أحرج على من كان مبتدعا أو ماجنا أن يقوم من حلقتي، مبتدعا أو ماجنا. ومن هذا الباب أيضا ما تجد يعقدون عليه أبوابا في كتبهم كالآجر في الشريعة: لا تجالس أهل الهواء إن مجالستهم ممرضة، لا تجالس أهل الأهواء عشان يغمسوكم في البدع ويلبسوا عليكم دينكم. سواء جالست عاميا أو عالما أو جاهلا أو طالبا، لا تعمل على نفسك من مجالسته إن كان سيء الحال. جليس السوء غير مأمون الغائلة. جليس السوء سواء كان صاحب بدع أو تحزب أو غلو، فإن الغلو بدعة، أصحاب الغلو يهلكون أنفسهم والناس، يجرون على أنفسهم والناس الفتنة والشر، ويحقرون نعمة الله، ويقلبون الحقائق، ويفتنون على أنفسهم وغيرهم، ويزرعون العداوة والبغضاء بين المسلمين بغيرها بين المؤمنين، خلص المؤمنين غير موجب. هذه بدع تعتبر، هذه مهلكة. فإذن احذر بارك الله فيك مجالسة المعلم السيء أو التلميذ السيء، لا هذا ولا هذا، حتى يكون الصف صافيا وحتى يحصل التعاون على البر والتقوى. وكانوا يقولون: من نعمة الله سوء حفظ إسماعيل بن خليفة، لأنه كان صاحب انحراف، فلو تمكن وقوي حفظه لأضر نعم بالمسلمين. الحج عن الميت مشروع لهذا الحديث ولغيره، فدين الله أحق أن يقضى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، عن الميت المسلم. وتوسع في ذلك بعض الناس حتى صار يترك الحج عن نفسه ويحج عن بعض الأئمة، ومثلا هذا يحج عن بعض الصحابة، ويذهب يحج مثلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وآخر يحج عن الإمام أحمد. أنا أحوج أن أحج عن نفسي لضعف حالي، ولما عندهم من الخير والسابقيات. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ولو كان في النفق على الأقارب. وكان إذا دعا بدأ بنفسه، وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي الزموا أنفسكم. وهذا في سياق الآية: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي أنه الاهتمام بهذا الشأن الاهتمام بالنفس. ومن الاهتمام بالنفس إنكار المنكر، فإذا اهتديت وأنكرت لا يضرك، اتقوا الله ما استطعتم. ومن معاني ذلك أيضا: ولا تكسب كل نفس إلا عليها، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. والصدقة تكون عن الزيادة والفضل، إن تبذل الفضل خير لك، فكيف بإنسان من أمثالنا حاله كحالنا، هو أحوج بالنفقة على نفسه والعناية بنفسه، أعني بالأعمال الصالحة. ولا شك أن الحج عن أئمة الهدى أنه خير، لكن أهم من ذلك الحج عن النفس الضعيفة المذنبة مع قصر الأعمار مع ضعف الأحوال. في مجموع الفتاوى عمن حج عن الغير ليوفي دينه 26/19، أجاب شيخ الإسلام الحاج عن الغير لأن يوفي دينه، قال اختلف فيه العلماء أيهما أفضل، والأصح عن الأفضل الترك، إن كون الإنسان يحج لأجل أن يستفضل شيئا من النفقة ليس من أعمال السلف، حتى قال الإمام أحمد ما أعلم أحدا كان يحج عن أحد بشيء ولو كان هذا عملا صالحا لكانوا إليهم بادرين. والارتزاق بأعمال البر ليس من شأن الصالحين، أعني إذا كان إنما مقصوده العمل اكتساب المال، بالعمل اكتساب المال. وهذا المدين يأخذ من الزكاة ما يوفي به دينه خيرا له من أن يقصد أن يحج ليأخذ دراهم يوفي بها دينه. ولا يستحب للرجل أن يأخذ مالا يحج به عن غيره إلا لأحد رجلين، رجل يحب الحج ورؤية المشاعر وهو عاجز فيأخذ ما يقضي به وطره الصالح ويؤدي به عن أخيه فريضة الحج، أو رجل يحب أن يبرئ ذمة الميت عن الحج إما لصلة بينه لرحمه أو لرحمة عامة بالمؤمنين حول ذلك، فيأخذ ما يأخذ ليؤدي به ذلك. وجمع هذا المستحب أن يأخذ ليحج لا أن يحج ليأخذ، أن يأخذ ليحج لا أن يأخذ ليحج، هذا في جميع الأرزاق مأخوذة على عمل صالح، فمن ارتزق ليتعلم أو ليعلم أو ليجاهد فحسن، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل الذين يغزون في من أمتي ويأخذون أجورهم، وذكر الحديث. له بقية الكلام إلى هنا، بارك الله فيكم وجزى الله الحافظ خيرا. فإن فتحه هذا اشتمل على عديد من الكتب، هذا هو شأن الشروح، أن يكون الشرح مستملا على عديد من النقولات من كتب العلم. أما شروحات المتأخرين الذي فيها انظر انظر انظر، هذه تذهب تنظر تحصل يعني خلاف ما نقله غالبا عند التمحيص، وهذه المسألة كذا والراجح فيها كذا، انظر انظر انظر، يعني اعمل لك أرقام انظر. طيب انت ذهب فتش، ربما تكل الكلام فيه زيادة، الكلام فيه نقص، الكلام فيه انزحاف، الكلام فيه، فكلمة انظر هذه التصرف من الباحثين، وهو يحسب أنه بذلك يحسن صنعه وأنه قد عصر المسألة ولخصها في كلمات يسيرة. نعم ممكن أن تنقل نصا أو نصين من كلام العلماء تبرهن على الخلاف ثم تبرهن بها أيضا على الترجيح أو ما كان من ذلك، أما انظر انظر كذب بعض الدكتورة وبعض الرسائل، هذا غالبا أنها مع أنها متعبة والنسخ تختلف وتذهب تبحث حتى تتعبك لا تجدها لاختلاف النسخ، ولأنها متوهة ما يعطيك النص. هذا أنا أنصح إخواني أن لا يغتروا بها، طريقة هؤلاء طريقة جيدة، ينقلون الكلام قال فلان قال فلان قال فلان، انتهى بنصه من كلامه بمصدره، فكلام موثوق مطمئن. وباختصار لا تنقل كل ما قاله أنت، خذ الذي أنت تريده، قول مطلوب القول المهم. إلى هنا بارك الله فيكم. انظروا بهذه المشغلات استغل الشيطان كثيرا من الناس، يعني تجد بعض الناس بجانب العلم ما بينه وبين مكان العلم شيء، بإمكانه أن ينزل من بيته مثلا إلى مجلس علم فيستفيد فيشغله يصرفه بهذه الوساوس والتفكيرات. إما بوسواس أو آخر، ومن أشدها الوسواس الدنيوي. وأنت إذا انشغلت بهذا وتبقى لك مطوع وتضيع مستقبلك، ضيع مستقبلك ومستقبلك، يعني الناس يكون عندهم وعندهم وأنت فقير، أبناؤك ربما يفتقرون وما عندهم حتى السكن وما عندهم كذا وما عندهم كذا، من هذا الأشياء. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وبعضهم يلعب عليه الشيطان، يروح يدور ما كان قد وسوس له الشيطان ما يحصله، ولا لا أنا سأسس كذا وأفعل كذا وأفعل كذا وأفعل، نعم، وتكون من بعده قوما صالحين. بعد ذاك الخبر كله الأتعاب على ما قال إخوة يوسف، وتكون من بعده قوما صالحين، اقتلوا يوسف، وسوس لهم يقتلون يوسف، ويوسوس لهم أنهم توبوا بعد ذلك يكونوا قوما صالحين، وقد ينتهي عمره ما قد وصل إلى تلك المرحلة التي أرادها، وقد يدخله حتى يجعل رقبته في الربقة، يعني في مشنقة الديون والأثقال وما إلى ذلك، وبعد ذلك ما يرجع، ما يستطيع الرجوع. أنت الآن خفيف، استغل خفتك، الخفة هذه ما تتيسر لكل أحد، ترى من نشب في الدنيا والله رط في أشيائها، في التزاماتها، في مسؤولياتها، في مسؤولياتها. بعض الناس يكون خفيف مسكين بعد حاله مرتاح، يمسكونه عملا إما قيادة كبيرة ولا مسؤولية كبيرة، ولا دخلوه في عمل وبعد ذلك قلوا ترى أنت تعرف مصير الذي يترك مثل هذا العمل الذي أعطيناه نحن، يعني افعل ولا مصيرك، ترى ستعرف مصيرك، ما عاد يستطيع يخرج لأنه قد أخذ وبلع، بلع كثير، بلع وجمع كثير، ويظن أنه يعني يبني وأنه سيفعل سيفعل، بعد ذلك انشب. مرة كان في ثعبان كبير يأكل الفراخ، الدجاجة تأتي بعدة أفراخ ما نرى منها إلا القليل، يأكلها ما نسمع إلا الصياح وشرد، يأكل هذا وهي صغار هذا يبلعها. صادف يوما من الأيام في فرخ كبير بلعه ثعبان ذلك قد عمره، فانشب فيه، بلع نصفه وانشب في الباقي، ما لا دخل ولا خرج. وبعد ذلك يعني جئنا لو في طفل كان سيقتله، ثعبان كبير وهو مطرح ولا يتحرك، لا استطاع يمشي، لا استطاع يبلع، لا استطاع يرد، فكان كنا نضرب فيه بكل سهولة، تقتله بكل سهولة ميت نشب. فهذه هكذا الدنيا، الذي ينشب فيها تبلع، إذا ينشب وسنشب فيها ربما تميته، لا عاد يستطيع يتخلص منها ولا يبلعها. ما كل شيء يصلح لك يا طالب العلم، ما كل شيء يصلح لك، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أنت يصلح لك والله طلب العلم جدا، كوفية على وطن موطن الرأس، هذا طلب العلم لطالب العلم، كوفية على مقدار رأسك، لكن غير ذلك ربما تغطي العين ستعامى. فالمسلم بحاجة إلى فقه دين الله حيث كان، ليلا نهارا سفرا حضرا، أي عمل يقوم به إذا تخلى عن فقه دين الله أصيبت من الشيطان، أصيبت مقاتله من الشيطان ومن سائر أعدائه. أن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقال يا أيها الناس، يعني خطب الناس، علمهم التعليم الأول لا تتمنوا لقاء العدو، وسبق بيان ذلك وأضرار ذلك. التعليم الثاني أمرهم بالدعاء، ولا سيما بنوع من الدعاء وهو طلب العافية، إن العافية دفاع الله عن العبد، فمعناها أنه اطلبوا دفاع الله عنكم على أي حال، مواجهة أو غير مواجهة، إن واجهتم دافع الله عنكم، إن الله يدافع عن الدين، وإن لم تواجهوا دافع الله عنكم، فأنتم في عافية ما دمتم في خير ما دمتم في عافية الله. واسألوا الله العافية. وهذا السؤال العافية جاءت به أحاديث، قال أنه قد كثرت الأحاديث في الأمر سؤال العافية، وهي من الألفاظ العامة المتناولة لدفع جميع المكروهات. فقوله سأل الله العافية في الأبدان، في الأوطان، في الدين، في الوقت، في كذلك القول، في الفعل، في عدم انتصار العدو عليكم، في كل شيء، إذا عافاك الله مكنك. قال المكروهات في البدن والباطن، في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية العامة لي ولأحبابي ولجميع المسلمين. هذا دعاء النووي يقول، يعني استغل فرصة هذا الحديث سأل الله العافية ودعا له وللمسلمين. اللهم إني أسألك العافية العامة لي ولأحبابي ولجميع المسلمين، ونحن كذلك نسأل الله ذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العافية، لا تهمل دعاء العافية. مر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس في شدة البلوى، قال لعل هؤلاء لم يسألوا الله العافية، فأي بلاء واجهه بسؤال العافية، أي فتنة، أي مرض، أي شيء، إذا عافاك الله أنت في خير. ما أعطي أحد بعد اليقين خير من المعافاة. علم الحسن، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، إلى آخره. هذا يشمل أنك تدعو بأن يجعلك الله مع جماعة المؤمنين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، كلهم عافاهم الله، عافنا فيمن عافيت، هدينا فيمن هديت، هذه الأصناف كلها، عافنا فيمن عافيت، هذه الأصناف كلها، تولنا فيمن توليت، هذه الأصناف كلها، إلى آخرها. هذه كلها دعاء بأن يجعلك الله مع الجماعة، جماعة المؤمنين وركبهم يوم القيامة، صراط الذين أنعم الله عليهم. لا معافى إلا من عافاه الله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلى المجاهرين. يا إخوان، من لنا؟ هل في لنا شيء غير الله؟ والله ما معنا شيء ولا لنا شيء، ما لنا إلا هو في سائر الأحوال، ما لعبده إلا هو سبحانه وتعالى، ما لعبده المؤمن إلا هو. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أخرج بعضهم أقوالا يقول إننا تدعمنا مدعوم من كذا ويدعمك كذا ويدعمك الديوان الملكي ويدعمك، قلنا والله إنه كذب، والله ما معنا إلا الله، احنا ما نقول هذا استضعافا، لكن معنا بركة من رب العالمين، القليل يجعل الله فيه بركة، لا معنا جمعيات تدعمنا، ولا والله دول تدعمنا، ولا أثرياء حتى من شدة يعني التضخيمات أنهما ما فيش والله من هذا شيء، لكن فيه بركة ولطف، قليل يجعل الله فيه بركة، وأخيار كثير لله الحمد، هذا يأتي بقليل هذا بقليل، تتجمع قليل تقصط، يجعل الله فيها بركة إن يسر الله ذلك. هذا كله الله لطيف بعباده، والشاهد الله أن كثيرا من دعائنا بستر الحال، أن كثيرا من دعائنا بستر الحال، وأن يقيم الله هذه الدعوة، وقد أقامها ولله الحمد، يريد إسقاطها فتقوم، يقيمها هو بغير شيء وتكلفات كبيرة. فإن الله إذا أراد أن يعافي إنسان أو يقيمها أقامه، قلبا كان أو شخصا، قلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقيمها أقامه أو يزيغها أزاغه، فهو الحي القيوم، قيام السماوات والأرض، قيم السماوات والأرض. والناس تعودوا الحذلقة والمراسلات إلى هنا، وعندنا كذا مئات من الناس وألوف من لهم إلا الله ثم أخوانهم الصالحين، والله ما نجسر نقول هذا نحن. فالذي ما يستطيع يقول هذا ويصبر يعتبرونه في قمة، يعني في التركات والأشياء، لا ما هو قمة، ولكن فيه لطف وفيه عفة وفيه صبر وفيه خير من الله، ونحن الحمد لله نحمد الله أنه أننا في خير، مستورون بستر رب العالمين. الدعوة يا إخوان قامت من قبل، هل أيادي دول لها عليها؟ هل فيه دول لها أيادي في إقامتها غير السلامة؟ فقط سلموهم، يعني ما تركوا، يعرفون الخير عندهم، تركوا لهم عالم. لكن والله لا دعومات دولية ولا دعومات جمعية، بل كان الشيخ يشدخ خشداخ الجمعيات، وهم يقولون خذ فلوس كلهم، أنتم كذا وأنتم كذا وأنتم كذا، وينفر الناس منهم لأنه يرى ضارهم. ولو قال أعطوني هات جزاكم الله خير أغدقوا، لا أغدقوا، وقالوا دخلوا في الجيب، وصار جمعي ما رضي. ومع ذلك قامت على بركة الله وصارت محبوبة وملأ نفعها كثيرا من الدنيا لهذه المعاني ولهذه العفاف ولهذا الخير. فها هي بذاتها والله نفس المسار، ما في كبير شيء إلا لطف من الله عز وجل. وما كان لثقة الناس بالسنة وأهل السنة والخير وقدم مثلا وكذا، يعرفون أنه ما في إلا يعني خير وسير طيب محبوب، سير طيب، علم نافع، دعوة، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. لأنه قد أتاني بعض الناس بكلام مسجل يقولون هؤلاء يعني في الشريط يقولون الحياورة الحيوريون، هؤلاء عندهم دعم الحيور، عندهم دعم يعني خيالي، دعم خيالي، وما أدري من أين، ما عندنا شيء يا أخي، هون عليك والله، ما عندنا إلا الذي كنا عليه من قبل ما زلنا عليه، لا دعم خيالي ولا شيء. ربما يفحصونها الإخوان فحص ينقص 100 في الشقة ويوفرونها للثاني، وهكذا من أجل أن يطلب العلم طلاب العلم، وطلاب العلم في خير، عندهم صبر، عندهم كذا، ويأتي الله بشيء من هنا ومن هنا، فيجتمع لهذا قليل هذا تسدد إيجارات، ما نريد وجوهنا تسود من إنسان بفضل الله عز وجل. ولهذا صار إخواننا الذين يتعاملون مع الدعوة مستريحين آمنين، تعاملوا مع شيء واضح، والله لأن أمرق وجهي بالتراب ولا أن أخيس وجهي مثلا من إنسان قد التزمت له بشيء، صلى الله العافية ولله الحمد. على قدر الحافكم تد، إن استطعنا أن نقبل عددا كثيرا على قدر ما عندنا قبلنا، ما عندنا قلنا هذا القدر يكفي، هذا القدر يكفي ما استطعنا، عفوا يا إخوان. ونحن إلى الآن طلاب العلم يأتون مئات من طلابي من إخواني وتربيتي، تربية دار الحديث وتربية، وأنا بعد ذلك أيضا بعضهم ما نستطيع نستأجر، لا أقول عفوا يروح في مراكزنا الأخرى عند أحبتنا والمشايخ والدعاء والحمد لله. ولا يهمني ذلك، الدعوة قائمة على قدم وساق، ودعوتنا واحدة هنا وغير هنا، إن جاء يتعلم عندي عند أخيه أو منزلة أخيه الأكبر بهوى نعمة، وإن جاء عند زميله وعند أخيه الذي كان معه والذي قد جعل الله له فيه البركة وتعاون وكذا، جاء أمر طيب وهنيئا. وهذا نحن كلنا كعبارة عن حلقات في دار واحد. هذه الأيام نحن نغلب شرح الدعوة لأننا نرى هجمة علينا، هجمة إعلامية، وقد علمتم ذلك من التشويه، من التشويه يعني على أنهم تدعمهم دولة كذا، وكذب، كله كذب والله كذب، ما الذي يقولونه فينا كله كذب، وانتقادات المخالفين لنا كلها من أولها إلى آخر الصواب معنا كلها، منذ أن توفي شيخنا رحمه الله بل وقبل في زمنه، صواب معنا والخطأ عندهم مستقر، يحتاجون أن يتوبوا إلى الله وإلا سيلقونها أمامهم يوم القيامة، ولا تكسبوا كل نفس إلا عليها. ونحن على يقين من ذلك، ما نحن على شك فيه، وربي أن على يقين أن على الحق في جميع من خلافاتنا مع هؤلاء جميعا، وأنهم هم الثوار على الدعوة علينا، هم الثوار، أما نحن على وصية، قم يا ابني على هذا الكرسي، قمت، قاموا يراجموني من كل حدب، قاموا يراجموني ولماذا، وكانوا فعل كذا ولا تفعل كذا وسوي كذا. نعم، لا سكارة ولا بطارة، ما سوينا شيء ولا نزعنا أحد على حكمه ولا على أموره ولا شيء، وقاموا يريدون يدخلونا في جمعيات. بداية الأمر ثارت علينا الأمور يريدون يدخلونا جمعيات، تعرفون القضية الأولى. قام الناس كلهم وقالوا لا، ما نريد جمعيات ولا تصوير ولا شيء، احنا على طريقة قويمة جيدة، ما نريد البديل. وسلم الله، وجاءت الأخرى وجاءت الأخرى، وهكذا غالبها فتنة من الشيطان وحسد بعد تقدير الله سبحانه وتعالى، لكن نرى السلامة والعافية في الدعوة، ونرى الخير ولله الحمد، ونرى استقامة الأمور والعاقبة للتقوى. والدنيا هذه لا بد فيها من ظالم ومظلوم، وأهم شيء أن لا تكون ظالم. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم. وأنا الذي أعتقده والله أني ما أتعمد ظلم واحد، والله أني لا أريد أن أتعمد ظلم واحد، لا صغير ولا كبير، ولست معصوما. أما تعمد الظلم أعوذ بالله، والله إني قلبي يؤلمني إذا ضرب طفل طفل أو اعتدى طفل على طفل، أني أجد الألم في قلبي على ذلك، أن يحصل ظلم من طفل على طفل ولا أرضاه. أما الخطأ فإن حصل خطأ يعفو الله سبحانه وتعالى، لسنا معصومين. إنكم تخطئون بالليل نهار نغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. هذا كان في بداية درسنا لهذا الحديث، وفي توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، اقتباسا من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته وبيانه، يكون الطالب على بينة، على وضوح، على شفافية في جميع أمورنا، على وضوح، على بينة في جميع أمورنا. والله لو أردت تشرحها من أولها، من بداية ما ثاروا علينا أو كذلك فتنة الرافضة، عندنا شرحها كلها. لكن وتغاضى عن أمور، إنه لم يفز بالمدح إلا من غفل. إلى هنا، بارك الله فيكم.
3: وفي الأخير يطلبون نصيحة من فضيلتكم.
2: نصيحتنا لسائر السامعين: العناية بالعلم، فإن من أراد الله به خيرا أعطاه الفقه في الدين، فقهه في دينه. ما يريد الله به خيرا فقهه في الدين، وليعتنوا به وليحتفوا بمعلميهم. والدعوة في بيحان تقوم تطيح من أزمنة قديمة، كل ما أرادت أن تقوم عدا عليها من يضعفها بسبب تشعبه وتشتته، وكذلك أيضا بسبب أيضا الميل إلى بعض الأفكار. ولكن في هذه الآونة نرى فيها إن شاء الله إقداما على الخير، وصفاء وثباتا وتميزا، أن لا يشغل طلاب العلم بشيء غير طلب العلم، لا يشغل طلاب العلم بشيء غير طلب العلم، فإنهم إذا شغلوا بوظائف أخر أينما كانوا سبب لهم ذلك بعدا عن العلم وانشغالا عنه وإقبالا على الدنيا. ويكون العلم عبارة عن شعار، والقصد من وراء ذلك غير العلم، ومثل هذا لا ينبغ إلا أن يهيئ الله شيئا لا يعلمه مثل هذا. نتواصى بتقوى الله، تواصى بالسنة وبالعناية بها، فوالله ما ثبت السنة في بلد إلا زاد الله ذلك البلد خيرا كثيرا، ودفع عنه شرا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. وكفى تجارب، أنا أقول للمجتمع كفى تجارب، سواء هناك أو هنا أو في كل مكان، كفى. كل حين يأتي من يلطم ويمشي. الثبات الثبات على الكتاب والسنة وعلى الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون. فاستقيموا إليه واستغفروه، فاستقم كما أمرت. أهل الأهواء يبهرون من يقدمون عليه، إما بدنيا إما بشهوات أو شبهات، فإذا زحزحوه عن الحق وضعف عن الحق تركوه، وإذا لم يتركوه في الدنيا وأبقوه معهم على ما هم فيه من الباطل تبرأوا منه يوم القيامة. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. المجتمعات جربت الأحزاب ما وجدت منها إلا النكد والثورات والانقلابات والفتن والشغب وقلقلة الأوضاع، وجرب كثير منهم البدع لا سيما المجتمع اليمني من تشيع مهلك، تشيع مهلك، رفض مهلك، تدميري للعقيدة، تدميري للدين الحق، عداء لأولياء الله، فتنة في الأرض، عصبية مقيتة. وهكذا أيضا للثورات والانقلابات والاعتصامات والمظاهرات ما وجدوا من وراءها من تقليد الغرب ما ينفعهم في دينهم ولا دنياهم. ألا فاتقوا الله، لا يضيع العمر في كل حين ورطة، وكفى تجارب يا معشر المسلمين، فماذا بعد الحق إلا الضلال، قد تبين الرشد من الغي، كتاب سنة على منهج السلف سلامة وعافية والله إلى أن يلقى الإنسان ربه. لا تنظروا إلى أخطاء المخطئين من سلفيين شرق أو غرب، ثبت على كتاب الله وسنة رسوله أنت على خير. مثلا قولك في الحديث أنه إما أن يحرق ثيابه إما يديح المنتنى، هذه الريح التي تخرج منه مضرة حسا ومعنى، فمثل بليغ تجد شرحه في مثل كتب العلم يعني في الأمثال، في العناية بالأمثال وهو شروح الأمثال، مثل بليغ في هذا الحديث نافخ الكير وحامل المسك. وإننا والله لنشفق على إخواننا أهل السنة القاطنين في بلاد الكفار لما يحصل من وراء ذلك على أنفسهم وأهليهم وأبنائهم من أضرار ومسخ فطر وتقليب حقائق. وأيضا والله إننا نشفق على إخواننا القاطنين بين أوساط الرافضة لما يتوقع أيضا عليهم من تغيير ما كانوا عليه من خير، فكثير من الناس جاملهم وسايسهم فيما يزعم وأثروا عليه بالفكر، ولا درى الناس إلا وهو يصرخ معهم، ولا درى الناس إلا وهو يسب الصحابة معهم، ولا درى الناس إلا وهو ينكر السنة كما ينكرون، ولا درى الناس إلا يقول الحمد لله ما في عذاب قبر، قد قالوا كذا وقالوا كذا، وينكر كثيرا من عقائد المسلمة بالكتاب والسنة. هذا من التأثر ولا لا؟ من جالس جانس ولا ما هو كذلك؟ لا شك هذا يا إخوان. السلف كان يقول أحدهم يعني لو جالس نصرانيا لخشيت على نفسي منه، والذي جالس امرأة يخشى من فتنتها بالشهوات، والذي جالس أصحاب الشبهات يخشى من فتنتهم بالشبهات. لا تأمن على نفسك الشبهات كما لا تأمن عليها الشهوات، والسلف أشد تحذيرا من الشبهات منها في الشهوات، تلك معاصي لكن هذه فتك بالقلوب. وأنا أعتبر الذي يريد كلفة الحوثيين أنهم غفل، أنهم غفل، فبعضهم يعني يعتبر هذا حذلقة وسياسة. ألا خلونا نتعايش كان الشافعيون والزيديون في الزمن يتعايشون سوا، نحن نعتبرون كذلك. قال طيب طيب، الرافضة أصحاب دعوة، خلي عندك فهم، هذا سلسلة تاريخهم أهل العلم أصحاب دعوة إلى الفكر، ولن يرضى إلا به، فهو إما أن تكون معه وإلا ضده على ذلك المبدأ الذي ذاك البيت. فإما أن تكون أخي بصدق إن أعرف منك غثي من سميني، وإلا فاعتزلني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. فهو إما أن تكون معه ولا ضده على مبدأ معروف هذا سلفيا عقائديا عند من درس العقيدة، لا يرضى إلا به، ومن خالفه استمتع به إلى حين، الذي هناك استمتع به إلى حين كما ذكر الله استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلا الذي أجلت لنا. فهو يظن هذا الجمعي أصحاب الجمعيات وأصحاب كذا أنه يريد أن يسير أموره وكذلك، ويقول داريهم ونسيسهم ونمشي أمورنا، وماذا من هذا الشيء ما هو صحيح. بعض الإخوان المسلمين يعني يعتبرون أنفسهم أذكياء، هم قد عرفوهم أنهم إخوان ومن المنظرين للإخوان، ويأتي إلى صك الشعار في البندق ويبكر يقول الموت أمريكا، الله أكبر الموت لأمريكا، يعني قد انقلب حوثي. قالوا مشي حالك، خلك معنا نستمتع بك والذي نريد مشيك فيه، وبعدين موعدك يأتي إلى حين. كما استمتعوا بعلي عبد الله صالح واستمتع بهم هم، بل استمتعوا به أكثر ومشوا أمورهم به، وبعد ذلك وين النهاية؟ وإلا ما أحد خدمهم، مثل ما خدمهم الإخوان المسلمون علي عبد الله صالح. هذه كلمة حق، أظن لو خالفها أحد يكون قد أزرى بنفسه، فإنه مكنهم من كل زاوية من زوايا الدولة لقصد ضرب هؤلاء، وهم الإخوان المسلمون مكنوهم أيضا ودخلوهم صنعاء لقصد ضرب المؤتمر وضرب علي عبد الله صالح، وأخذوهم من الساحة ودخلهم الساحة وبسم الله ارحل ارحل يسقط النظام. فالإخوان استمتعوا بالحوثيين حتى قاضوا بعض أغراضهم، وهو المستمتع هو، وأخذهم المؤتمر علي عبد الله صالح بالأخص واستمتع بهم، يظن على أنه يعني استمتع بهم سيركلهم. قال لهم حسن زيد تغدوا به قبل أن يتعشى بكم، فنفذوا هذا فعلا إلى أن وصلهم إلى المستوى الذي يريدون، وبعد ذلك قالوا يعني ذكروه بقصة حسن، ما ننسى ما فعل سيدي حسين، فعلت سيدي حسين، وعرفتم كيف فعلوا. الحوثي صاحب مبدأ، الرافضة الحوثيون وغيرهم أصحاب مبدأ يسيرون عليها مبدأ رفض عقائد بحت، رجالا نساء صغارا كبارا بشتى وسائل الوسائل، وسائل استغلال، شتى وسائل الاستغلال، سواء استغلوا الغرب أو غير الغرب أو دولة أو دولة أو فردا أو شخصا استغلونه. هذا الشيخ مثلا واقف ضدهم يقول له ايش تريد انت، نحن نجعلك معنا وتكون شيخ وتكون محافظ وتكون ونقومك على هذا الذي عاديك ان شاء الله حتى تبطح به الارض، وقوموه. وبعد ذلك بعد ان يقاضوا غرضهم به يعني طرحوه تحت النعال وبطحوه، اما رافضي معهم يقاضي غرضهم الى حين، والا لابد يعني يبعدونه في حين مناسب الوقت المناسب. فنصيحة لهؤلاء المغفلين الذين يظنون أنهم سيكلفتون الحوثيين وسيدعون للسلفية في أوساط الحوثيين دعوة واضحة كذا، وإن كان مثلا يقول أنا أخطب من بعيد وأحذر من عذاب القبر وأخطب من بعيد وأحث على السنة، هو يعرف هذا، هو سيعطيك أوراق يقول لك قرأ أوراق سيدك حسين، أوراق سيدك حسين، وإن لم تقرأها فتسلم المسجد وأمثال هذا، وادعوا وافعل كذا وافعل كذا. وقد بدأوا في هذا الشأن، وقد قال الله عز وجل عن هؤلاء الذين يقلدون الكفار أن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وهؤلاء يقلدون أنه أشبه أتباع اليهود في أكثر من 40 مسألة الذين شبهوا فيه، بل في جل مسائلهم. نعم، قال بعض الناس وقفوه من المسجد وقفوا ثم ذهب إليهم ويعطيهم من هذا الكلام لأننا يعني ماذا يعني نريد لنا حريتنا ودعوتنا ويعني بيننا صلح وبيننا وبيننا من هذا الكلام.

0: يقول احضر الدورة ويعني ماذا، وإلا فلا تريد تحضر دورات، ولا تريد تخطب ملازم سيدك حسين، ولا تريد كذلك أن يعني ماذا تنفذ مقاصدهم ورغباتهم، وتريد دعوة مستقلة وهكذا. هذا عبارة عن تأريخ يسمونها مؤقت، هذه عبارة عن حاجة اسمها مؤقت لقضاء الأغراض والمناسبات حتى يظهرك أمام الرأي الدولي قبل تمكنهم أننا أصحاب انفتاح وأن كل في مسرحه، وإلا فالحوثي صاحب مبدأ لا يقبل إلا فكرة، لا يقبل إلا فكرة. حتى القبائل الذين هم معهم وقاضوا بهم أغراضهم وقد كانوا من أشرس الناس المقاتلين للناس للمسلمين بغير حق وأشدهم، زحزحوهم ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وجمدوهم وزحزحوهم ولا شيء من ذلك، ما عاد بالوا بهم. وما الأرض إلا لنا وحدنا ولكنهم غالطون بها. فتنبه، تنبه يا مغفل، تنبه نبه يا صاحب جمعية الحكمة، وذاك الذي يدعو للحوثيين في صلاة اللهم اللهم يصلي في صلاة التراويح يدعو للحوثيين، الله أنك سامج مغفل، سامج أيضا، ما تعرف الولاء الصحيح ولا البراء الصحيح، ولا تعرف كذلك أيضا عدوك من صديقك، ولا تعرف العقيدة الصحيحة التي سار عليها السلف. والله من تيسر له يفر بدينه يعبد الله آمنا مستريحا، يحافظ على أولاده من تلك الدورات المرفضة، يحافظ على نفسه من الشبهات أو المهانة وما إلى ذلك، أن يخرج في أي بلاد الله الواسعة يقيم دينه ويتنفس الصعداء ويجتنب الشبهات والشدائد والمذلة والمجاملة الكاذبة، مجاملة بل مدارة، داراهم جاملة، مجاملة كاذبة، مجاملة كاذبة، والتي يعرف الحوثي أنها نفاق، هو ما هو مغفل، هو يعرف من معه صدقا ومن معه منافق، ويعتبرونهم منافقين، خير من أن يقضي بك الحوثي غرضه ويجازيك جزاء سنمار. في نهاية المطاف أنت بعد سنمار، أنت بعد سنمار في ذاك الذي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
0: في نهاية المطاف حتى لا يبني لغيره عمل له كذا وقفده نزله، فهذا هو. قرأنا بعض حديث عبد الله بن عمر أكملناه في جواز قطع أشجار الكفار سواء من النخل أو من غيرها، والحوثيون يتعاملون مع المسلمين الذين في أوساطهم الذين يريدون تعاملهم مع الكفار، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار، يعاملونهم كأنهم كفار، فتجدهم يهدمون بيوتهم الموت لأمريكا إذا خالفه من أجل أن لا يعود ولا يكون له قرار في أوساطهم إذا ما أرادوا بقاءه، إلا إن تمكنوا وقد صار الجو لهم أبقوها لصالحهم، وإلا إذا كان فقط يرون أنهم ما لهم قرار ربما هدموا ودمروا مساجد، هدموا ودمروا بيوتا، هدموا ودمروا الذي يريدون لهذا، فيعتبرونهم على هذا الحال، يعني يسيرون كما سار سماكار الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة مع بني قريظة، فهم يعتبرون غيرهم نظير بني قريظة بلسان الحال، ويعتبرونه أمريكا بلسان المقال، الله أكبر الموت لأمريكا، يعني أنت معناك أمريكي، مع أن هذا الشعار إنما ينطبق على غير من قصدوه كما هو معروف. حاصله بارك الله فيكم على أن عندنا يا إخوان شريحة كبيرة من المجتمع مغفلون، مغفل ما تفقه في دين الله، ما تفقه في دين الله، مغفل ما يدري ما هي العداوة الصحيحة والولاء يعني ولا ومن يحبه ممن لا يحبه، مغفل يعتبر هذه سياسة، يريد يكلفت الحوثي ويقرطص الحوثي ويسايسه ويقيم ما يريد في أوساطه. سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرسا تحتك أم حمار، إن الليالي والأيام

0: حاملة وليس يعلم غير الله ما تلد، ما هو تارك في وسطه في أوساطه إلا من على حاله أو من يقاضي به يستمتع به ويقضي بها أغراضه. والله أنه ما يجوز لك أن تحث على الباطل على الباطل على أي حال، إن لم تصدع بالحق وتنصر الحق فحرام عليك أن تنصر الباطل بقول أو فعل أو تكثير سواد أو أي حال تشوش بها على المسلمين، تشوش بها على المسلمين وتغرر بها على المسلمين وتنصر به المبطلين. هب ما أنت عليه سياسة، هبها حللها كيف تريد، أنت على خطأ شرعا، على خطأ شرعا، على خطأ، لا يقر هذا كتاب ولا سنة. وما شرعت الهجرة من بلاد الكفار من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ومن بلاد البدعة المستحكمة إلى بلاد السنة إلا لهذا المقاصد، الحفاظ على الدين. ودعك من تحليلاتك وسياساتك الحذلقية التجارية الدنيوية. إلى هنا، بارك الله فيكم.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
1: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى من ابتلاء الله.
2: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أولا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسرنا بهذه الزيارة من مركز شيخنا الشيخ أبو محمد عبد الحميد الحجوري الزعكري حفظه الله، وقد خرجنا ولله الحمد دعوة ومررنا ببعض المراكز وببعض المشايخ، وفي هذا اليوم يوم الجمعة في مركز شيخنا الشيخ المبارك الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله وبارك فيه وفي علمه وفي دعوته. والحمد لله أن الله قد فعل، فقد حصلت البركة في هذا المركز المبارك، وانتشر الخير في السهل والجبل، وأتى طلاب العلم من ها هنا ومن ها هنا لمثل هذا الخير العظيم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا أراد الله بالعبد الخيرية جعله يتفقه في هذا الدين العظيم، فلله الحمد والمنة. فكما سمعتم من مقدمة شيخنا الكريم حفظه الله أن الدراسة والنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الأهمية بمكان، ونحن ولله الحمد أهل سنة ينبغي علينا العناية بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والعناية بغزواته صلى الله عليه وسلم. فقد كان السلف يقولون: كان آباؤنا يعلمون مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلموننا الصورة من القرآن. والاهتمام بعلم التاريخ له شأن، اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر. وقبل ذلك قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. وقال الله في كتابه الكريم: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال سبحانه: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وقال الشاعر: ليس بإنسان ولا عاقل من لا يعد التاريخ في صدره، ومن حفظ أخبار من قبله أضاف أعمارا إلى عمره. ونحن في هذه الليلة وبين يدي شيخنا الكريم حفظه الله ومشايخ الدار وطلاب العلم الفضلاء النجباء الذين ساقهم الله هذا المساق المبارك، وددت أن أذكر نفسي والسامعين حفظهم الله بشيء من أمجاد الأمة الإسلامية، بشيء من ذكر أو بذكر شيء من ما حصل في حقبة من الزمن في القرن السابع الهجري. نتحدث في هذا اليوم عن المغول والتتر، وكيف انتشروا في البلدان، وكم سفكوا من الدماء وانتهكوا من الأعراض، وكم هدموا من الأسوار والمدن والمساجد، وكيف أن الله سبحانه وتعالى مكن من رقابهم. نعم إخواني في الله، من أجل أن الإنسان لا ييأس، لا ييأس مهما حصل عليه ما حصل. فقد يحصل على الأمة الإسلامية من الضيم والهضم ثم يرجع الناس إلى الله سبحانه وتعالى فيرتفع ما نزل بهم من البلاء. إذن حصل على الأمة الإسلامية من البلاء والدمار والشنار ما لا يعلم به إلا الله. لما اجتاح المغول الخلافة الإسلامية والبلدان الإسلامية، فبداية نذكر عن المغول والتتر شيئا يسيرا مما يسره الله. إذن المغول من بلدة منغوليا، الآن في الخارطة السياسية منغوليا بجوار الصين وبجوار بعض الدول. هذه المملكة كانت مملكة قديما، وقد اشتهروا بالشجاعة والإقدام، واقتحروا أو اشتهروا بالتسلط والاقتحام حتى أخافوا دولة الصين المجاورة لهم، أخافهم خوفا شديدا، واحتلهم سنوات وسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض وهدموا حصون أرض الصين، لأن مملكة الصين مملكة مترامية الأطراف ومملكة زراعية من الدرجة الأولى، بينما مملكة منغوليا قليلة الزراعة، يعتمدون ربما في أغلب اعتمادهم على الرعي، رعي الحيوانات والاستفادة منها، وليس لهم حضارة كحضارة الصين أو روسيا أو حضارة بلاد الرافدين أو حضارة اليمن أو حضارة ماذا بارك الله فيكم بلاد فارس، إنما هي أمة همجية تعتمد على الرعي وعلى الصيد في بعض الأماكن من البحيرات والأنهار وعلى شيء من الزراعة يسير. طبعا كانوا يدخلون إلى الصين وينتهبونها مرارا وتكرارا، ولذلك قرر الصينيون أيام قوة يعني بعض دولهم أن يبنوا سور بينهم وبين منغوليا. الآن أشهر شيء في الدنيا من التراث والتاريخ سور الصين العظيم، سور الصين يسمى بالعظيم وهو أعظم ما بناه الإنسان منذ القدم إلى اليوم، لأن هذا السور يمتد على 8900 كيلو، يعني 8900 كيلو، وليس سورا عاديا، لا يرى من الطائرة في الأرض شيء إلا السور، لأن السور يبدأ القاعدة من 8 متر، تخيل 8 متر بداية القاعدة، وارتفع السور في بعض الأماكن إلى 9 متر، وبعض الأماكن يحتاج 12 متر، فهو يتراوح من 12 أو 10 أو 8 أمتار، طيب يرتفع إلى 6 أمتار، إلى أن يكون عرض هذا السور كم؟ 6 متر، بدأ من 8 وضاق عند 6 متر، طيب يرتفع مترين من هنا ومن هنا مترين، وتصبح الصافي في رأس السور 4 متر، بحيث أنه يغطى الجيش كامل. طيب على السور نواب، نواب للحراسة، وعليها قلاع كبيرة أيام الأمطار يأوي الجند في أعالي تلك القلاع العظيمة، وتأوي الدواب في أسفل القلاع، فكان ذلك الجيش الخضم نعم إذا سمع باقتراب المغول صعد على السور، وكان من الصعب تسلق المغول والتتار لذلك السور لأن الجيش فوق السور. طيب هذا السور بني عبر 300 سنة، ضف إلى ذلك أنه بنته 5 طبقات من أهل الصين، 5 طبقات، الأب مع يعني الولد مع الولد، يعني 5 طبقات يبنون هذا السور، ما بنته طبقة ولا جيل واحد، 5 أجيال يبنون هذا السور، فأصبح من غرائب ومن عجائب الدنيا، وكل هذا خوفا من المغول والتتر، لأنها أمة همجية في القتل والتشريد والإبادة. إذن لنبدأ من عهد جنكز خان الذي جمع المغول والتتار في أيام الإسلام. يذكر أهل التاريخ أن جنكز خان بعد أن ولد بسنوات مات أبوه، وأصبحت له ثروة يسيرة من الخيول والبغار وبعض الدواب، فهجم بعض المغول عليه وأخذوا تلك الأنعام عليه، وكان قد ترافق في أيام شبابه مع بعض الناس وحصلت بينهم صداقة، فما أن هجموا على ذلك المال اليسير الذي هو له حتى استعان بأولئك الرفقة وهجموا على المغول وبددوهم أيما تبديد، وأكرم جنكز خان أولئك الذين أعانوا، وكان قبحه الله يعني مشهورا بالكرم والعطاء لأصحابه، وبدأت تتسع رقعة هذا المدبر شيئا فشيئا، وبدأ يجمع قبائل المغول والتتار، بداية من المغول لأن أصلا من المغول، والتتر إنما هم قبائل من المغول، فبدأ يجمع المغول شيئا فشيئا حتى استقام له الأمر وجمع مملكة منغوليا تحت قيادته، وكان يفرق على الجنود والجيش وعلى القادة أموالا عظيمة. أراد هذا اللعين أن تزدهر المملكة المنغولية في عهده، فكان بجواره دولة ماذا بارك الله فيكم من دول الإسلام، نعم بارك الله فيكم، الدولة الخوارزمية، وكانت الدولة الخوارزمية في تلك الأيام أقوى الدول الإسلامية. قد يقول بعض الناس لماذا لا تذكر الخلافة العباسية، كانت الخلافة العباسية في تلك الأيام ضعيفة إلى درجة كبيرة جدا، وكانت في آخر أيامها، تخيل فقط الخليفة يسمى خليفة المسلمين الخليفة العباسي،
4: ولو نظرنا إلى الواقع في تلك الأيام عام 620 وأكثر وأقل لوجدنا أن العالم الإسلامي مقسم إلى دويلات. الدولة العباسية فقط تمتلك العراق فقط، تحكم العراق فقط، بلاد الشام يحكمها بنو أيوب، لأن صلاح الدين أيوبي رحمه الله لما ماذا بارك الله فيكم يعني قضى على الباطنية والدولة العبيدية الفاطمية امتد إلى بلاد الشام وامتلك بلاد الشام ومصر. إذن كانت بلاد الشام وأرض مصر تحت الدولة الأيوبية وهم متقاسمون، ليس لهم ملك محدود، وإنما كل منطقة تحت ملك الناصر والمغيث والأمير محمد وغيرهم من أمراء آل أيوب. والدولة العباسية في العراق والدولة الخوارزمية هي أقوى الدول في تلك الأيام، امتدت إلى إيران وخرسان وأذربيجان وأفغانستان وباكستان وداغستان وتلك الجهات. وأيضا نعم الدولة السلجوقية التي امتدت يعني من أطراف بلاد الشام إلى تركيا، هي تسمى بالدولة السلجوقية الإسلامية، سلاجقة الروم الذين هم على الإسلام. وفي أرض أفريقيا دولة المرابطين والموحدين. إذن كانت أو كان العالم الإسلامي مقسم إلى دويلات، لكن كان الخليفة العباسي يعني الناس يقولون خليفة المسلمين، وإلا الخلافة العباسية انحصرت في العراق فقط. طيب هذا اللعين أراد أن تزدهر المملكة المنغولية، مملكة نعم المغول، فتواصل مع السلطان علاء الدين والخوارزمي وطلب منه أن يعني يتجرون فيما بينهم، فوافق السلطان ودخلت تجارة عظيمة من أرض منغوليا أرض المغول إلى بلاد الإسلام، ثم اشتروا بضائع عظيمة ونقلوها إلى بلاد المغول واستمروا لسنوات بالتجارة. ولكن أحد الأمراء الذي كان على أطراف الدولة نعم الخوارزمية كان يشك أن هؤلاء التجار يأتون فقط للتجسس على المسلمين وأنهم ليسوا إلا جواسيس في صورة تجار. مرة من المرات ألقى القبض على أولئك التجار وحبسهم وأخذ تلك التجارة العظيمة وصادرها، وتواصل بالسلطان علاء الدين الخوارزمي وأقنعه إقناعا تاما بأن هؤلاء ليسوا تجار وأنهم إنما جواسيس يتجسسون على البلاد الإسلامية للإنقضاض عليها، وأقنعه بطريقة وأخرى حتى حصل منه على أمر بإعدام هؤلاء التجار. انظروا يا إخوة، كان سبب البلاء يعني تجار يعدون بالأصابع، قتلهم ذلك الأمير وانقض المغول على أمة الإسلام وقتلوا ملايين وسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض وهدموا البلدان والأسوار والحصون والقصور وهدموا المساجد، وحصل على أمة الإسلام بلاء، حتى أنه ذكر الإمام أو المؤرخ ابن الأثير في كتابه الكامل قال كيف أستطيع أن أكتب يعني شيء مما بمعنى كلامه يدمي القلوب. فلما علم جنكز خان ملك المغول بقتل أو بمقتل أولئك التجار التابعون له أرسل إلى السلطان علاء الدين الخوارزمي وقال إن كنت لا تعلم أصلا بقتل التجار فادفع لنا هذا الأمير حتى نقتص منه وتبقى المودة بيننا. فلما وصل الرسل إلى السلطان علاء الدين الخوارزمي أهان أولئك الرسل أيما إهانة وتكلم فيهم بكلام قبيح وكاد أن يقتلهم، فرجعوا إلى

وبذلك استطاروا على أهل الإسلام وبدأوا بغزو المدن والقلاع ونحن لسنا في صدد يعني ماذا بارك الله فيكم الشرح الكثير وإنما على كما يقال على يعني السريع بهذا المعنى. اجتاحوا ترمذ بلاد الإمام الترمذي، اجتاحوا نيسابور، فلا تسأل عن ما حصل لأمة الإسلام من البلاء. كانوا يحاصرون المدينة ولها أسوار عظيمة فيقذفونها بالمنجنيقات حتى تهدم الأسوار، وإذا دخلوا هدموا المساجد، أحرقوا الكتب، نعم استباحوا النساء، قتلوا الرجال، قتلوا الأطفال. فلا تسأل عن أمة الإسلام ماذا حصل لهم من البلاء ومن الدمار والشنار بشيء نعم أراده الله جل وعلا أو أراد أن يبتلي أمة الإسلام من أجل أن يرجعوا إليه. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي كسبوا لعلهم يرجعون. فماذا بارك الله فيكم وصلوا إلى بخارى ووصلوا إلى البلدان، وما زالت السلطان على الدين الخوارزمي يفر من منطقة إلى أخرى حتى في آخر المطاف ركب البحر وأوى إلى جزيرة بعيدة عن المغول والتتار وأدركه المرض ومات هناك. وقام ابنه أو أحد أبنائه بمقاومة المغول فترة من الزمن كأنها 3 سنوات، وكان قد انتصر عليهم في معركة المعارك، ولكن قادته اختلفوا على جواد مما طمع المغول فيه مرة أخرى واجتاحوا البلدان. كانت تلك المعارك تصل إلى أذهان الدولة العباسية، وكان الخليفة العباسي يسمع كل ما يحصل في المدن والدول المجاورة له، فلم يعد العدة ولم يتب إلى الله ولم يرجع مع نعم شعبه إلى الله ويتضرع ويتوب إلى الله ويعد العدة كما قال الله وأعدوا لهم ما استطعتم. إنما ظل أهل بغداد أعظم مدينة في الدنيا التي كانت تسمى حاضرة الدنيا، يعني أعظم حضارة في الدنيا كانت في بغداد. اهتم الناس بالقصور واهتموا بماذا بارك الله فيكم بأسواق الرقيق، فكان الرجل إذا دخل في أسواق النخاسين عرضت عليه أجمل البنات. اهتموا بجمل نعم نعم السبايا أو العبيد من أنحاء الدنيا، فتفاخر الناس بالبنيان وتفاخروا ماذا بارك الله فيكم بماذا بارك الله فيكم بأشياء كثيرة من هذه الدنيا الزائلة. المغول والتتار يعدون الجيوش وينقضون على أهل الإسلام، وأهل بغداد يغطون في سبات عميق. نعم مات الخليفة العباسي وجاء الخليفة المستعصم آخر خلفاء بني العباس المستعصم بالله العباسي، وصنع غلطة عظيمة من أجل يعلم ولاة الأمور ألا يولوا أهل البدع وأهل الضلالات والمحدثات. غلط الخليفة العباسي غلطة فظيعة حين ولى ماذا بارك الله فيكم ابن العلقمي، ولاه الوزارة، وكان ابن العلقمي يحترق غيظا على أهل الإسلام لأنه قبل أن يكون وزيرا وقبل أن نعم يعتلي المستعصم عرش الخلافة دارت معركة عظيمة وطاحنة استمرت لأيام بين أهل السنة وبين الرافضة في بغداد، وانتصر أهل السنة انتصارا ساحقا وسحقوا الأرفاض في أرض بغداد. فاحتقد ابن العلقمي الرافضي على أهل الإسلام حقدا دفينا. أولا بدأ بالجيش الذي كان قوامه 100,000 جندي، وبدأ بقطع مرتباتهم، وبدأ بإهانة بعض القادة، وبدأ بالتسلط على ذلك الجيش حتى أصبح جيش الدولة العباسية 10,000. بالله عليكم جيش 10,000 للخلافة العباسية برمتها. نعم عباد الله الناس قد نعم ركنوا إلى الدنيا في أيام عز الإسلام وأيام ماذا بارك الله فيكم قوة المسلمين. أهل الإسلام من أسال الصحابة الكرام غزوا أرض الهند والسند، ووصلت الفتوحات إلى أطراف فرنسا. نعم عباد الله وصلت الفتوحات إلى بلاد السند والهند على يد ذلك الشاب المسلم محمد ابن القاسم الثقفي رحمه الله. فتح بلاد السند ثم تحول إلى الهند وعمره 21 سنة، بدأ بالفتوحات في عمر 20 سنة.

0: ودوخ تلك الممالك وكان قد أعد العدة للدخول إلى بلاد الصين. الله أكبر، همة أهل الإسلام العالية جعلتهم يتقدمون. وإذا صدق الإنسان مع الله صدقه الله جل وعلا، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. فبينما المغول والتتار يعدون العدة وأهل بغداد يعدون القصور وأجمل المآكل وأجمل الدور وأجمل الحدائق ويتفاخرون بالبنيان والتجارة وتجارة العبيد وأسواق النخاس ممتلئة، نعم عباد الله، وكأن الأمر لم يكن، وكأن المغول والتتار لم يجتاحوا أمة أو أمة برمتها ودولة عظيمة امتدت إلى يعني تسيطر ربما على 6 ويلات في هذه الأيام أو 6 دول. فمات جنكيز خان وتولى كان كيوك أحد أبنائه، ثم تولى الولد الآخر والولد الثالث بعده، وبعضهم اهتم بتوطيد أمر المملكة. وجاء بعض الخاقانات من المغول بعد ماذا جنكيز خان واهتم بأرض ماذا بارك الله فيكم الصين، بلغهم أن لها سور الصين العظيم، اهتم بأرض الصين وغزى بلاد الصين وقتل 2 مليون نصراني واجتاح بلاد الصين وأخذ تلك المقدرات وتلك المعدات التي في بلاد الصين، ثم اجتاح روسيا وظل فيها سنوات. والأخبار تصل إلى الدولة العباسية أن المغول قد تحولوا من الدولة الخوارزمية إلى جهة روسيا وإلى جهة الصين، وما زالوا نعم بارك الله فيكم مكبون على الدنيا وعلى حطامها الفاني إلا من رحم الله من بقايا أهل العلم وبقايا أهل السنة الذين اهتموا بالعلم الشرعي واهتموا بهذه الدعوة المباركة. مرت الأيام وجاء ذلك اللعين الشبيه بجده من كوخان وكان حفيد لجنكيز خان. قال أهل التاريخ كان هذا الرجل شديد الشبه بجنكيز خان في تصرفه وفي إكرامه للقادة وفي إكرامه للجنود، فقد أعد العدة وجلب المهندسين وأتى بأعظم القادة الذين اجتاحوا روسيا واجتاحوا الصين واستدعاهم إلى قرقروم أو مدينة ماذا عاصمة المغول، استدعى أعظم البنائين للجسور واستدعى القادة العظام واستدعى المهندسين واستدعى قادة الجند وعرض عليهم الخطة ودرسوا خطة عظيمة للإطاحة بالدولة وبالخلافة العباسية. يدرسون الخطط، أعداء الإسلام يخططون لكم في الليل والنهار، لولا أن الله جل وعلا سلم وإلا هل كنتم سترون هذه الوجوه المباركة وهذه الدعوة العظيمة؟ مثلا في هذه المدينة ما حررت إلا بعد سفك دماء، ما حررت إلا بشجاعة الشجعان الأبطال من أهل مدينة الضالع، نعم الأشاوس والأسود الذين انبروا ومن أعانهم من إخوانهم من المدن المجاورة، حصلت تضحية عظيمة. وصدق هؤلاء مع الله فيما نحسبهم والله حسيبهم، وعلى رأسهم شيخنا حفظه الله، لما صدقوا مع الله وقاتلوا الأرفاض البغاة الزنادقة، انظر حصل نصرا عظيما، حصل نصرا مؤزرا. انظر بقية المناطق يعني التي لم تحرر الآن ظلوا راكدين، الناس يقاتلون. انظر بدأت من عدن قبل أن يأتي التحالف أصلا، بدأت بأهل السنة ودعاة وطلاب العلم السلفيون في بعض الشوارع وبأسلحة خفيفة، لكنهم صدقوا مع الله ونذروا أنفسهم لله سبحانه وتعالى. فانظروا جاء كيف جاء الفرج حين صدقوا مع الله، جاء التحالف بعد ذلك وحصل خيرا عظيم، وأذل الله أنوف الروافض وخرجوا من هذه البلدان أذل وهم صاغرون. هل كنتم أيها الإخوة تعتقدون وإلا يدور في خلد أحدكم أن هذا الخير موجود والأرفاض الزنادقة نعم يحيطون بالبلدان من كل مكان؟ فلا إله إلا الله، ليعلم الإنسان أنه إذا صدق مع الله صدقه الله. انظر إلى أهل السنة لما صدقوا الله في دماج، يعني قرية ربما 2 كيلو في 2 كيلو، وصمدت صمودا عظيما 100 يوم ويوم أمام 7 دبابات وراجمة الصواريخ من الكاتيوشا والمدافع والهاونات والهوزرات وأنواع الأسلحة. نعم ثبتت قرية بسبب ماذا بارك الله فيكم؟ بسبب العقيدة السلفية الناصعة البياض. نعم عباد الله ثبتوا ثباتا عظيما سنوات. والشيخ مقبل ثم خليفة الشيخ مقبل الشيخ حفظه الله والمشايخ يدرسون أولئك الطلاب نعم العلم ويغرسون في صدورهم العقيدة. فحملوا بندقية أمام دبابات ونصرهم الله نصرا عظيما مؤزرا، ما استطاع الأرفاض أن يتقدموا في آل مناع متر واحد، وعندهم في آل مناع سبع دبابات ما استطاعوا يتقدموا متر. نعم عباد الله، وكم قتل من أولئك الصالحون فيما نحسبهم. وأخرج الله الدماج عبرة للمعتبرين وعظا للمتعظين من أجل أن يتعظ الحزب الحقود الحسود الحزب الجديد، وينظر إلى هؤلاء الذين خرجوا بعد سنة وستة أشهر، خرجوا وبعضهم شعرهم رجل مثل ما دفن، وبعضه عليه الشراب نزعوا منه الشراب، وإذا ببنانه فقط ضامرات قليل فيهن شيء من الضمور. الله أكبر. إذن انظروا إلى الدولة العباسية يدار عليهم ويدرس كيف يجتاحون وهم ما زالوا في غيهم، وما زال كثيرا من الناس في غيه يعمه، وما زال كثيرا من الناس مهتمون بالدنيا. لما جلب المهندسون وبناوا الجسور، لأن هناك أنهار كبيرة جدا وجيش عظيم قوامه 350,000، 300 يعني ثلث مليون، ثلث مليون وأكثر يعدون للقضاء على الخلافة العباسية وعلى إسقاط بغداد. نعم عباد الله، وفي بغداد خيرة العلماء والفقهاء والزهاد وطلاب العلم، ومكتبة بغداد حاضرة الدنيا، وتلك المساجد العظيمة التي كانت مأوي لطلاب العلم. درس أعداء الإسلام إسقاط الخلافة العباسية من أجل نعم ضرب الإسلام ضربة لا تقوم له قائمة، ولكن الله غالب على أمره. تقدم المغول والتتر واجتاحوا البلدان حتى وصلوا إلى أرض إيران. في أطراف إيران بين إيران والعراق فرقة قوية من أعظم فرق الباطنية، وهي فرقة الفرقة الحشاشية، وهم فرقة من فرق الباطنية، ولهم عشرات السنوات يدربون الجيوش والجنود من أجل أن ينقضوا على أهل الإسلام في بغداد. ولكن انظر كيف صنع الله بهم، بنوا قلاعا عظيمة وأسماها قلاع الموت. ادرسوا في هذا التاريخ يعني هذه الفرقة الحشاشية وكم اغتالت من قادة أهل الإسلام، سواء من السلاجقة والخوارزميين ومن العباسيين، كيف كانوا يغتالون وبأسرع وأقوى أنواع الاغتيالات. انظروا إلى علماء ومشايخ أهل السنة يدرسون طلاب العلم سنوات، فيتخرج طالب العلم وينتقل مع أهله ويمسك مسجد في رمضان، والناس محبون للخير ويقولون يا فلان ابقى عندنا، فتبقى زوجته تعلم النساء وهو يعلم الرجال ويعلم الأطفال، ويحصل في قرية أو في مدينة أو في منطقة خير عظيم بسبب ما حرص العلماء والمشايخ على تربية أولئك الطلاب. وانظروا إلى الرافضة يحرصون ليل ونهار على تعليم، يعني على ماذا بارك الله فيكم؟ على الحلقات الصيفية والمراكز الصيفية وملازم رافضية حوثية وكذا، ثم بعد أيام يعدونهم ويدربونهم على السلاح وعلى القنص، ثم ينقضون على أهل الإسلام. فنحن نقول لأهل اليمن أين عقولكم؟ انظروا إلى الدعوة السلفية وإلى علماء أهل السنة يحرصون على أولادكم من أجل أن يستفيد الناس. ما هي إلا سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات يبدأ يصلي بالناس ثم يطلب العلم ويحصل على خير عظيم، ثم يستفيد الناس منه ومن خطبه ومن صلاته ومن محاضراته وكلماته. وماذا يستفيد الناس من الرافضة؟ منذ أن دخل يحيى بن الحسين عام 284 إلى أرض صعدة وهي تئن بالجراحات، منذ ذلك الأيام إلى يومنا هذا ودماء أهل اليمن تسفك، ودماء أهل اليمن نعم تنهار، ودماء أهل اليمن يعني ماذا بارك الله فيكم تلطخ في كل بلدة. منذ أن دخل فكر الرافضة إلى اليمن نعم حصل على أمة الإسلام في اليمن ما حصل. انظروا مثلا أي منطقة وأي بلدة وأي دولة فيها رافضة لن تجد إلا الأشلاء، ولن تسمع إلا بسفك الدماء، ولن تسمع إلا بهتك الأعراض، وماذا بارك الله فيكم هدم البلدان. انظروا كيف كانت سوريا أيام بشار أسد، كيف كانت، وانظروا إلى العراق إلى الآن كيف العراق، انظروا إلى لبنان، انظروا إلى اليمن، انظروا إلى أي مكان فيه رافضة، فسترون الدمار والشنار والقتل. وما زال أهل اليمن يسمعون عن هذا التاريخ وعن هذا الكلام، ولكن لا زالوا ماذا بارك الله فيكم، ماذا، كأنك لم تسمع ولم يقل. إذن المغول خططوا، وصلوا إلى فرقة الحشاشية، الحشاشين أرسلوا إلى هولاكو اللعين أخو من كوخان قائد جيوش المغول، أرسلوا إليه أننا سنكون معك في الإطاحة بالدولة العباسية. هذا اللعين سلطه الله، وما ظالم إلا سيبلى بظالم، سلطه الله على الحشاشية، أراد أن يجتاز، ولكن هولاكو لا يريد أن يترك شيء للمفاجأة خلفه من الفرقة الحشاشية، وعلم أنهم يعيشون بعشرات الآلاف ومتدربون تدريبا شديدا على السلاح، فبدأ بهم واستمرت المعارك معهم سنة كاملة، سنة كاملة وهو يقاتل تلك الفرق، لأن عندهم حصون وأسوار وقد تدربوا على القتال لعشرات السنوات. فظل من سنة 655 إلى بداية 656 حتى قضى على فرقة الحشاشية تماما وبددهم، ولله الحمد والمنة. ثم تقدم إلى أطراف العراق وكتب رسالة قوية إلى الخليفة المستعصم، أمره بأن يسلم وأن يستسلم وأن لا يقاوم، وذكره برسالة عظيمة، وذكر على التاريخ أن الذي كان يسوق تلك الرسائل لهولاكو أنهم أناس من العرب مسخت يعني ما معهم من الفطر، وكانوا يجيدون اللغة العربية ويجيدون تنميقها وتزويقها بالآيات وبالأبيات القوية. فكتب رسالة عظيمة، ومن ضمن تلك الرسالة: ولقد استقر في أنفسنا أننا نحن الكفرة وأنكم الفجرة، ونحن كما علمتم سيوفنا قواطع، وماذا يعني خيولنا سوابق، وأن الحصون منا لا تمنع، وأن كذا وأن كذا، وإن لم تسلم نعم فسأصنع وأفعل وأفعل بك وأفعل. طيب، الخليفة العباسي أراد يعني أن يتكلم برسالة قوية من أجل إيهام هولاكو نعم أن وراءه الأمة الإسلامية، فكتب له رسالة عظيمة وتحداه تحدي صارم، وأنه إذا أقدم على الهجوم على العراق لن يرى إلا الدمار والشنار وسيقتل واوا إلى غير ذلك. وأرسله الرسالة، فاستعد هولاكو، ولما اقترب من بغداد نعم أرسل الخليفة العباسي جيش ربما قوامه 30,000، وصلوا ولم يقاتلوا إلا ساعة من النهار، ورأوا ذلك الجيش الخضم الذي يموت كما وجان البحر، وفتكوا به من فتكوا منهم، ورجعوا لا يلون على شيء حتى دخلوا بغداد وأغلقوا تلك البوابات العظيمة. ولا تسأل عن بغداد في تلك الأيام، فكلما تولى خليفة بنى قصور ومساجد، وأصبحت تعرف مدينة كذا ومدينة كذا ومدينة، كل خليفة يأخذ من الأموال ومن أموال الإسلام الشيء الكثير، ويبني القصور الفاهرة والبساتين الغناء، ويبني بعض المساجد الكبيرة، واشتهرت بغداد، وهي تعرف قريب من نهر الفرات، أجريت نهر الفرات في هذه المدينة، فزينت الشوارع بالأشجار وبأشياء كثيرة، وكانت الدور مزينة، والمكاتب تملأ أرض بغداد والمساجد، والناس يعيشون في نهضة عمرانية كبيرة، وقد ركن بعضهم وكثير منهم إلى الدنيا. نزل هولاكو وقسم جيش 3 فرق وحاصر بغداد من 3 جهات، وبدأ بقصف أسوار بغداد المرتفعة، وكانوا في الليل يطلون يعني جلود ويجعلون أحجارا من جنيق فيها، فما كان الناس يرى أو يرون إلا مثل الصواعق تنزل على بغداد، وكان ربما جعلوا في السهام يعني شيء من الجلد وغمسوا في مواد مشتعلة، وكانوا يطلقون 10,000 من السهام إلى بغداد، وكانت السهام تجود المدينة لكثرتها، فخاف الناس خوفا عظيما، وأنزل بالمدينة دمارا وشنارا، حتى وصل ابن العلقمي إلى الخليفة وطلب منه أن يخرج إلى هولاكو ليستأمن له. طبعا كيف يخرج الخليفة بهذه الطريقة؟ فذهب هولاكو إلى فذهب ابن العلقمي إلى هولاكو وأخبره أن الخليفة العباسي مستعد أن يستسلم، فطلب ذلك اللعين من الخليفة العباسي ألا يخرج بمفرده، وأن عليه أن يخرج بالعلماء والقضاة والخطباء والمشايخ وأعيان البلد. أمرهم بأن يخرجوا، أو أمر الخليفة العباسي بأن يخرج أعيان البلاد، فخرجوا بخمسمائة رجل، وقد أعده لأكل الجلادون من أجل أن يقتلوا أمام الخليفة. فما أن وصلوا واقتربوا من خيمة هولاكو حتى أمر هولاكو بإلقاء القبض نعم على أولئك، ولم يبقى مع الخليفة إلا 17 رجل. التفت الخليفة فإذا به يفاجأ بأن المغول نعم يقتلون قادة الجيوش والعلماء والدعاة والخطباء وأئمة المساجد. رأى منظرا عظيما مما جعله يخاف ويتخوف، فتقدم قليلا فأمر هولاكو بإلقاء القبض على كل من بجوار الخليفة إلا ولدي الخليفة، وقتلوا وهو ينظر. ثم لما اقترب من باب الخيمة أمر هولاكو بقتل ولدي الخليفة بين يديه وهو ينظر، فراعه ذلك المنظر. ولكن ماذا يصنع؟ حصل على أمة الإسلام من البلاء والشنار ما لا يعلم به إلا الله. ثم دخل أو أدخل على خيمة هولاكو قبحه الله، فأول ما طلب منه أن يذهب إلى بغداد وأن يأتي بزي حسن لقادته وبأموال طائلة لقادة جيشه. فذهب مع مجموعة كبيرة من المغول والتتار ودخل بغداد وأعطاهم أموال عظيمة وملابس كثيرة، فجاء بها إلى هولاكو فوزعه هولاكو على قادة جيشه. قال أما هديتي أنا فالذهب الإبريز الأصفر الخالص. وقال ابن العلقمي قد أخبره بذلك أن خلفاء بن عباس يمتلكون الذهب الإبريز، فذهب وأتى له بأموال عظيمة. ثم طلب الخليفة كأس أو نعم قدح من الماء، فقال هولاكو قدموا له قدح أو طبق من الذهب والجواهر واللآلئ. فقال ماذا أصنع بهذا؟ قال كنت بربع هذا المال تستطيع أن تردنا إلى منغوليا. فسقط في يد الخليفة وعلم أنه أمر الله سبحانه وتعالى، فأمر هولاكو بأن يلف الخليفة في جلد وأن تدوس عليه الخيول، لأنهم كان من ملتهم قبحهم الله أنهم ما يقتلون الملوك وإنما يلفونهم بجلد ويجعلون الخيول تدوس عليهم حتى يموتوا. ثم رمي في نهر دجلة. ثم أمر هولاكو باجتياح بغداد. فلا تسأل في ذلك اليوم ما حصل على أمة الإسلام من البلاء العظيم. قال ابن كثير فكان الناس يغلقون الحوانيت، هذه الدكاكين والبقالات، يغلقون الحوانيت فيأتي المغول ويكسرون الأبواب ويدخلون فيقتلون أهل الإسلام قتلا عظيما في الحوانيت، فيفر الناس إلى السطوح فيتبعونهم إلى السطوح فيذبحونهم ويقطعون الرقاب في السطوح فتجري ميازيب من الدماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم ذكر بعض أهل التاريخ أن رجل من المغول رأى 40 طفلا وقد قتلت أمهاتهم مع الآباء، فكانوا في جهة من سور بغداد يبكون، فقال هذا اللعين يرحمهم، فقطع رقابهم من أجل الحقام بالآباء والأمهات. حصل عليهم من البلاء والدمار ما الله به عليم. بعض الناس تختبأ في الحشوش أي أماكن الخلاء، وثلاث أيام والسيوف تعمل. ذكر بعض أهل التاريخ أنهم كانوا يخرج بآلاف مؤلفة إلى المقابر فيقطعون الرقاب، ثم يعود أولئك الأنجاس والأرجاس من المغول والتتر، وبعضهم ربما ضرب كثير من الرقاب فينكسر السيف، فيقول ابقوا على ما أنتم عليه حتى أتكم بسيف آخر، فيأتي بالسيف والناس منتظرون حتى تقطع منهم الرقاب. أي ذل وأي هوان وصلت إليه أمة الإسلام بسبب ماذا؟ بسبب الذنوب والمعاصي. نعم سلط الله عليكم ذل لا ينزع منكم حتى ترجعوا إلى دينكم، وفي رواية حتى تراجعوا دينكم. إذا رجع الناس إلى الله وتمسكوا بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أعزهم الله إعزازا عظيما. انظروا الآن الرافضة إذا قامت قرية أو قبيلة يضربونهم حتى بالطيران المسير، يضربون بيوت ونساء وأطفال بطيارة مسير من أجل الإرهاب، وإذا قتلوا وإذا وصلوا إلى قرية وقاومت لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة، يقتلون الرجال والنساء والأطفال من أجل إرهاب القرى والمدن الباقية. فهم بأعمالهم مثل المغول والتتار، وسيأتي الله بالنصر وسيأتي الله بالفتح من عنده حتى يهان أولئك الأرفاض لأنهم أهل الإهانة. كم قد أهانهم أهل اليمن، وكم قد نكلوا بهم، وكم سفكوا من دمائهم، وكم سطوا عليهم حين رجع أهل اليمن إلى الله. فإذا رجع أهل اليمن إلى الله وتابوا توبة نصوحة من الحزبية ومن الضلال ومن الانحراف والتخبط، نصرهم الله على أعداء الإسلام، على الرافضة. إذن وصله لكم ودل على مكتبة بغداد التي أفنى فيها العلماء الأعمار وقطعوا من أجلها الأسفار وألفوا مؤلفات عظيمة في تلك المكتبة الكريمة. فأمره لك وقبحه الله بأن تلقى مكتبة بغداد في نهر دجلة من أجل أن يعبر إلى الجهة الثانية، لأن الروائح بدأت تفوح. فكان قبحه الله يخشى على جيشه من الأمراض، لأن عنده أطباء قد درسوا الطب في كثيرا من الدول. فلا تسأل عن ما حصل لمكتبة بغداد، أصبحت أو أصبح نهر دجلة أسودا قانيا من المداد الذي في الكتب. ثم عبره لاك بعد أن ولى ابن العلقمي، وقام بعد المغول أو بعض المغول بإهانة ابن العلقمي حتى مات كمدا قبحه الله. ثم اجتازه لاك وخرج أناس من الحشوش وكأنهم بعثوا من المقابر، لأن لهم أيام من دون طعام ولا شراب، فكان الناس يرونهم يحسبون أنهم بعثوا من المقابر. ومات من بعض أهل بغداد من مات، وأمره لاك بأن تدخل النعام قنوات من المياه إلى بغداد من أجل أن تتعفن الجثث. وحصل على أمة الإسلام من الدمار والشنار، هدمت المساجد، هدمت الدور، انتهكت الأعراض، سفكت الدماء. ثم تحول هولاك إلى بلاد الشام، واجتاح بلاد الشام منطقة منطقة حتى وصل هولاك وقبحه الله إلى فلسطين. طيب، وصل إلى فلسطين، وهنا لنا وقفة مع من؟ مع المماليك. انظروا أيها الإخوة على تسمية مماليك، كانوا مملوكين وعز الله بهم الدين. لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. فقد رفع الإسلام سلمان فارس، ووضع الكفر الشريف أبو لهب. أبو لهب من آل البيت وعم النبي صلى الله عليه وسلم، وضعه الكفر لأنه كافر بالله جل وعلا. فنعود هكذا إلى الماحة يسير عن المماليك، كيف نهضوا وكيف أعدوا جيشا عظيما لمقاومة المغول والتتر. إذن المماليك هم الذين اشتراهم، ركزوا على هذه النقطة، هم الذين اشتراهم الملك الصالح أيوب رحمه الله. وكان هذا ملك من أشهر ملوك بنو أيوب، ويسمى بالملك الصالح رحمه الله، لأنه أعد جيوش عظيمة وحرر المسجد الأقصى من براثن النصارى، واستعاده ليعود إلى أمة الإسلام، وأراد أن يوحد الدول الإسلامية لكنه ما استطاع، فاستقر في أرض مصر، لأن بنو أيوب نازعوه حين استعاد المسجد الأقصى من فلسطين، نازعوه وحصل بينه وبينهم حروب إلى أن استقر في أرض مصر، وكانت عنده أموال طائلة. فقرر أن يشتري مماليك وأن يعلمهم ماذا دين الإسلام، وأن يعلمهم على الفروسية، من أجل أنه يحتاج لهم. وهذا شيء أراده الله القائل هو الذي يسيركم في البر والبحر. فألهم الله هذا الرجل العظيم أن يشتري مماليك، وسيكونون نصر للأمة الإسلامية، وسيقفون في وجه المغول والتتار، وسيقفون تقدم المغول والتتار، بل سينتصرون عليهم انتصارا ساحقا كما ستعلمون بإذن الله. اشتراهم بآلاف مؤلفة، وكان يشتري أغلب هؤلاء المماليك في سن الشباب، يعني من سن 13 وما فوق. أول ما يأتون خصص علماء ومدرسون يعلمونهم يعني الحروف، حروف اللغة العربية، ألف باتا، الحروف، الحروف الأبجدية. فإذا ما أجادوا الحروف ويتعبون معهم حتى يتعلموا الحروف تماما، ثم يعلمونهم كيف يربطون الحروف، وكيف ماذا بارك الله فيكم تصبح كلمات. وبعدها يدرسونهم الفقه، العقيدة، ثم الفقه سنوات، حتى يصير عمر الرجل 18 سنة، فيبدأون يعلمونه الفروسية والكر والفر وركوب الخيل ويتدرب الليل نهار على الفروسية وعلى القتال وعلى الصولة والجولة. أولا تعليم العقيدة ثم تعلم القتال. نعم والله هو الذي يسدد. وما النصر إلا من عند الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى بدر لاعتراض عير قريش، فأفلتت العير وجاء النفير وجاء جيش نعم عرمرم يقوده فرعون هذه الأمة أبو جهل، ونصر الله النبي عليه الصلاة والسلام نصرا مؤزرا، ونزلت الملائكة وقتل من قتل من الكفار. قال الله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت حين رمى النبي عليه الصلاة والسلام بتلك الحفنة من التراب فشاهت وجوه الكفار، وما رميت إذ رميت أثبت له الرمي، ولكن الله رمى فنصره نصرا عظيما مؤزرا. ونزلت الملائكة تقاتل، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إذن اشترى آلاف مؤلفة وأصبحت جيوشه يعني عظيمة، وثلثين أو ثلاثة أرباع من جيشه من المماليك. ولإكرام المماليك بنى لهم القصور والدور والبيوت على ضفة نهر النيل في مصر، حتى سموا بالمماليك البحرية. وكان هذا الملك يكرم أولئك المماليك وقادة المماليك، وكان يعطيهم من الأموال والمآكل وأصناف المشارب ما لا يعلمه إلا الله، حتى أحبوا حبا عظيما شديدا. مرت الأيام والسنون ومرض هذا الملك الصالح أيوب رحمه الله، فذهبت الجواسيس إلى فرنسا إلى الملك لويس السادس عشر يخبرونه أن الملك الصالح أيوب مقعد على الفراش وأنه مريض مرض الموت. فقرر الملك السادس أو السادس عشر لويس السادس عشر ملك فرنسا، وجاء بجيش عظيم من أرض أوروبا عبر الأساطيل البحرية، يريد أن يحتل المنصورة ويبدأ بها، ثم يتجه إلى أرض مصر، ثم يجتاح بلاد الشام. وجاء بآلاف مؤلفة وجيش عظيم. لما علم الملك الناصر قال احملوني. قالوا أين نذهب بك أيها الملك، أنت في مرض الموت. قال والله لتحملني. فحملوه في مرض الموت من أجل أن يتشجع المماليك ويتشجع الناس أنه هذا الملك يعني يحمل إلى أرض المعركة وهو في مرض الموت. وصل إلى المنصورة وخطط بعض الخطط وأدركه الموت، فقامت زوجته المحنكة شجرة الدر بإخفاء موته عن الناس، ولم يعلم إلا قلة من قادة الجيش، وعلى رأس القادة والذي يقود الجيش المماليك، منهم ماذا بارك الله فيكم يعني عز الدين أيبك، ويعني غيره مثل الظاهر ببرس، وماذا بارك الله فيكم قادوا تلك الجيوش والتقوا مع النصارى، ودارت معركة عظيمة من أعظم معارك الإسلام، استمرت لأيام. وفي الأيام الأخيرة حقق المماليك نصرا عظيما على النصارى، واستطاعوا أن يأسروا الملك لويس السادس عشر وأن يفتدي نفسه بأموال طائلة. ثم رجعوا إلى أرض مصر وتولى توران شاه ابن ماذا الملك الصالح أيوب المملكة، وبدأ يتهم زوجة أبيه شجرة الدر أنها أخفت الأموال وأنها وأنها. انحاز الممالك كلهم مع شجرة الدر وغضبوا لها لأنها كانت من ضمن من يكرمهم في أيام زوجها. فلما أهان هذا الملك زوجة أبيه شجرة الدر قرر الممالك أن يغتالوا توران شاه، فاغتالوا توران شاه وملكوا شجرة الدر قبل أن يدخل المغول والتتار إلى بغداد. لأننا قلنا نريد نفعل معكم شيء من التمهيد عن الممالك كيف نشأوا. فلما امتلكت العلماء في العراق وفي كل مكان أنكروا هذا الأمر، وقالوا قال عليه الصلاة والسلام لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، والحديث في البخاري. حتى كتب الخليفة المستعصم إلى أهل مصر إذا قد عدم الرجال بعثنا لكم رجل من عندنا يتملك عليكم. فأرادت شجرة الدر أن تقبض بالعصا من النصف من أجل أن تحكم من وراء الستار. فظلت أيام وأشهر تبحث عن رجل قوي في القتال من أجل أن يحمي المملكة، وغير طامع في الملك، فاختارت عز الدين أيبك وكان من أعظم فرسانها فارس الدين أقطاي، وهو الذي قاد تلك المعركة، معركة المنصورة، وانتصر. فملكت عز الدين أيبك، عز الدين أيبك لما تملك على البلاد وجاءته الأموال والخراج، ورأى الأموال الكثيرة، ورأى أنه ضعيف لأن الممالك كلهم مع شجرة الدر، وكانوا في غير محفل، ربما فارس الدين أقطاي يهين الملك ومتعصب لشجرة الدر بقوة، بمعنى أنه ليس لك كلمة ولا صولة ولا جولة، أنت رجل فقط، جعلتك الملكة هكذا أمام الناس والملك بيدها. هذا الرجل الذي كانت تعتقد شجرة الدر أنه ليس رجل سياسي، بدأ واشترى آلاف العبيد ودربهم على القتال، فأصبحوا رهن إشارته، فسموا بالممالك المعزية نسبة لعز الدين أيبك. وأصبح في مصر الممالك البحرية الذين كانوا ممالك للصالح أيوب، والممالك المعزية نسبة إلى عز الدين أيبك، وأصبحت طائفتين يعني عظيمتين في أرض مصر من الممالك. فحصل إهانة لعز الدين أيبك من قبل فارس الدين أقطاي، فقام عز الدين أيبك بالتخلص من فارس الدين أقطاي وقتله، وبدأ يعني الشنار بينهم. فتربع مع الممالك المعزية قطز، وكان يعني من أهل مملكة يعني ماذا بارك الله فيكم الدول الخوارزمية، اشتراه عبدا، إلى أن وصل إلى يد عز الدين أيبك وأصبح من أعظم قادته. وحصلت معارك طاحنة بين الممالك المعزية والبحرية، لكن الممالك المعزية قد قتل أو مات ملكهم، وماذا بارك الله فيكم ضعفت الملكة عز الدين أيبك أمام زوجها، وقتل قائدهم الشجاع فارس الدين أقطاي، ففروا إلى بلاد الشام لما دخل المغول وتتالي إلى بلاد الشام. ولكنهم رأوا تخاذل المسلمين العجيب، ففي ذلك الأيام قامت شجرة الدر وقتلت زوجة عز الدين أيبك، ثم قامت بنات عز الدين أيبك وقتلنا شجرة الدر، وأصبحت أرض مصر يعني ساحة للمعارك والقتل والقتال. ثم ملكوا نعم رجل أو ابن عز الدين أيبك كأنه نور الدين إن لم تخن الذاكرة، وقام قطز وراء أن المغول قد اجتاحوا بغداد واجتاحوا بلاد الشام وتقدموا إلى فلسطين، وأنه لا يصلح هذا الملك الضعيف، فبايع الناس قطز رحمه الله. بدأ قطز وجمع العلماء واجتمع بهم لأيام، وبدأوا يوعون الناس على الجهاد في سبيل الله وعلى الاستشهاد في سبيل الله، وأن المغول والتتار قد اقتربوا من البلدان الإسلامية وقد اقتربوا من أرض مصر. فانبر العلماء في الخطب والمجامع والأسواق يعظون الناس ويدعونهم بالرجوع إلى الله والتمسك نعم بحبل الله المتين وهو كلام الله، فرجع الناس وتضرعوا إلى الله، ورجع الناس إلى بيوت الله، وأخذ العلماء نعم بارك الله فيكم يبثون فيهم الخطب الحماسية، ونعم يوعونهم بضرورة الجهاد في سبيل الله، وكانوا يضربون لهم الأمثال عن أهل بغداد كيف قتلهم المغول والتتار، وكيف أنهم كانوا يخرجون نعم بهم بعشرات الناس بل بالمئات ويضربون أعناقهم في حال يرثى لها من الذل والهوان. أرسل قطز رحمه الله إلى الممالك البحرية الذين قد فروا في بلاد الشام، لا سيما إلى الظاهر ببرس، وإلى القادة العظام من الممالك البحرية الذين هزموا ماذا لويس السادس عشر وجيش النصارى، فرجعوا. وكان كل من فر من أرض من بلاد الشام أو العراق يلتحق بأرض مصر، وفر العلماء والدعاة إلى الله من بلاد الشام ولحقوا بأرض مصر، ولما رأوا من الهول العظيم حين رأوا المغول والتتار يسفكون الدماء كانوا يصفون لهم أهوال المواقع وما حصل على أمة الإسلام من الذل والخنوع والإهانة، فكانوا يحفزونهم للقتال للدفاع عن دين الله والجهاد في سبيل الله. فبدأ الناس يتنشطون، وكان المماليك يعدون يعني قوة عظيمة، بدأوا يدربون الناس، وبدأ قطز رحمه الله يعلم الناس على المسايفة والمقارعة، ويتعلم الناس الفروسية، وبدأوا يعدون العدة. انظر قال الله وأعدوا لهم ما استطعتم، ما قال الله وأعدوا لهم مثل ما يعدون لكم، إنما أعدوا لهم، أمر الله بالإعداد، فبدأوا يعدون العدة. أولا رجعوا إلى الله، ثم بدأوا يتعلمون على الفروسية وعلى أصناف وألوان القتال، وانبر الممالك يعلمون الناس وماذا بارك الله فيكم، يدربون الناس ورجع الناس إلى الله وتضرعوا إلى الله ليكشف ما بهم من الكربة، لأن يعني هولاكو قد وصل إلى غزة وسيطر عليها، وبقي مسافة يسيرة حتى يدخل أين؟ بلد مصر. بقيت مسافة كما تعلمون في الخارطة. قطز رحمه الله يريد أن يربي رجال، فأخبرهم أنه لن يبقى مكتوف الأيدي ولم يبقى في مصر وينتظر المغول حتى يأتون إلى بلاد مصر، وإنما قرر رحمه الله أن يخرج إلى أرض فلسطين، أرض الانتصارات وأرض تحقيق الانتصارات. قرر أن يخرج إلى فلسطين لمواجهة المغول والتتار في سهل عين جالوت. سبحان الله، بعد أن أعد العدة كان يخشى أن يكون بين نارين. انظروا إلى هذا الرجل الموفق، كم خطط وكيف أعانه الله لما صدق مع الله. القائد إذا صدق مع الله، القائد إذا صدق مع الله، والناس إذا صدقوا مع الله، جعلهم الله سبحانه وتعالى يصنعون أشياء يعني تصنع النصر، والله جل وعلا بيده النصر سبحانه. ولكن الذي بيده النصر أمر بإعداد العدة، وأمر بالتهيؤ، وأمر بأخذ الحيطة وأخذ الحذر. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة خذوا حذركم. نعم عباد الله، قطز يعلم أن هناك قوة ضاربة تحتل المدن الفلسطينية وبعض المدن المصرية على البحر. من من؟ من النصارى، لأن النصارى كانوا يأتون بأسلحة العظيمة من أوروبا ويحتلون المدن الإسلامية للسماء التي على البحر، في حيفا وعكا وصيدا وتلك الجهات، مدن عظيمة مملوءة بمئات الآلاف من جيوش الروم النصارى. كيف يصنعه؟ يخشى، هو يعلم أن النصارى أعانوا المغول والتتار على دخول أرض العراق. كيف يصنع؟ أولا أرسل إلى النصارى يطلب منهم الصلح، فصالحوه وفرحوا بصلحه. نعم، رأوا أن يصالحوا قطز أفضل من أن يصالحوا هولاكو، لأن هولاكو قد قتل النصارى في الصين وفي روسيا وفي بلاد الشام، ورأوا أنه رجل كافر ليس له عهد وليس له عقد. ورأوا ولما سمعوا عن قطز وكيف أعد الجيوش كانوا يأملون أن ينتصر قطز أحسن من من ينتصر هولاكو، لأنه لو انتصر هولاكو أخذ عليهم المدن التي على البحر وأصبحوا تحت إمرته. فأرسلوا إلى قطز أننا معك على صلح، وإن أردت مال أعطيناك، وإن أردت جيوش دعمناك. قطز رحمه الله يريد هذا الجهاد أن يكون بصبغة إسلامية، ولا يريد أن يكون للنصارى عليه من يوم من الأيام. فأرسلهم أنه ما يريد منهم شيء، وإنما بينه وبينهم صلح لكذا كذا من السنوات. خرج قطز رحمه الله وقد أعد العدة وجمع الأموال ودرب الرجال، وخرج من أرض مصر حتى اقترب من غزة. كان هولاكو في يعني أطراف صحراء النقب مما يلي عين جالوت مع جيشه العظيم المهيب الذي قد أعده لدخول مصر، وكانوا يخططون كيف يدخلون مصر. ووصلت إلى هولاكو الأنباء بأن قطز قد أعد جيشا عظيما وقد درب الرجال وأعد الأبطال، ووصل إليه الخبراء والجواسيس وأخبروه كيف أن هؤلاء المماليك حققوا نصرا عظيما على النصارى قبل أيام وقبل سنوات. فبدأ يخطط ويعد العدة، لأنه يعلم أن هؤلاء الذي في مصر غير الذي كانوا في العراق وبلاد الشام. فماذا بارك الله فيكم، أراد قطز أن يعلم الناس أن المغول يقتلون. لماذا أيها الإخوة؟ كان في تلك الأيام قد انتشرت مقولة تفضي أنه يقولون المغول والتتار لا يهزمون، حتى كتبت مقولات الذي يقول لك أن المغول أو التتار ينهزم لا تصدقه، حتى الناس تهيبوا من هذه الكلمات أن المغول والتتار لا يمكن أن يهزمون ولا يمكن أن يسحقون يوما من الأيام، وأنهم سيستولون على الأرض. قد استولوا على روسيا وعلى الصين، واستولوا على مملكة ما وراء النهر. نعم، واستولوا على العراق وبلاد الشام، الآن سيستولون على مصر، ثم سينتقلون إلى أفريقيا، ثم سينتقلون إلى أوروبا، ثم يستولون على العالم. قطز رحمه الله أراد أن يثبت للناس أن المغول يقتلون وأنهم يهانون وأنهم سيقتلون وهم ينظرون. نعم، فقرر أن يفصل واختار أمهر قادة جيشه وفصل فيلقا من الجيش وأعده بنفسه رحمه الله للذهاب إلى غزة. في غزة كان المغول إذا احتلوا بلد وسيطروا يعني تركوا فيها حامية. إيش حامية؟ تحمي البلاد، يعني من عدة آلاف مكونة. فلما اقترب الظاهر ببرس، وقد جعله قطز قائدا لذلك الجيش، لما اقترب الظاهر ببرس من غزة، خرج المغول يتبجحون بعدة آلاف، فهجم عليهم الظاهر ببرس. نعم، وبدأ المغول ينظرون أن هؤلاء أبطال لا يمكن أن يقاومون، فما هي إلا ساعات من الزمان حتى تحول مجرى المعركة لصالح أهل الإسلام. وبددوا أولئك المغول في تلك الصحاري قبل مدينة غزة، وقتلوهم قتلا ذريعا، وماذا بارك الله فيكم، تمثلوا بهم تمثيلا شنيعا، وما نجا من أرض المعركة إلا الشريف الذي ذهب إلى جيش هولاكو يصف جيش الإسلام ويصف جيش قطز ويصف المماليك بأنها أمة لا تقهر، وأن هؤلاء غير من قاتلهم مثل الخوارزميين ومثل أهل العراق وأهل بلاد الشام. طيب، لما صدق الناس مع الله، انظروا كيف صدقهم الله في أشياء كثيرة. سبحان الله، أراد الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام فأهلك من كوخان الذي هو إيش؟ الخاقان الأعظم. هم قول خاقان، يقول ملك الخاقان الأعظم لمنغوليا. لما علم هولاكو وكان شقيق لمنكو خان، وكان الرجل الثاني بعد منكو خان في المملكة المنغولية، فلما علم بموت أخيه مباشرة انسحب في الليل سرا مع بعض قادته وأمهر قادته بالرجوع إلى منغوليا من أجل أن يبايع ملكا، لكنه قبحه الله ما وصل إلى منتصف الطريق واجتاز إيران، حتى جاءه الخبر بأن المغول قد ملكوا ملك منهم ومن الأسرة المالكة، أخوه هولاكو. سبحان الله، انظر، هذا الذي كان الناس يرتعبون منه ويخافون منه مع قادة جيشه انسحبوا سرا، حتى من أغلب الجنود، ربما أغلب الجيش المغولي لا يعلم أن هولاكو غير موجود، خيمة هولاكو وحرس هولاكو يمنعون الناس ويقولون إن هولاكو مشغول بتخطيط من أجل القضاء على أرض مصر، وما علم الجيش المغولي أن هولاكو قد ارتحل. طيب، كان قطز يؤخر الوقت شيئا إلى أشد أيام الحر في رمضان وإلى العشر الأواخر من شهر رمضان تيمنا ببركتها، ولعل الله أن ينصره في تلك الأيام المباركة. تقدم قطز رحمه الله ووصل إلى عين جالوت ليلة 25 يعني من شهر رمضان لسنة 658، بعد 3 سنوات من اجتياح يعني المغول لبغداد وبلاد الشام. وصل إلى ذلك المكان ووجد أن المكان مهيئ للمعركة، هناك سلسلة جبلية بهذا الشكل، نص دائرة، يعني جبل هكذا ملتف، جبل عظيم كبير، وأمامه سهل واسع، ثم وراء هذا التل وهذا الجبل أشجار كثيفة، فأخفى نصف الجيش في التلال وبين الأشجار، وقد ألبسهم ملابس مشكلة، بعضه أعلاه أحمر وأسفله أسود، بعضه أعلاه أحمر وأسفله أصفر، أعلاه أزرق وأصفره أخضر، المهم ملابس، وكانت كتائب، كل كتيبة معدة لتصنع كذا وكذا في أرض المعركة. طيب، لما علم كتبغاي جيش قائد جيش المغول ب300,000 جيش يعني يموت كما وجان البحر، وعنده من العدة الكاملة التي استلبها من أرض الصين وأرض روسيا وأرض العراق وبلاد الشام، يتمتعون بأموال طائلة، وعلموا أن قطز قد نزل في سهل عين جالوت. قطز لم يعسكر أمام الجبال أو خلف الجبال، وإنما ذهب إلى السهل، وكانت ليلة 25 ظل يبتهل إلى الله ويدعو الله، وهو لم يعلم أن هولاكو غير موجود. في الليلة البهيم يقرع ويدخل المعسكر رجل من أهل الإسلام، كان في أوساط المغول والتتر، ولعله كان يتجسس عليهم، وصل يسأل عن قطز، فدله على قطز رحمه الله، فقاله: أولا أيها الملك، هولاكو غير موجود، هولاكو ما موجود، القيادة اللي مع هولاكو التي فتحت البلدان وخططت لكل المعارك غير موجودين. الشيء الثالث أن ميمنة المغول قوية جدا، عليك أن تعد الميسرة لأن تلتقي الميمنة مع الميسرة. ثم قاله إن كثير من ملوك وقادة بنو أيوب وأهل الإسلام الذين هم الآن رأس حربة جيش المغول والتتار قد تكلموا بأنه إذا رأوا قطز يقاتل ويرون الممالك يقاتل بشدة سيتحول معهم. فأتى له بمعلومات كلها معلومات دقيقة طيبة نافعة. في الصباح ظهر كتبغاي مع جيشه والناس يظنون أنه لاكو، لكن قطز أشاع في الناس ونشر تلك المعلومة أن اللعين الأكبر المدبر هو لاكو غير موجود، وأن القيادة العظيمة قد انسحبت إلى أرض منغوليا، فعليكم أن تثقوا بالله. وفي صباح ذلك اليوم تقدم قطز بنصف جيشه، والنصف قد أخفاهم خلف الجبال في الأماكن البعيدة جدا، وقد خطط لجيشه أنه سيقاتل إلى ما بعد الظهر وسينسحب انسحاب تدريجيا إلى بين الجبال، من أجل أن ينسحب معه من المغول والتتار ويدخلون بين الجبال، فيأتي بربع الجيش يعني يغطي عليهم بين الجبال فيحصرهم من الخلف، ثم ينزل عليهم الربع الآخر من الجبال فيكبرون تكبيرة واحدة فيرتعب المغول. قائد محنك رحمه الله رحمة واسعة التقوا معهم، ودارت معركة في بداية الصباح في يوم 25 رمضان، والناس يتفاءلون بذلك اليوم العظيم لعله كان ليلة أو اليوم ليلة قدر. نعم عباد الله، فحصل خير عظيم وقاتل الناس قتال. المغول والتتار بدأوا يفاجئون بأن جيش الإسلام يهجم هجمات عظيمة، ولديهم من الأبطال الذين يثبتون أمام المغول، وجيش المغول 350,000 يموجون كما وجال البحر، بينما جيش الإسلام ربما يعني 100,000، ربما 30,000 أو 40,000 قد أخفي وراء الآكام والأشجار. فدارت معركة عظيمة جدا، استغرب المغول والتتار من ذلك الثبات. وبعد الظهر بدأ قطز بالإشارة إلى قادة جيشه فانسحبوا، ما انسحب هكذا، إنما يقاتلون ويرجعون قليلا، ثم يقاتلون ويكرون ثم ينسحبون، والمغول يفرحون أن جيش الإسلام بدأ يتراجع وبدأ يتقهقر ولعله أن يتعب فيما بعد الظهر. فظلوا ينسحبون قليلا قليلا بصفوف منظمة، لأنه لو انكسروا لهجم عليهم المغول وأبادهم، حتى دخلوا بين الجبال. فأرسل قطز إلى ربع الجيش المخبأ أن يلتف من الخلف، وأرسل إلى الربع الآخر أن يظهر من بين الأشجار وأن يصعد على الجبل وأن ينزل. لما دخلوا ورأى يعني كتبغاي أن يعني حين ارتبع على ربه من الربوات رأى جيشا عظيما قد أتى من الخلف وهم يكبرون ويهللون، فقال ما هذا، لقد حوصرنا وقل أن يأتي محصور بخير. ثم رأى الجيوش تنزل من الجبال ومن الشجار والآكام وهم يكبرون، وكان بجواره رجل من أهل الإسلام كما ذكر التاريخ يخذله، فكان يقول ما هذه الكتيبة التي بتلك اللون المعلوم؟ قال هذه كتيبة قد تدربت كذا، ودربهم الملك الصالح أيوب زمان، وقاتلوا في يعني ضد ماذا النصارى وفعلوا وفعلوا. تنزل كتيبة ثانية فتكبر، وتأتي الكتائب من ها هنا ومن ها هنا، وأحاطوا بالمغول من كل جهة، وظل المغول يقاتلون قتالا عظيما، وكان الكر والفر تارة بتارة، فكر المغول على ميمنة المسلمين كرة عظيمة حتى كسروها. فنزل قطز من على فرسه ونزع الخوذة وهو يقول يا نعم وإسلاماه، وانتشرت القصة باسم إسلامه، وإسلاماه من يقاتل عن الإسلام إن لم تقاتلوا يا أمة الإسلام. ثم عزز الميمنة وعزز الميسرة، لأن الميسرة كانت قد انكسرت بينما ثبت القلب، وأخذ ينادي، والذين فروا رأوا قطز في مقدمة الصفوف ينادي ويقاتل، فلموا الشمل وأعادوا الصفوف، ودارت معركة عظيمة استمرت إلى قبل غروب الشمس. ثم نصرهم الله نصرا عظيما مؤزرا، وكان ذلك اليوم كما يسميه نعم أو كما ذكر بعض التاريخ يوم الجمعة، فاستجاب الله لهم في آخر ساعة، وبددوا المغول والتتار فقتلوا منهم قتلة عظيمة، ذكر بعض أهل التاريخ أنها وصلت 100,000 أو أكثر من 100,000. ثم وجدوا فرجة ففروا في كل سهل وفي كل جبل، وأتي بكتبغاي يقاد إلى قطز رحمه الله، وأوقف بين يدي قطز فبكته نعم وقرعه، ثم أمر بضرب عنقه، فقال ذلك اللعين إن لمولاي هولاكو 300 يعني قائد، ماذا يضره إذا نقص قائدا واحد؟ أراد أن يضرب حيابات كما يقولون، ولكن الله أذله حين سقط عنقه وكبر المسلمون حين قتل هذا الطاغية الذي كان قد اعتدى على مقدسات أهل الإسلام، والذي قد قتل بمئات أو قتل مئات من أهل الإسلام، وكبر الناس تكبيرة عظيمة، ووصل أخبار الناس إلى مكة وإلى المدينة، وابتهج الناس في كل البلدان، وسمع بذلك النص أهل الإسلام. ثم تقدم قطز رحمه الله وحرر بلاد الشام، حرر ماذا بارك الله فيكم حلب، ثم انتقل إلى دمشق، وانتقل إلى يعني تلك المدن وحررها مدينة مدينة. إذن عباد الله، نعم قد يتأخر النصر لأن الناس يتقهقروا عن دين الله، وإذا رجع الناس إلى الله، نعم وعدهم الله بالنصر، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإذا ما انتصرنا لدين الله ونصرنا سنة رسول الله ورجع أهل اليمن إلى الله، فإنه والله من السهولة بمكان أن يداس نعم الرافضة الأقزام الذين كفروا بالله وأشركوا به من غير ما وجه. نعم سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. نعم عباد الله، فلو صدقنا مع الله وصدقنا في اتباع سنة رسول الله لنصرنا الله. فعلى أهل اليمن أن يصدقوا مع الله وأن يرجعوا إلى الله، ويعلموا أن هؤلاء الأرفاض الأنجاس الأرجاس كم قد قتلوا من أهل الإسلام، وكم هدموا من المساجد، وكم نسمع في هذه الأيام من تسلط الرافضة في بلاد الشمال يعني على المراكز وعلى المشايخ وعلى طلاب العلم. فاحمدوا الله يا أهل هذه المدينة، احمدوا الله أنكم تعيشون في أمن وأمان ونعمة وسلام، وتعيشون في أيام نعم طيبة مباركة، الناس محب للدعوة السلفية، فجملوها بأخلاقكم الطيبة، جملوا الدعوة السلفية بأعمالكم المباركة، جملوها بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا الخير. انظروا إلى هذه الوجوه المباركة، انظروا إلى هذا المركز المبارك الذي نعم انتشر خيره في السهل والجبل، وانتشر الخير المحاضرات الدروس الذين يقيمون الدعوة. كم خرج في رمضان من دعاة إلى الله، كم خرج في رمضان من خطباء ومن وعاظ من هذا المركز ومن غيره، إنه الشيء الكثير، وما ذلك إلا بفضل من الله. قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا. على أهل مدينة الضالع أن يفرحوا بهذا الخير وأن يناصروه وأن ينتصروا له، وعلى المدن المحررة أن يفرحوا بما مكنهم الله جل وعلا من النصر العظيم والنصر المبين على الشياطين من الأرفاض الزنادقة الملحدين، ويحمد الله، وعليهم أن يجددوا العزم مع الله سبحانه وتعالى بالرجوع إلى الله، وعلى الناس أن يرجعوا إلى الله إذا أرادوا الخلاص والفكاك من الأرفاض، عليهم أن يرجعوا إلى الله، ولن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شكر الله لشيخنا المبارك إتاحة هذه الفرصة لأحد طلابه، وشكر الله لكم هذا الحضور وهذا الاجتماع المبارك، وفق الله الجميع لكل ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم

0: أفعاله فهو أعم من حيث التفرد، إن أيضا من أوجه الفرق بينهما أن الأحد أبلغ من الواحد. من أي وجه؟ أحد لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا على الله سبحانه وتعالى، لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا على الله عز وجل. وهذه بعض الفروق، سبق ذكر الفروق الأخرى. ثم أخذنا اسمه جل وعلا الهادي، وأن معرفة هذا الاسم تتبين بمعرفة أنواع الهداية التي تضاف إلى الله تعالى. فكم هي أنواع الهداية المضافة إلى الله؟ هداية، نعم، هذا نوع منها. لو ترتبها أولها الهداية، ماذا؟ الهداية العامة إلى المصالح، هداية المخلوقات إلى مصالحها، وهذه الهداية العامة، هداية كل مخلوق إلى ما يصلحه، وهذا شامل لبني آدم وللجن ولسائر المخلوقات. من أنواع الهداية أيضا التي تضاف إلى الله تعالى، الهداية في حق المكلفين. وما هي هذه الهداية؟ ماذا تسمى؟ هداية الدلالة، هداية البيان والإرشاد، أيضا هذا النوع من الهداية عام، ولكن عمومه في حق المكلفين. أيضا من الهداية المضافة إلى الله هداية التوفيق وشرح الصدر لسلوك سبيل الخير، وهذه خاصة بمن شاء الله سبحانه وتعالى. والنوع الأخير الذي ذكرنا الهداية في الآخرة إلى الجنة أو إلى النار. بمعرفة هذه الأنواع يتبين معنى اسمه جل وعلا الهادي، فهو شامل لكل ذلك. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي وردت في القرآن اسمه عز وجل الوهاب. فالوهاب من أسماء الله التي سمى بها نفسه في كتابه، وقد ورد في 3 مواضع من القرآن. في سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وهكذا في سورة صاد 2 مرات: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. قوله تعالى: قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فإذن الوهاب من الأسماء التي سمى الله تعالى بها نفسه في كتابه. والوهب والهبة في اللغة بمعنى العطاء الذي لا يكون لأجل عوض، فالهبة العطية التي تكون خالية من العوض، بمعنى يهب
1: له بالقول كجار بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسولا.

0: والله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

فما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن

إنا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء طيب مبارك يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، أهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
3: حياكم الله وبارك فيكم
2: وفيكم. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال من أخوكم في الله عبد الغني، يقول في هذا السؤال: ما حكم تارك الصلاة؟ فنسمع البعض يقول بأنه كافر والبعض يقول غير كافر ما دام ينطق بالشهادتين، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يقول البعض من الأئمة في هذا الحديث هنا هم الكفار في عهد الرسول الذين كانوا في الجاهلية، أما الآن فمن ينطق بشهادتين فهو مسلم، فوجهون في ضوء ذلك سماحة الشيخ.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فهذه المسألة التي سأل عنها السائل اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم على قولين: أحدهما أن من ترك الصلاة وإن لم يجحد وجوبها فإنه يكون كافرا ولو صلاة واحدة، يعني تركها حتى خرج وقتها يكون كافرا، فلو تعمد ترك الفجر حتى طلعت الشمس، أو تعمد ترك العصر حتى غابت الشمس، أو تعمد ترك المغرب حتى غاب الشفق يكفر بذلك. للحديث المذكور وهو قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله، أخرجه البخاري في صحيحه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فالصلاة هي عمود الإسلام، فمن تركها كمن ترك الشهادتين، وهذا هو القول المختار وهو الأصح. وذهب بعض أهل العلم وهم الأكثرون إلى أن كفر دون كفر، يكون كافر لكن كفر دون كفر لا يخرج من الملة، يكون عاصي لكن معصيته أكبر من الزاني وأكبر من السارق وأكبر من شارب الخمر، معصية عظيمة لكن لا يكون كافرا كفر أكبر، إذا لم يجحد وجوبها، إذا كان يقر بأنها واجبة ولكن حمله الكسل على تركها، فهذا عند أكثرين لا يكفر كفر أكبر ولكن كفر أصغر، والواجب استتابته، فإن تاب إلا قتل، والصواب هو الأول، الصواب كفره كفر أكبر للحادثة المكفورة.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في فقرته الثانية يقول: هل يجب على تارك الصلاة إذا عاد إلى الله وهداه الله أن يقضي الصلوات التي تركها عمدا؟
3: ليس عليه قضاء، إذا هداه الله وتاب ليس عليه قضاء، كسائر الكفرة إذا تابوا ليس عليهم شيء، ليس عليهم قضاء ما تركوا من صوم ولا صلاة.
2: جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول: امرأة ربت طفلا صغيرا وكبر هذا الطفل حتى تزوج، تقول المرأة بأنها تفتش له وتقبله، فهل يعتبر لها محرما؟
3: إذا ربت المرأة صبيا حتى بلغ الحلم ولم ترضعه وإنما أحسنت إليه بالتربية والكفالة فإنها لا تكون محرما له ولا أما له، بل هو أجنبي منها، لا يجوز لها الخلوة به ولا يجوز تقبيلها ولا مصافحتها ولا كشفها له، بل عليها أن تحتجب وتعتبره أجنبيا، لكن السلام كلام الطيب، كيف حالك كيف أنت، والسلام من عليها ومكافأة بكلام الطيب الهدية الطيبة والمال كل هذا طيب، لكن ما تكون محرما له، هي أجنبية منه كسائر النساء، وكونه أحسنت إليه وربته لا يجعلها محرما له. المحرمية تكون إما بالنسب كأخته وعمته وخالته، أو بالرضاعة الشرعية 5 رضاعات في الحولين، أو بالمصاهرة كونها أم زوجته أو بنت زوجتها المدخول بها أو جدتها، هذه أسباب تحريمها عليه. أما كونها ربته فإنها لا تحرم بذلك، ولا تكون محرما له ولا يكون محرما لها، وعليها أن تحتجم منه، وليس لها أن تخلو به، وليس له أن يقبلها ولا أن يصافحها كسائر الأجنبيات. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. ما حكم شرب التدخين؟ وإذا تقدم هذا الشخص، هذا الذي يشرب الدخان، وصلى بالناس إماما في مسجد، هل يجوز له أن يكون إمام لأحد المساجد؟
3: شرب الدخان لا يجوز، بل هو محرم لما فيه من مضار العظيمة على البدن والصحة والمال والدين، فهو منكر ومضاره كثيرة على الدين والدنيا والصحة والمال، فالواجب على كل مسلم أن يحذره وأن يبتعد عن شربه وعن مجالسة أهله. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. السائل حسن من سوريا يقول في السؤال الأول: أتيت من سوريا بالطائرة وأحرمت بالجو عندما وصلت من جدة، وبعد ذلك شعرت بألم في رأسي ونمت في جدة، وفكيت إحرامي ولبست ثيابي، وصباحا أحرمت من جدة وأتيت إلى مكة من دون أن أذهب إلى الميقات، هل يقع علي هدي في مثل هذه الحالة؟
3: ما دمت أحرمت من الميقات في الجو الجحفة فإن خلعك من لبس الإحرام جهلا منك لا يسأله شيء، أنت على إحرامك و طوافك وسعيك لعمرتك وتقصيره كله حق، ليس فيه شيء، لأنك خلعت الثياب ولبست المخيط جهلا منك، فأنت على إحرامك وليس عليك تجديد إحرام، إنما عليك لبس الملابس الإحرام وقد فعلت. فالحاصل أن عمرتك صحيحة، ولبس الملابس المخيطة جهلا منك أو تغطي رأسك جهلا منك لا شيء عليك فيه من أجل الجهل.
2: السائل في ثاني أسئلته يقول: سماحة الشيخ، ذهبت من مكة إلى المدينة وصليت العيد في المدينة، وعدت إلى مكة ثاني يوم العيد وأنا أريد الحج، هل علي هدي؟
3: هذا في التفصيل، إذا كنت أديت عمرة في أشهر الحج بعد رمضان ثم حججت ذلك العام عليك الهدي، ولو رحت إلى المدينة ورجعت عليك الهدي. إذا كنت أديت العمرة بعد رمضان ثم حججت من ذلك العام فأنت متمتع وعليك الهدي، ذبيحة واحدة من الغنم أو شعو بدنة أو شعو بقرة، لأنك والحال مالك تسمى متمتعا.
2: جزاكم الله خيرا. في سؤاله الأخير: كنت أعمل في لبنان أنا وأخي، وجاء والدي إلى لبنان وطلب منا بعض المال ولم نعطه، فغضب علينا وذهب إلى سوريا، و بعد عودتنا إلى سوريا قالوا بأن والدكم قد مات وهو غضبان عليكم وعلى أخيك بسبب هذا المال، فهل يقع علينا شيء؟ وما هو البر تجاه والدنا؟
3: عليكم التوبة إلى الله والدعاء له والصدقة عنه، وأبشروا بالخير إن شاء الله. عليكم التوبة إلى الله من حقوقه، واجتهدوا في التوبة الإحسان إليه بالدعاء والصدقة عنه، وأنتم على خير إن شاء الله.
2: السائل من اليمن يقول في هذا السؤال: هل يجوز أو هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقول آمين عند دعاء الخطيب بالنسبة للمستمعين، أم يعتبر ذلك من اللغو؟
3: لا بأس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من غير جهر، يشوش على من حولك، إذا صلى الإمام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: رأي ما أمهم لأن ذكرت عنده فلم يصلي علي. فإذا سمعت الصلاة على النبي صلي عليه بينك وبين نفسك من غير جهر، وهكذا غيره للحديث المذكور وغيره من الأحاديث.
2: جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل من اليمن: هل يجوز هل الصلاة خلف من لا يحسن القراءة أي قراءة الفاتحة هل هو مكروه؟
3: إذا لم يتيسر غيره لا حرج، صلي معه إذا كان لحن ما يحيي المعنى، إذا كان لحن خفيف لا يغير المعنى فلا بأس أن تصلي معه. أما إذا كان يحيي المعنى لابد يزال، لابد يعزل عن المسجد، إذا لم يفهم ولم يتعلم يزال عن المسجد، يرفع أمره إلى الجهات المسؤولة حتى يبدل بإنسان يحسن القراءة. نعم.
2: يقول في سؤالي عن بعض الأحاديث سماحة الشيخ، إذا جاء حديث وصححه البعض أي بعض المحققين وضعفه البعض الآخر فبأيهما نأخذ؟
3: هذا محل نظر، الإنسان يتثبت في الأمر ويسأل آخرين حتى يترجح عنده تضعيف هذا أو تصحيح هذا، ويحتاط لدينه، يحتاط لدينه ولا يعجل. وفي سؤاله للعلماء ما يرجح عنده أحد الأمرين، فيتحرى أهل العلم المعروفين ويسألهم حتى يطمئن قلبه إلى أحد القولين فيعمل بما اطمأن إليه قلبه وشرح له صدره. هذا هو الذي يجب على العامة أن يتثبتوا ويسألوا، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعلى المؤمن يسأل ويتبصر ولا يعجل حتى يطمئن، وإذا كان فيه نهي فابعد عن النهي، احتط لدينك، وإذا كان أمر اجتهد في الطاعة لأن هذا فيه مصلحة. إذا كان فيه أمر فيكون تفعل المأمور الذي قال بعضها منه واجب خير لك من الترك، وإذا كان الاختلاف في منهي بعضهم يقول أنه محرم بعضهم يقول محرم تبتعد عنه احتياطا.
2: جزاكم الله خير شيخ عبد العزيز. الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة شيخ عبد العزيز ما رأيكم فيه؟
3: إذا كان لها شواهد أو موافقة للأصول فلا بأس، باب الترغيب والترهيب والتشجيع على الخير، إذا كان موافقة للأصول أو لأدلة أخرى صحيحة فلا بأس من باب التقوية. أما إذا كان ما فيها حد ما في شيء غيرها فلا يعمل بها، إذا كان ضعيفة الأصل السلامة، الأصل عدم الوجوب وعدم التحريم، فإذا لم يثبت حديث صحيح يدل على الوجوب أو التحريم فالأصل البراءة.
2: بارك الله فيكم. يقول السائل، كيف الرد على المبتدعة الذين يحتجون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعة؟ هذه
3: جميع البدع كلها منكر ومنهي عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هو رد، متفق على صحته. وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان يقول في خطبه صلى الله عليه وسلم في الجمعة، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. الواجب الحذر من البدعة لأنها شرع لم يأذن به الله، والله يقول سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا هو الواجب على كل مسلم. أما قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، هذا ليس معناه إحداث البدع، معناه إظهار السنن، معناه إظهار السنن والدعوة إليها. مثل بلد ليس عندهم قيام رمضان فيدعوهم إليه ويشجعهم عليه حتى قاموا رمضان فيكون لهم أجورهم، أو بلد لا يعرفون سنة الضحى شجعهم عليها وصلوا بأسبابه، أو تحية المسجد فشجعهم عليها وأخبرهم بالسنة ففعلوها بأسبابه، يكون لهم أجورهم. وهذا إحياء للسنة ويظهر لها ليس بدعة. أما حديث أن عمر نعمة البدعة فالمراد من جهة اللغة لما جمعهم على إمام واحد في التراويح، وكانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلوا متفرقين، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بعض الليالي جماعة، ثم خشي أن ترضى عليهم فأمرهم أن يصلوا بيوتهم لئلا ترضى عليهم. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف عمر بعد الصديق، رأى عمر رضي الله عنه جمعهم على إمام واحد حتى يتساعدوا ويتعاونوا، وقال نعمة البدعة، يعني جمعهم على إمام واحد نعمة البدعة من حيث اللغة لا من حيث الدين. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. كيف الرد على من يقول بجواز رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة، يحتج بقول ابن عباس رضي الله عنهما رفع الصوت بالذكر كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجهونا سماحة الشيخ.
3: نعم، هذا هو السنة، رفع الصوت بالذكر. أما من قال إنه بدعة رفع الصوت غلطان، السنة هي يرفع الصوت بالذكر كما كان النبي يفعل وأصحابه. يقول ابن عباس رضي الله عنه كان رفع الصوت بالذكر حين ينصره الناس مكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصره بذلك إذا سمعته. فالسنة للإمام والمأمومين إذا سلموا من الصلاة رفع الصوت رفعا متوسطا، لا فيه إسراف، حتى يتعلم الجاهل، يتذكر الناس. أما ما يفعل بعض الناس يهلل بينه وبين نفسه، لا، هذا خلاف السنة. السنة يرفع الصوت بالذكر حتى يتتابع الناس يفعل السنة.
2: جزاكم الله خيرا. عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يلزم أن أتقيد بصيغة واردة في التشهد أم أقتصر على قول اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آل محمد؟
3: السنة لك، بل واجب أن صلي كما جاء في النصوص بأي نوع من أنواع النصوص. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد، هذا أكملها. وإن اختصرت قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فلا بأس. وإن اقتصرت أكثر من ذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى كما باركت على آل إبراهيم، أجزاء موسوعة حسب ما ورد، لكن أكملها وأفضلها أن تكمل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تجمع بين التبريك والصلاة على محمد وآله وعلى إبراهيم وآله.
2: السائل لطفي صالح من اليمن يقول في هذا السؤال، هل يجوز رفع اليدين عند الدعاء؟
3: هذا في التفصيل. رفع اليدين من أسباب الإجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحي من عبده رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، وجاءت حديث تدل على استحياء رفع اليدين، من ذلك رفعهما في الاستسقاء إذا استغاث للمسلمين واستسقى يرفع يديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويرفع الناس أيديهم عند الاستسقاء في خطبة الجمعة وفي غيرها، هذا السنة. وهكذا في دعوات إذا دعا في أي مكان يرفع يديه أفضل من أسباب الإجابة، إلا في المواضع التي ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم وجدت في عهده ولكن لم يرفع فيها فإنك لا ترفع فيها، تأسم النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل والترك. فما كان يرفع بين السجدتين إذا كان يدعو، وما كان يرفع وهو جالس للتشهد في آخر الصلاة يدعو، يرفع يديه يدعو بلا رفع يديه. وهكذا بعد السلام من الفريضة ما كان يدعو، يعني ما كان يرفع يديه، فأنت كذلك لا ترفع يديك إذا سلمت من الفريضة لا ترفع. وهكذا بين السجدتين، هكذا عند جلوس التشهد لا ترفع يديك لأن الرسول لم يرفع، وفعله سنة وتركه سنة عليه الصلاة والسلام.
2: جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة السائل لطفي صالح من اليمن يقول، متى يستمر التكبير في العيدين، وكم عدد التكبيرات في كل ركعة عدا تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى وتكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام؟ يقول متى يستمر التكبير في العيدين، وكم عدد التكبيرات في كل ركعة عدا تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى وتكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام في الركعة الثانية في الثانية مأجورين.
3: يستحب التكبير في العيدين للمسلمين رجالا ونساء من غروب الشمس ليلة عيد الفطر إلى أن تقضى الخطبة من صلاة العيد. يسبح التكبير في البيوت وفي الأسواق وفي أثناء الخطبة لقوله جل وعلا: ولتكبروا الله على ما هداكم. وفي عيد النحر يكبر من دخول الشهر من أول شهر الحجة، يكبر في الليل والنهار. وفي يوم عرفة وأيام العيد يكبر أدبار الصلوات، وفي بقية الأوقات مطلق ومقيد جميعا، إذا صلى صلاة الفجر وعرفة كبر بعده، وهكذا بقية الأوقات مع التكبير في بقية الأوقات إلى أن تغيب الشمس يوم 13 من أيام التشريق. تغيب الشمس يوم 13 انقطع التكبير، يعني في شهر العجة 13 يوم من أول الشهر إلى غروب الشمس من اليوم 13 كلهم حال تكبير. لكن في يوم عرفة وما بعده يكون تكبير مطلق ومقيد، مطلق في جميع الأوقات ومقيد أدبر الصلوات. هذا هو الراجح والمستحب في هذه الحال، جمعا بين الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في الصلاة يكبر في الأولى 6 بعد تكبيرة الإحرام، في الثانية 5 بعد تكبيرة النقل. يكبر في الأولى تكبيرة الإحرام ثم يتبعها بست تكبيرات متوالية، وإن قال بينها الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله واصيلا هذا حسن أيضا كما جاء في حديث مسعود. وفي الثاني 5 بعد التكبيرة النقل إذا رفع من السجود وانتصب كبر 5 واحدة بعد واحدة ويقول بينها الله أكبر كبيرا إلى آخر.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل صبري ألف ألف من جمهورية مصر العربية يقول: ما هو الكفر المخرج من الملة؟
3: أنواع الكفر كثيرة مخرجة من الملة، منها دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات، ومنها ترك الصلاة، كون يترك الصلاة ولا يصلي، هذا من الكفر الأكبر نسأل الله العافية. منها سب الدين، سب الرسول، سب القرآن، سب الله، هذه ردة عن الإسلام. ومنها الاستهزاء بالدين أو الاستهزاء بالله وبالرسول، هذه ردة عن الإسلام، وهذا مبسوط في باب حكم مرتد. من أراد يعرف هذا يطالع باب حكم مرتد في جميع المذاهب الأربعة. بوه باب سموه باب حكم مرتد، ذكروا فيه أنواع المرتدين وأسباب ردته، إن شاء الله العافية.
2: اللهم أمين. السائل أمين حسن يقول: من عادة الناس في بعض المناطق بعد صلاة الاستسقاء الذبح والتقرب إلى الله بنزول المطر، هل ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أم يعتبر ذلك بدعة؟
3: لا أصل لهذا إلا في عيد الضحية وفي أيام من النحر، أما كون عيد الفطر ما في ذبح. أما إذا عند ضيوف أو عند أقارب ويجعل لهم ضيافة لأجل أن دعاهم الغداء عنده يتقدم معه أو جاء ضيوف لا بأس، أما اتخاذ هذا تعبد يذبح ذبائح بعد عيد الفطر يرى لها قربة هذا ما له أصل.
2: السائل في ثاني أسئلة يقول: سماحة الشيخ، إذا حدث سوء تفاهم أو شجار بين الزوج وزوجته، تقوم الزوجة بالذهاب إلى أهلها فترة من الزمن، وعندما يريد الزوج أن يعيدها إلى بيته وحل الخلافات بينهما، يفاجأ بأهل الزوجة بطلب مبالغ كبيرة من المال، وذلك حق الجلوس عند أهلها، هل يجوز إعطاء أهل الزوجة مثل هذه المبالغ وذلك مقابل قعود هذه المرأة عند أهلها؟
3: نعم أحسن، حتى تتم العشرة وتبقى المودة، وإن تيسر استسماحهم أو التوصيل إلى من يستسمحهم في الكل أو البعض فلا بأس، وإذا تيسر أن ترضيها بما قال أهلها وتعطيهم ما طلبوا لعل ذلك يكون فيه خير كثير لكما جميعا، لأجل تهدأ الأوضاع وتستقيم الأحوال وتستمتع بزوجتك في حالة طيبة. على كل حال هذا يرجع إليك، إن سمحت فهذا خير عظيم ولا سيما مع القدرة، وإن شق عليك ذلك توسط الأخيار والطيبين حتى يصلحوا بينك وبينهم بوضع التكاليفين أو بعضها.
2: شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحته على ما بين لنا في لقاء هذا الأسبوع. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية، المهندس فهد العثمان، من هندسة الصوت الزميل سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء طيب مبارك يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
3: حياكم الله وبارك.
2: حياكم الله. السائلة التي رمزت لاسمها بسين لام عين من جمهورية مصر العربية تذكر في هذه الرسالة بأنها فتاة تبلغ من العمر 23 وتعمل بالسحر والشعوذة، تقول منذ صغري وأريد أن أعرف من فضيلتكم بعض الإجابة عن هذا السؤال، وهي السؤال: هل الأموال حرام والمأكل والمشرب والملبس حرام، مع العلم بأنني أصوم وأصلي وأساعد أبي في عمله، فأبي يعمل في هذه العملية وهي السحر والشعوذة، علما بأنني عندما أحاول أن أبتعد عنه يغضب مني هو ووالدتي، وجهونا في ضوء سؤالنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به، أما بعد، فلا شك أن تعاطي السحر من المنكرات العظيمة، بل من الشرك إذا عرف أنه يستخدم الجن ويسألهم ويدعي بذلك علم الغيب وأنه يكون كذا ويقع كذا، هذا كله من الشرك الأكبر. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فجعلهم كفارا بتعليم الناس السحر. ثم قال: وما أنزل الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نهيت فلا تكفر، يعني حتى يقول ملكان إنما نهيت فلا تكفر، دل على كفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بحضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه يعني اعتاضه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من حظ ولا نصيب، ولا بئس ما اشتروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، دل على ضد التقوى ضد الإيمان. فالواجب على كل حال الحذر من هذا الأمر، وإذا كان في بلاد إسلامية تحكم بالشريعة وجب أن يحكم في شرع الله هذا الساحر بأن يقتل، لأن الساحر قد يقتلون كما كتب عمر إلى عماله في الشام أن يقتل كل ساحر وساحر، حكم السحرة القتل لكفرهم لأنه يعبدون الجن ويستعين بهم في إيذاء الناس وفي ظلم الناس. أما الشعوذة تحتاج لتفصيل، لا بد أن يعرف ما هي الشعوذة، فإن كان يدعي علم الغيب شعوذ يدعي أنه كاهن وأنه يسرق السمع فهذا من جنس الساحر، يدعي علم الغيب حكم الساحر، من يدعي علم الغيب كفر. أما إن كان شعوذة غير هذا، شعوذة بأن يكذب على الناس يقول ترى المحل اللي تطلبونه في الفلاني، ترى سياركم في المحل الفلاني ضايع، بعيركم في المحل الفلاني، يكذب عليهم والله ما يدعي علم الغيب، ولكن يكتب إني أقولها بعلامات إما آثار ولا غيرها دلت على ذلك، هذا يسمى مشعوذ، ولا يجوز في مثل هذا سؤاله، ولا أتي يعني إذا عرف منه الشعوذة والكذب لا يسأل، لأنه داخل في العرافين، والنبي يقول: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فاللفظ الآخر: من أتى عرافا أو كاهنا فصدق ما يقول فقد كفر بما أنزل محمد عليه الصلاة والسلام. هذا العراف اللي يدعي أنه يعرف الأمور دعوة علم الغيب يدركهم بكذا وكذا من الشعوذة، يستفي يوم كذا كذا، يخسف القمر في يوم كذا، وما عنده خبر بالحساب بل بزعم علم الغيب، أو أنه يموت فلان في يوم كذا أو يصاب بكذا، المقصود دعوة علم الغيب. هذا العراف اللي يدعي هذا حكم السحرة كافر نسأل الله له، فعليه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. والقاعدة كل من ادعى علم الغيب يكون كافرا، لأن الله يقول لا يعلم من في السماء والأرض الغيب إلا الله، ويقول سبحانه وعنده مات في الغيب لا يعلمها إلا هو، فهو جل وعلا لا يعلم الغيب، فمن ادعى علم الغيب كفر، ومن كان تعاطى السحر كفر، لأنه بتعاطي السحر يعبد الجن ويستعين به في حاجاته من ضرار الناس أو استبزاء أو أخذ أموالهم أو ما أشبه ذلك ما يفعله بسبب دعوة السحر. نعم مثل هذا التجيب يعبد النجوم يستعين بالنجوم يقرأنه يعلم الغيب بواسطة النجوم، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، يعني دعوة علم الغيب كفر سواء من طريق النجوم أو من طريق الجن أو من غير ذلك أو من أي طريق.
4: جزاكم الله خير سماحة الشيخ، هذا الموضوع حقيقي يحتاج إلى بسط في القول، ولكن هناك تساهل الناس في الذهاب إلى السحرة والمشعوذين، ما توجيهكم لهم سماحة الشيخ؟
3: مثل ما تقدم الواجب الحذر، لا يجب سؤالهم ولا التوجه لهم، لا السحرة ولا المنجمين ولا العرافين ولا المشعوذين، يجب الحذر من هؤلاء الذين يدعون علم الغيب سواء بالسحر أو بالشعوذة أو بالكهانة أو بالتنجيم أو ما أشبه ذلك، يجب الحذر منهم ولا يصدقوا ولا يسألوا، لأن الرسول حذر من ذلك، حذر من سؤالهم ومن تصديقهم، فيجب الحذر من ذلك. والذي يدعي علم الغيب يكون كافر إن شاء الله له. كالساحر شوف.
4: جزاكم الله خير. أيضا سماحة الشيخ عبد العزيز، ما الواجب على الدعاة والمصلحين تجاه هؤلاء السحرة؟
3: الواجب على الدعاة والمصلحين الإنكار على هذا وترفع أمورهم لا الجهات المختصة حتى يقام عليهم حد الله، المحاكم الإمارات الشرعية، وإن كان هنا إمارات شرعية ولا محاكم يعلم الناس اللي حولهم من هذا ترى دجال وترى يفعل كذا ترى ما يجوز تصديقه، يجب الحذر منه من باب النصيحة لله والعباد، يحذر الناس منه ويبين لهم أنه كاهن ساحر عراف، يعني لا يجوز أن يسأل ولا أن يصدق، نسأل الله العافية.
4: اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة من جمهورية مصر العربية تقول في هذا السؤال: ما حكم عمل المرأة خارج البيت علما بأنها تبلغ من العمر 31؟ تقول تذكر في رسالتها بأنها ملتزمة بالحجاب الشرعي وتتنقل بالباص في الذهاب إلى العمل والعودة، وهي تقول محتاجة إلى هذه النقود التي تأخذها مقابل هذا العمل، فما حكم عمل المرأة خارج البيت؟
3: لا حرج في ذلك إذا كان العمل مباح، تكونها ممرضة، تكونها خادمة، تكونها مدرسة، لا بأس بهذا أن تذهب وتأتي، وإن كان لها زوج فلا بد من إذن الزوج، وليس لها أن تخلو بالسائق، لا بد يكون معهم ثالث حتى لا يكون خلوة، وإذا كان العمل مباح تذهب للمستشفى تمريض، تذهب لمدرسة، تذهب لتعليم امرأة أو تعليم بنات صغار في بيوتهم أو ما أشبه لهم، وخصوصا إذا كان العمل مباح وكانت تذهب بطريقة شرعية مع محرم أو مع ناس كثير يعني ثلاثة فأكثر حتى ما يصير خلوة مع السواق، وإن كان لها زوج فبإذنه لا بأس به.
4: جزاكم الله خيرا. السائل من السودان طالب ميم ميم دال يقول في هذا السؤال: ما هو السن الذي يضرب فيه الطفل إذا ارتكب خطأ وذلك لتأديبه؟
3: الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما يتعلق بالصلاة: مروا أولادكم بالصلاة سبع واضربوهما على العشر، فيما يتعلق بالصلاة يضرب العشر البنت والولد، وهكذا الصوم إذا استطاع الصوم يضرب حتى يصوم وحتى تصوم البنت. أما الأمور الأخرى العبث الذي يقع من الزور هذا يضربه أبوه ولا الصغير، إذا كان يعبث ولو أنه أبو خمس وأبو ست يعبث بأشياء يأدبه بالشيء اللي ناسب، الضرب الخفيف اللي خوفه لا بأس، لأن هذا يرجع إلى المعلم والمؤدب للطفل من أمه أو أبيه أو حاضنته ولو أنه صغير، أدب اللي يمنعه بالضرب المناسب والزجر المناسب، ابن خمس وابن أربعة وابن ثلاث، كل الله زجره اللي يناسبه حتى لا يؤذي ولا يؤذى، لا يؤذيه ولا يؤذى شيء يضره. أما ما يتعلق بالدين فيضرب العشر للصلاة وللصوم إذا قوي على الصوم. أما فيما يتعلق بأذى الناس كون الطفل يؤذي الناس أو كسر مواعين أو كبب الإناء، وهو أبوه ولا أمه ولا حاضنته، يتأدب بالشيء اللي يناسب اللي يرجع عن التخريب والفساد.
4: جزاكم الله خيرا. يقول في سؤاله الثاني: كم عدد النفقات يوم القيامة؟ وهل بعد القيام من القبور يشاهد الناس هذه الأهوال؟ يقول: كم عدد النفقات يوم القيامة؟ وهل بعد القيام من القبور يشاهد الناس أهوال القيامة من تفجير بحار وتطاير نجوم، أم يكون ذلك في النفقة الأولى نفقة الصعق؟
3: النفقات الصواب أنها نفختان كما دل على القرآن، نفقة الفزع وهي الصعق، والثانية نفقة البعث. فلان نفخة الصعق هذه فيها ينشق السماء، تنشق السماء، تنفطر السماء، وتطوى السماوات إلى غير ذلك، تزلزل الجبال، تنسف الجبال إلى غير ذلك، ويموت الناس.
4: الله أكبر.
3: والثانية يبعث الناس من قبورهم ومن البحار ومن كل مكان، ويجتمعون بين يدي الله جل وعلا من كل مكان، من سائر أرجاء الأرض، يجمعهم الله في صعيد واحد، يسمعهم الكلام وينفذه البصر، ويقضي بينهم بحكمه العدل، ويعطون صحفهم هذا بيمينه وهذا بشماله، وتوزن أعمالهم، هذا يرجح ميزانه وهذا يخف ميزانه، كل هذا بعد البعث والنشور. أما الأولى فهي الموت، قالها نفخة الصعق ونفخة الفزع، إذا مدها جبرائيل كل من سمعها يموت، هذا يبيع ويشتري ويموت في مكانه، وهذا يربط حوض إبله يموت في مكانه، وهذا يأكل يموت في مكانه واللقمة في يده، وهكذا
4: الله.
3: كل يموت في مكانه الذي يسمع الصحة فيه، وهي صحة عظيمة يمدها إسرافيل. وجاء في حديث ضعيف أنها ثلاث: نفخة الفزع يفزع الناس، ثم الصعق يموتون، ثم الثلاث يبعثون، لكن الحديث ضعيف. الثابت في القرآن وفي الحديث الصحيح نفختان، إحداهما تسمى نفخة الصعق وهي الفزع يموت الناس بها، والثانية نفخة البعث والنشور. نعم.
4: الله جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، ما هي الشروط الواجبة للاجتهاد الشرعي؟
3: لابد يكون ذا علم وبصيرة يستطيع أن يجتهد، لأن علم بالأدلة الشرعية، علم القرآن والسنة والسنة، وعلم أقوال العلماء، يكون عنده بصيرة وعنده علم حتى يستطيع يرجح الراجح ويزيف الزائف. لابد أن يكون عنده علم بصيرة، من جاء أنه بصير ينظر أو يطالع كتب يقرأ عليه من ينظر، ويسمع الكتب، يسمع الأحاديث، يسمع كلام العلماء، يتدبر القرآن، يكون عنده آلة، عنده علم، عنده علم بأصول الفقه وأصول الحديث، عنده علم بالأحاديث بالمطالعة أو بالحفظ وتدبر القرآن حتى يفهم الراجح من المرجوح.
4: جزاكم الله خيرا. من المملكة الأردنية الهاشمية السائلة نون سين تقول: لي أخ والعياذ بالله يتناول الخمر، وكلما ابتعد عن هذا الشرب لمدة شهرين أو ستة أشهر يعود له.
3: ننصحكم بالعناية به ونصيحته وتوجيهه الخير والحرص عليه، وأن لا يجالس الناس اللي يسوون الخمر، يبتعد عنهم، يكون مع الأخيار، فإن الخمر خبيثة من المنكرات العظيمة ومن كبائر الذنوب، والرسول لعن شارب الخمر، لعن الخمر وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وبائعها وآكلة ثمنها، خبيثة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزنيه مؤمن، فهي من المنكرات العظيمة ومن الكبائر الخبيثة. فالواجب عليكم أن تنصحوه دائما وأن تجتهدوا في إبعاده عن الخمر لعل الله يهديه، وإذا كان في بلد تقيم الحدود يجب إقامة الحد عليه شرعي، وهي 80 جلدة، كل ما فعل يقام عليه الجلد. وجاء في بعض الأحاديث أنه إذا شرب الخمر في الرابعة يقتل، يقتل ولي الأمر ولي أمر المسلمين واصل المحاكم الشرعية. لكن بكل حال هذه محل مسائل خلاف بين العلماء، الواجب إقامة الحد عليه 80 جلدة كل مرة. أما ما يتعلق بالقتل هذا يرجع إلى ولاة الأمور وإلى المحاكم الشرعية. نعم.
4: السائلة في ثاني أسئلتها تقول: الشيطان يشككني في عدد الركعات في الصلاة، فماذا أفعل كي أبتعد عن ذلك مأجورين؟
3: إذا كان هذا يغلب عليك التشكيك فعليك بغلبة الظن، اعملي بظنك والحمد لله ويكفي. أما إذا كان لا إنما هو عارض فهذا عليك أن تعملي ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة تبني على اليقين. إذا شكيت صليت اثنتين أو ثلاثة جعلها اثنتين وبني على اليقين وكمل الصلاة وسل للسهو. وإذا في الصيام شكيت أن أنت شربت يوم أو أكلت الناس ما أكل هذا شيء، الأصل الصيام والحمد لله الناس ما أكلت، هذا من الشيطان. وإذا شككت بعد الصلاة هل أنت صليت على طهارة أو أنت على طهارة وأنت تعلم أنك توضأتي ولكن شككت هل أحدثت أو ما أحدثت، فالأصل الطهارة وأنك ما أحدثت. اللي الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك عليه الصلاة قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو جريحا. أما إذا غلب عليك وصار وساوس كثيرة هذه اطلعيها ولا تلتفتي إليها. نعم.
4: السائلة التي رمزت لاسمها بعين سين نون أرسلت بهذا السؤال تقول: سماحة الشيخ، توفيت والدتي وقبل وفاتها بحوالي شهر أو أقل قالت لي: الذهب حقي اقسميه بينك وبين أخواتك. وقد كنا ثلاث أخوات، توفيت أختي الصغيرة في الحادث مع والدتي وأختي الكبرى متزوجة، فعندما سألت إحدى الأخوات المتعلمات في الأمور الشرعية قالت: لا، بل يجب أن يقسم الذهب عليكم جميعا وعلى والدكم أيضا وجميع إخوانكم، طبعا للذكر مثل حظ الأنثيين، فما رأيكم بذلك؟
3: نعم، هذا الواجب، جميع ذهبها وجميع وراها كله للورثة جميعا، لا يخصهن، جميع ما وراها من المال من ذهب من حلي من ملابس من عقار كله بين الورثة جميعا، بين ذريتها وبين زوجها إن كان لها زوج وبين أبيها وأمها، ما مشترك. لا وصية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، صلى عليه وسلم.
4: السائل من السودان الصادق عوض يقول: أسأل عن الآية الكريمة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان.
3: نعم، الأمر على كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذ الله باللغو، اليمين اللي تجري في اللسان من غير قصد، والله ولا ولا والله ولا والله من غير قصد، في تحدث صار كذا وصار كذا والله صار كذا وصار كذا، سافر فلان جاء فلان من غير قصد، هذا ما فيه كفارة. أما إذا تعمد اليمين قصدها إذا عقدها فإنه يؤاخذ بها، لأن الله قال: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، في الآية الأخرى بما كسبت قلوبكم. فإذا كان قصد اليمين يؤاخذ بها، فإذا قال: والله ما سافرت والله ما فعلت كذا، يؤاخذ بيمينه إذا كان كاذبا وعليه الإثم. وإذا كان: والله لا أفعل أن كذا ثم فعل عليه كفارة، والله لا أكلف ولا ثم كلم عليه كفارة، لكن عقدها قاصدها، هذا من كسب القلوب. فإذا قال: والله ما أزور فلان ثم زاره عليه كفارة. إذا قال: والله ما أكلف فلان هو قاصد ثم كلم عليه كفارة. أما إذا كان جرت على لسانه ما قصد من غير قصد فهذا من لغو اليمين.
4: جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: نحن سكان بادية ونربي الأغنام والإبل ونضع لها علامات على وجهها حتى يعرف كل شخص ماشيته، علما بأن هذه العلامات توضع بالكي بالنار وتوضع على الأذن والأنف، فما حكم الشرع في نظركم في ذلك؟
3: لا يجوز الوسم في الوجه والكي، لا في الخشم ولا في الخد. أما في الأذن لا بأس، الأذن من الرأس، الأذن تعتبر من الرأس، لا بأس بالوسم فيها. أما الوسم في وجه الدابة في خدها في أنفها فلا يجوز، ولا بأس بالوسم في فخذها في الرجل أو في اليد في العضد، لا بأس، والرقبة. أما الوسم في الوجه لا يجوز، لا بالكي يعني، لا في الخد ولا في الأنف ولا في الجبهة، لا يجوز هذا. نعم.
4: يقول هذا السائل في ثاني أسئلته: هل أذكار الصباح والمساء لا بد على قائلها أن يكون على وضوء ومستقبل للقبلة أم لا يلزم هذا؟ وما هي أذكار الصباح والمساء؟
3: الأذكار على طهارة أفضل، ولكن لو أحدث بعد السلام يأتي بالأذكار، ولو أحدث بعد السلام يعني يأتي بها بعد السلام، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثلاث مرات أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، سواء كان إمام أو مأموم، رجل أو امرأة، يقول هكلام إذا سلم: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وإن كان إمام ينصرف بعد هذا المأمومين، بعد ما يقول هذا يعطي وجهه إلى المأمومين، ثم يقول كل واحد بعد هذا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مرة أو ثلاث مرات أفضل. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصي له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذو الجد منك الجد. هذا يجيب الرجل والمرأة والإمام والمأموم والمنفرد بعد الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، كان النبي يفعله عليه الصلاة والسلام، يرفع الصوت بذلك، يرفعون الصوت كلهم رفع متوسط ما فيه يعني تكلف، حتى يسمع من حول المسجد أنهم انصرفوا من الصلاة. قال ابن عباس رضي الله عنه: كنت أسمع إذا انصرفوا بذلك، كنت أعلم إذا انصرفوا إذا سمعته. ابن عباس كان صغير، وكان حين مات النبي صلى الله عليه وسلم قد قارب الاحتلام، بعض المرات يكون خارج المسجد ما حضر الصلاة،

0: الجميع 99 سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ثم يختم 100 بلا إله إلا الله له لا شريك له له ملكه وله حمده على كل شيء. ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت قوله صلى الله عليه وسلم من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم يقول تامر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا وعد عظيم وفضل عظيم. بعد كل صلاة الظهر العصر المغرب العشاء الفجر زيادة على الذكر السابق سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة الجميع 99. ثم يقول تامر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويسحب أن يفعل هذا التسبيح والتحميد عند النوم، بعد عند النوم بعد العشاء إذا رقد في فراشه يأتي بهذا سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، وتامئة عند النوم الله أكبر، يتم المئة الله أكبر سيد التكبير 34 كما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ويسحب بعد كل صلاة من الصلاة الخمس مع التسبيح هذا يقول أن يقرأ آية الكرسي، آية طويلة يقولها بعد كل صلاة، ويقولها عند النوم إذا جاء نوم في الليل يقرأ آية الكرسي، ويقرأها بعد كل صلاة من الصلاة الخمس. ويسحب أيضا أن يقرأ قل هو الله أحد المعوذتين بعد كل صلاة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء، لكن يكررها ثلاث بعد الفجر خاصة والمغرب خاصة، يكررها سورة ثلاث بعد المغرب وبعد الفجر بعد الذكر السابق. وعند النوم يأتي بها ثلاث قل هو الله المعوذتين عند النوم ثلاث مرات، أما بعد الظهر والعصر والعشاء مرة تكفي. وفق الله الجميع.
1: اللهم أمين. شكر الله لكم السماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا، وشكرا لكم أنتم. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية، الزميل المهندس فهد العثمان، من هندسة الصوت الزميل سعد بن عبد العزيز بن قميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.